0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: اذا انت سامع لنا سامع هذا كمان
1: انا سامع صوت
2: لا سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوني صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: بالسكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
2: بعدين بعدين بعدين.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكو دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا ان شاء الله من دلوقتي والحد الساعة 10. يوسف التهامي وفانا ايمان. صباح الفل عليك يا جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فانا وصباح الخير والهنا والرضا والسعادة والجمال على كل عيلة عيش صباحك اللي صحية دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في معاكو والمدة ساعتين كعادة كل يوم الحد الخميس من 8 ل 10 الصبح. فانا ايمان ويوسف التهامي. ايه الاخبار؟
1: ايه الاخبار؟
2: عامله ايه؟
1: الحمد لله
2: كله تمام.
1: اخبار الويك اند ايه؟
2: كله تمام الحمد لله. جيتي متاخر ليه النهارده؟
1: ايه
2: جيتي متاخر
1: ليه؟ يعني علشان في شويه استهتار كده.
2: عندك حق.
1: من بعض الزملاء.
2: ايوه.
1: فهنعمل ايه يعني؟ لازم نشيل بعض كلنا ولا ايه؟
2: انت تاتي متاخرا خير من ان تاتي.
1: اوف كورس.
2: يلا بينا.
1: اوف كورس. كفايه ان احنا جينا. الحمد لله على سلامتنا. طيب ايه الاخبار؟ الجو عايزين محتاجين نتكلم على الجو. انا محتاجه اتكلم على الجو. يعني المره إيه؟
2: ايه
1: يوم الخميس قلت ان الجو بيبرد مش بيبرد، بيبقى فيه شويه هوا كده بس مش محتاجين جاكيت. انا اسف كانوا محتاجين جاكيت خفيف كده.
2: كان في حته كده
1: او كم، يعني مش عايزه اقول مش لدرجه جاكيت بس محتاجين جاكيت خفيف خالص كده اللي هو ايه. بس الجو خطير خطير خطير خطير. يعني خلاص احنا في فصل الخريف وهتلاقي فيه بقى ايه شوية تقلبات كده في الجو. عايزين ناخد بالنا والنبي، عشان مع ان تصدق اثبتوا ان التقلبات الجوية دي ملهاش اي علاقة بالبرد اللي بيجي لنا ده. يعني ده الطبيعي يعني. اللي هو سخن ساقع فمش ده ملوش اي علاقة
2: بالبرد. لا اعتقد ليه
1: يعني.
2: لا اعتقد ليه. لا لان انت في اوقات كتير زي ما انت بتقولي كده.
1: احنا قولنا كده واحنا صغيرين وهنفضل مكملين كده.
2: لا بس عشان تغيرت الجو دي احيانا انت بتبقي نازله عامله حسابك خلاص ان انت لسه في الجو حر وانت نازله مخففه، فبتلاقي فجاه ان في لسعه فالبرد ده داخل جسمك. يعني
1: هو ده بيقول مين بقى اللي ما بيعملش برد. مش ده اللي بيسبب برد بقى وسخونيه وانت بقى يبقى زكام بقى وكحه والحاجات دي كلها. ده بيكون برد ده داخلي، حاجه داخليه، فيروس بقى انفلونزا كده يعني ملهاش علاقه بالبسطره اللي احنا بتحصل لنا.
2: حلو.
1: بس هي معلومه على الماشي كده عشان لو حد سالك.
2: مش حاسس ان حد ممكن يسالني معلومه زي دي لان انا بشاكك الصراحه فيها. يعني اكيد في فيروسات
1: انا متاكد منها
2: وفي
1: والبرد بتاع المروحه
2: كل حاجة.
1: خلاص احنا مقتنعين بده طبعا.
2: مش
1: واتلطشت
2: وكل ده حقيقي.
1: مش انا مصدقه زيك زي والله العظيم. انا مصدقه.
2: انا مش مصدق اللي انت بتقوليه. مصدق اللي هو الثيري القديمه بتاع عادي اللي هو تغيرت الجو وال
1: انا عارفه ان لعبه الثوابت ممكن يوتر شويه بس هو
2: فاهم.
1: خلينا نبحث في الموضوع ده اكتر. ونشوف الناس بتقول ايه ورايها ايه في الموضوع ده. لو في حد دكتور بيه اسمعنا دلوقتي يا ريت تفيدنا. هل برد المروحه ده فعلا بيبقى برد ولا ده بتبقى حاجه تانية واحنا بنجيبها في المروحه؟
2: يعني بغض النظر عن اخر 3 دقايق في البرنامج النهارده اللي احنا لسه مبتدئين بيه، يعني
1: 3 دقايق في البرنامج.
2: خلينا
1: صباح على خير.
2: خلينا نقول لكم على درجات الحراره عامه النهارده تكون عامله ازاي. القاهره العظمى 34 درجه والصغرى 23، اسكندريه العظمى 31 درجه والصغرى 22 درجه، مطروح العظمى 30 والصغرى 22، سوهاج العظمى 38 والصغرى 22، انا العظمى 39 درجه الصغرى 24، اما اسوان فالعظمى 40 درجه والصغرى 26 درجه.
1: ماشي. بالنسبه للتوقعات في ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحراره. الجو هيكون معتدل الحراره رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، معتدل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء مع شبوره مائيه صباحا على طرق السفر، وفي فرص سقوط امطار على السواحل الشماليه. 015-59-5006 ده رقم الواتساب هتبعتوا لنا عليه المسجز، صفحتنا على الفيسبوك كمان نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي هنا في الاستوديو 3835-022. نبدا يومنا بفيروز كعادتنا ونرجع نكمل على طول. صباحكم زي الفل.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
4: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكت سمارشين. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: جابت كده.
1: ماشي شكرا على المعلومة.
0: طيب خلينا نبتدي معاكم اول خبر معانا النهارده في حلقه يوم الاحد 27 سبتمبر 2026. والخبر بيقول ان امبارح يوم السبت بدا تشغيل المرحله الثانيه من مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT لخدمه جمهور الركاب في الطريق الدائري، بدايه من محطه تقاطع الطريق الدائري مع طريق العين السخنه والحد محطه سان كابيتال. المرحله الثانيه بتضم محطات جديده هي طريق العين السخنه، المعادي، المقطم، شارع الجزائر، الامامين، الزهراء، البحر الاعظم، العمرانيه، الطلبيه، الماريوتيه وسان كابيتال. وبكده بيمتد بقى خدمة الأوتوبيس الترددي في المرحلتين من طريق اسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم.
1: يذكر بقى أن مشروع الأوتوبيس الترددي بيوصلك للمحاور الرئيسية وبيتبادل الخدمة مع مترو الخط الأول في محطة الزهراء ومحطة المرج، مترو الخط الثالث في محطة عدلي منصور ومحطة إمبابة، الخط الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور، ومونوريل شرق النيل في محطة المشير طنطاوي. نقول لكم كمان أسعار التذاكر عشان نبقى إيه يعني قلنا لكم كل حاجة ممكن تكونوا عايزين تعرفوها. أسعار التذاكر بتبدأ من 5 جنيه وبتوصل لحد 35 جنيه، ده الرينج حسب بقى عدد المحطات. محطة واحدة لحد 4 محطات 5 جنيه، تمام؟ من محطة لعشر محطات 10 جنيه، لحد 14 محطة 15 جنيه، لحد 18 محطة 20 جنيه، لحد 22 محطة 25 جنيه، لحد 26 محطة 30 جنيه، ولحد 30 محطة 35 جنيه.
0: كده ده يكون أول خبر موجود معانا، والخبر كان بيقول تشغيل المرحلة الثانية اللي هو الأوتوبيس الترددي بيصل من المعادي للمريوطية.
1: بالضبط كده.
0: يلا
1: نسمع. باي، عيش بشوقك.

0: لا تنورنا.
1: طيب في ناس كتير بعت لنا بتقول يا جماعه الطريق النهارده زحمه جدا. في اسلام نبيل بيقول الطريق صعب من السيده عيشه لوسط البلد. صباح الفل عليك يا اسلام يا نبيل.
0: ان شاء الله تفك كده وتبقى تمام.
1: في واحنا جايين النهارده كده في من عند طريق المحور كده من بعد ما بتخلص المحور المتجه ناحيه اكتوبر في بدايته خالص في كان حادثه يعني يا رب تكون عدت على خير. بس عايزين نخلي الناس تاخد بالها يا جماعه والنبي وهي بتعدي الطريق. يعني دايما اشوف ايه اللي سايق بيشتكي من اللي بيعدي. اللي بيعدي بيشتكي من الموتوسيكلات. الموتوسيكلات بتشتكي من الملاكي. الملاكي بيشتكي من الميكروباصات. الميكروباصات بتشتكي من اتوبيسات النقل العام. اتوبيسات النقل العام بتشتكي من المره اللي بيبقوا واقفين مش عارف ايه واخدين نص واقفين مستنيين الاتوبيسات التانيه بس في نص الطريق. التريلات بتشتكي فهو مش حد بيشتكيش من التاني. فاحنا عايزين نخلي بالنا من القصه دي يا جماعه والنبي. يعني الناس بتبتدي من الناس الماره اللي ماشيين على رجليهم مرورا بالدراجات تمام الناريه العربيات كله ياخد باله لان تاني بتبقى الصبح زحمه اللي بيعدي الطريق ده مستعجل عشان ياخد مواصله او يروح شغله بدري وانت مستعجل عشان طاير عشان خاطر توصل شغلك والموتوسيكل عايز يوصل حاجة أو عايز يروح بسرعة برضو مشواره. الاتوبيس بيبقى عايز ينجز ينزل الناس ويروح ياخد ناس تانية. السواق التريلا بيبقى شايل هم المشوار الطويل فعايز ينجز. فدايما الاستعجال عامة بيجي بعده أحيانا لحظات ندم كده تمام. فتعالوا نحاول على قد ما نقدر ايه نتجنب القصه دي. وزي ما احنا قلنا احنا خلاص دخلنا في معمعه المدارس. مفيش مدارس مش شغاله دلوقتي. كل المدارس شغاله كله اون فاير. بلاش احنا كمان نبقى اون فاير عشان اليوم يعدي على خير. مش ناقص عكننا لان الحادثه دي. بس يعني طبعا اكيد نتمنى السلامه لكل الناس يعني وما يبقاش فيه اي مشاكل. بس هو الموضوع بيلط الناس كلها. يعني حتى لو في واحد نزل بعدك بنصها بس حصلت حادثه في الوقت ده انت معطل بقى لحد. فبلاش تعالوا نتجنب. طبعا اهم حاجه ان احنا نحافظ على سلامتنا يعني بغض النظر. يعني خلينا لو الزحمه يعني تهون الزحمه. لو زحمه زحمه يعني من غير اي حاجه يا عم ولا احنا نكون في زحمه بسبب
0: يحصل اي مشاكل يعني وحشه لا قدر الله. يعني ربنا يبعد عننا اي حاجه ويسترها معانا كلنا جميعا يا رب. هي الفكره ان احنا لو كل واحد التزم من نفسه الدنيا ان شاء الله تعدي وتبقى زي الفل. لو الشخص اللي بيعدي من المكان تعدي من المكان المخصص ليك تمام الدنيا تمام وتستنى الاشاره وتعدي في الوقت الصح وكل الكلام ده تمام. هتعمل غير كده للاسف للاسف الضرر مش هيكون عليك لوحدك هيبقى على الشارع كله. اللي معدي جنبك برضو واللي ماشي في الشارع سايق والشارع كله بقى. ما هو لو عربية واحدة فرملت فجأة هتلاقي الدنيا يعني بعد الشر يعني بتقلب الموضوع بيبقى كارثة يعني.
1: طبعا
0: ربنا يبعد عنا كل الكوارث بعد إذنكم. تعالوا يعني نستحمل بعض كلنا ونراعي بعض. احنا مش ماشيين لوحدنا في الطريق. كلنا عايزين نوصل وكلنا عايزين يعني نوصل بسلام وامان. مفيش حد عايز ينزل الشارع عايز يعمل حاجه وحشه يعني تماما. احنا بس نازلين الشارع ده علشان نوصل للمكان اللي احنا رايحينه وكل واحد رايح يشوف اكل عيشه.
1: فنخلي بالنا بس للفتره الجايه كمان الدنيا عماله بتتزحم يعني ولسه يعني مثلا النهارده لحد الاثنين بكره ممكن تلاقيه ازحم مثلا. فلان في ناس كتير بتبقى قافله النهارده. فانت الاثنين هتلاقي بقى كله ايه الساعه الكامله يعني. فناخد بالنا ونحاول على قد ما نقدر ننزل بدري شويه. انا عايز اصبح على مين بقى؟
0: عايز اصبح
1: عايزين نصبح احمد البنا. صباح الفل عليك. يقول فعلا ده المفروض كل حاجه الناس لازم تبتدي تاخد بالها وهي سايقه في الطريق والناس اللي بتعدي برضو تاخد بالها. فصباح الفل عليك يا بنا. في حسن سهيل صبري بيسمعنا وهو رايح الحضانه. صباح الفل يا حسونه. بصص لنا بعت لنا صوره كده وبصته بصه نظره جحده الصراحه. صباح الفل يا حسن.
0: يا عروب
1: ولا طايقنا
0: ولا اي حاجه ولا طايق نفسه
1: ولا بيوصله
0: وعليه صوت
1: بالظبط. حسن شايل هم. فصباح الفل عليك يا حسون. والله ماشي. مين تاني
0: عندك اي مسجز ولا نسمع اغنيه؟
1: يلا نسمع اغنيه.
0: يلا بينا.

0: عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي.
1: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي،
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
3: صندوق التنميه الحضريه يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي. Brought to you by باركولوجي، تنظيم حدث وتالنت بيلز، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
6: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يعني لا نكمله كده سنه الا سنه سنه الا سنه. طيب. ايه الاخبار يا اولاد؟ الناس مش اكتف النهارده ولا ايه؟ واضح ان الدنيا زحمه فعلا. بس هي لو زحمه عادي ممكن بقى يعني لو واقفين بقى كده في الشوارع بعتوا لنا كده صبحوا علينا صبحوا علينا وقولوا لنا ايه الاخبار؟ اخبار الجو ايه؟ الجو حتى ابتدى يظبط بس احنا النهارده في ارتفاع طفيف ومؤقت يعني ما تقلقوش خالص. النهارده بس كده في درجتين طلعوا معانا بقيه الاسبوع هينزلوا بتاع 3 4 درجات. فاحنا لسه في الاجواء اللطيفه اللذيذه. ماشي حابب نتكلم عن ايه يا جوجو؟
1: والله عندنا كذا موضوع.
0: انا بشوف كده
1: في ممكن نتكلم على المديرين. تمام
0: حابين
1: والناس بتحب دايما مواضيع المديرين يعني بحكم ان احنا بقالنا فتره معاكم لما بنفتح اي موضوع متعلق بالمديرين او بالعلاقات العاطفيه
0: يا نهار ابيض
1: الدنيا بتضرب يعني
0: اقبال تاريخي
1: او نهلس بقى يعني في برضو ناس رايحه السكه اللي هو احنا عايزين نتكلم في اللقب هنحبها برضو بنحب الـ الـ الـ الموضوع دي مهم يعني. ففي عندنا موضوع النهارده عن المديرين لان كان من فتره عندنا حد بعت لنا رساله وقلنا عايزين نتكلم عليها فاحنا جبنا لكم شويه اسمه ايه ده قولي معايا
0: شويه
1: ارتكلز كده ومقالات وحاجات ودراسات عن المديرين. في ملك شديد بتصبح علينا ملوكه صباح الفل
0: اللي
1: مصحيك يوم الاحد بدري كده
0: ايه ملوكه
1: صباح الفل
0: صباح الفل.
1: طيب خلينا بما اننا راجعين لاسبوع العمل خلينا النهارده نتكلم عن ظاهره سلبيه بتتكرر كتير من بعض المديرين يعني
0: بعض اهو احنا مش بنعمم
1: لان في مديرين ما بيعرفوش يعملوا حاجه غير ان هم يشوهوا صورتك ويزموا فيك طول الوقت ويبقى دايما حاسس اللي هو لو الشغل بيمشي فهو بيمشي بفضله هو ولو ما بيمشيش فهو بسببك انت يعني دايما بيرمي اللوم على الناس ودايما بياخد الكريدت لنفسه
0: اي حاجه حلوه يبقى اكيد طبعا هو السبب ومن غيره ما كانتش الحاجه الحلوه دي هتتم النجاح العظيم ده واي حاجه وحشه طبعا بتكون غلطه من اي حد من الموظفين
1: طبعا
0: انما ليه لان هو المدير المدير ما ينفعش يغلط ده في
1: هو اللي بيحل هو اللي بيحل
0: بالظبط ده في وجهه نظره هو مع ان شيء طبيعي مدير بني ادم وممكن يغلط ويصلح اخطائه وممكن حد من الموظفين يغلط وهو يصلح الخطا ده من غير ما يبروزه
1: لا هو مش يبروزه هو دوره هو مدير هو انت مدير عشان كده
0: بالظبط
1: انت مدير عشان تتاكد من الجوده اللي بتخرج من التيم اللي موجود معاك يعني فهو هي دي واحده من صفات المدير المهم المدير الناجح بقى معرف ازاي بقى في المقال اللي معانا النهارده هو اللي بيعرف يسوق المجموعه عشان تطلع احسن ما عندها. المدير الناجح مش شخص ماشي يزعق ويشخط وينطر وكده هو المتوقع من اي مدير محترم انه يوجه ويوضح الرؤيه ويقول لك المطلوب منك بوضوح ومن غير اي الغاز ولا تعقيدات يدعمك ويكبرك ويشوف نقط القوه بتاعتك ويطورها ويشوف نقط الضعف ويعلمك ازاي تتغلب عليها. لما بتغلط المفروض يديك ملاحظات فيدباك ودي حاجه مهمه جدا ولكن بينك وبينه وبادب وبهنيه عشان الموضوع يتصلح مش ان هو يطلع بقى يفرش لك بالبلدي كده ملايه قدام زمايلك. في مديرين كتير عندهم مشكله في حته ان هو لما تغلطي او حتى مش لما تغلطي ما بيبقاش فيه تواصل مع التيم اللي معاه خالص ممكن يظهر بس او يبتدي يتكلم دايما في الوحش
0: يعني الفيدباك ما بتاخديهوش وقت المصيبه بس
1: الفيدباك ما بتاخديهوش كل فتره فانت مش عارفه انت ماشيه كويس ولا لا هو علاقته بيك يعني في كتير جدا يقول لك هو طب هو بيحبني ولا لا طب هو شايف شغلي ولا لا هو مستوعب اللي بيحصل بالظبط
0: في اي هو شايفني ولا مش شايفني
1: فالقعده بتاعت الفيدباك دي حتى لو فيها بعض الانتقادات

0: لك اصل يا فانا ما انت ما ينفعش كل مره تبعتي ده غلط فهتقولي لي طب ما انا في 100 حاجه صح عاملاها وانت نسيت لي كل ده وما بتجيليش بس غير في الحاجات دي.
1: يقول لك ايه الصح ده اصلا شغلك, الصح اللي انت بتتكلم عليه ده اصلا شغلك,
0: والغلط اللي انا بعمله بقى ده شغلنا مع بعض.
1: البير مينيمم يعني, عارف اللي هو دي اقل حاجه تعملها اصلا للشغل اللي انت تعمل الصح في الشغل. طب ما هو يا جماعه برضو زي ما الواحد بيغلط اوقات وانتوا بتعملوا له فيلم ومسرحيه على الغلط ده ونتكلم فيه ونعمل ومش عارف ايه وبتاع, برضو لما الواحد يعمل حاجه كويسه ده التشجيع ده هو البنزين اللي بيخلينا نكمل. فكره التقدير المعنوي دي حاجه بتكون مهمه جدا جدا, فللاسف لما بيكون في مدير ما عندوش الحته دي فده بيأثر بالسلب على كل الموظفين معاه. في مقولة بتقول إن الناس بتسيب المديرين مش بتسيب الشركات, يعني أنا لما أجي أستقيل بنسبة كبيرة جدا الناس بتستقيل بسبب المدير مش بسبب الشركة كلها عامة, ولا أنا مش مرتاح في الشركة أو حاجة. لو مديرك بيتكلم عنك وحش فأنت طبيعي إن أنت خلاص هتبقى مفتقد الدعم النفسي, الدعم النفسي في بيئة العمل مش رفاهية ولا دلع, بالعكس ده فعلا زي ما بنقول البطارية اللي بتشحن طاقتك علشان تشتغل. لما تحس ان مديرك مقدر مجهودك وفي ظهرك تحس ان انت لا مجهودك ده بيتضاعف حتى لو انت مش فقد الشغف بقى في كل حاجة. اول ما تلاقي كلمتين شكر كده تلاقي ان مديرك مقدرك, شايف ان انت ايه ده برافو عليه ده عمل حاجة حلوة وكده, تحس اللي هو ايه ده انا هنسى التعب وانسى الارهاق وانسى كل الفترة فترة الضغط اللي عدت عليا دي لمجرد ان انا اتقال لي كلمتين حلوين من مديري, فانا كده لا انا كده شاطر انا كده ماشي صح انا كده في الطريق الصح. فقد ايه الكلمه الكويسه والتقدير المعنوي ده فعلا بيفرق مع الشخص جدا جدا جدا.
0: انا احكي لكم اكتر عن انواع المديرين اللي بيدوروا الشركه كلها بسبب طبعا الاتيتيود او التصرفات بتاعتهم, ولكن في اللينكات الجايه وانتم ابعتوا لنا برده من وجهه نظركم انتم شايفين النوعيه دي من المديرين اللي دايما يذموا فيكم واللي دايما يقطعوا في فروتكم ويحسسوكم دايما ان انتم مش قايمين بشغلكم على اكمل وجه, برده بتتعاملوا معاهم ازاي. عايزين نصبح بس على شاديه اليوسف اللي بتسمعنا من الدنمارك.
1: صباح الفل يا شاديه.
0: تبعت لنا ولا شاديه؟ صباح الفل,
1: صباح الفل عليكي.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: تم رجمة فرخة في الوجود.

0: هتلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: تشيه، انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنه بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعه ما كنت حامل وانا مواظبه على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهارده انا لسه مكمله ومصممه اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنه.
2: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنه بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيره على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسميه.
3: يجب قراءه النشره الداخليه قبل الاستخدام. هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه بالرقم BF0026B9927062026.
4: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين إيه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
6: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
7: يا حبيبتي ذاكري.

0: منه لوحده.
1: الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعب.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعه 10. خلونا نكمل كلامنا بقى على موضوع المدير، نوعيه المدير اللي دايما بتسمع دايما ان هو بيقطع في فروتك، اللي هو بيزم فيك، انه دايما
2: اللي بيكسر مقاديفك كده على طول،
1: اللي انت عملت قبل كده غلطه قصاد 100 حاجه حلوه عملتها دايما بيذكر الغلطه. في مديرين كده دايما يحبوا يهمدوا يهبطوا، يقول لك هنكسر شوكة الموظف عشان ما يحسش بنفسه. يا عم تخليه يا عم يحس بنفسه، خليه يا عم يحس بنفسه.
2: ما هو ده مش في مصلحة العمل لما الموظف يبقى حاسس بنفسه. ما حاسس بنفسه دي ليه بناخدها بمعنى تاني؟ حاسس بنفسه يعني حاسس بقيمته، عارف ان هو مؤثر في المكان، مكان العمل ده، عارف ان هو ليه دور كبير في المكان اللي هو موجود فيه. يعني مالها الواحد لما بيبقى حاسس بكده؟ بالعكس بيشتغل بايديه وسنانه وبيبقى عايز يثبت نفسه اكتر واكتر، وبيبقى فيه كده زي طاقة كده إيجابية إنه هو قادر يشتغل بيها ويقدر يشتغل تحت ضغط ويقدر يشتغل يعني حاجات كتيرة جدا. فليه المدير ما يحبش إن الموظف اللي معاه يبقى حاسس بنفسه؟ إيه المشكلة؟ يعني إحنا بنتكلم النهاردة عن أهمية الدعم النفسي من المدير، بنتكلم عن المديرين ومش بنتكلم عليهم كلهم، معلش احنا مش بنعمم عشان بس نبقى في مديرين هايلين في الدعم النفسي والمعنوي والتشجيع. في ناس قاعدين مكملين في مكان العمل وكل الظروف اصلا اللي حواليهم بجد عايزين يمشوا، اللي هو ولا الشغل قريب من بيتهم ولا المرتب احسن حاجه في الدنيا ولا الظروف المتاحه مريحه عامه وكل الكلام ده، بس المدير بيشجعهم وبيعلمهم وعارفين وواثقين ان هم بجد في المكان ده هيطلعوا متعلمين حاجه جديده ويعني متقدمين شويه في حياتهم العمليه. ففكره قد ايه المدير ده مريح وقد ايه المدير ده مفيد ليك، لان دي مهمه قوي، انت تبقى قاعد في مكان عارف ان انت بتتعلم، المكان ده بيضيف لك حاجه زياده، دي مهمه جدا.
1: طبعا طبعا ماشي. في حد بقى بيقول كان عندي مديرة ما بتعرفش تسقف لحد على حاجة، اخرها كانت تسقف على وشنا. صباح الفل.
2: ده ما فيش خالص، ده ما ضلمة. مش شايفة حاجة عدلة.
1: ايوه
2: انا هفضل شايفة الوحش وهنتقد وخلاص، وتيجي تتكلم معايا تقولك انا كده بشجعه، انا كده بعلمه اخطاء. طب ما هو زي ما بنعلم الاخطاء ما احنا نسقف برضو، يعني
1: طيب
2: مش هيجرالنا حاجة لو سقفنا مرة، ده مش هيقلل مننا بالعكس.
1: حب دايما قعدة الموظفين للمديرة للمديرين اللي زي المديرة اللي كان لسه صاحبنا، واحد بيقول جيتوا على الجرح والله. مين اللي تسقف؟ قال له ايه يا عبد القادر؟
2: مين تسقف على وشه؟
1: يا عبد القادر صباح الفل، ايه اللي حصل؟
2: صباح الفل يا عبد القادر.
1: لا نوعية دي من المديرين لو بيسمعونا يعني، لا حب اقول لكم ان انتوا دايما سهل للأسف ما بيبقاش قصادكم، بس هو دايما في مجموعة كبيرة جدا من الموظفين بيقعدوا مع بعض ويطلعوكم مسرح، وبيبتدوا عشان هم مش عارفين ياخدوا حقهم منكم، فبيبتدوا دايما يخشوا في حياتكم الشخصية، اللي هو ده أكيد بيعمل كده عشان
2: المدام
1: ده مش شبشب، أو هي مش عارف عاملة كده معانا ليه، ده الله يكون في عون جزء. نبتدي الناس تبتدي تخش في حتت
2: ما احنا مش فاهمين السبب، فاحنا هنلاقي سبب،
1: فاحنا هنفش غلنا بقى في أي حاجة بقى، ما احنا هنخش لك في
2: المشاكل، عندك مشاكل المشاكل دي هنخوض في المشاكل دي كلنا مع بعض.
1: بالظبط.
2: وانت قاعد في مكتبك مش حاسس، مش داريان بحاجة
1: طبعا،
2: فاحنا بنحاول ان احنا نحلل شخصيتك ونشوف المشكلة منين، فاحنا قاعدين عند حضرتك في البيت.
1: بالظبط.
2: لازم تبقوا عارفين
1: كده. شوف انت جبت الكلام لكل الدايره المحيطه ازاي،
2: الاسره كلها
1: فاهم،
2: محتاج تبقى واضح
1: غصب عن الموظفين فيه. على فكره مش معنى كده الموظفين بقى يعني هم جايبين اخرهم، ما انت لو برضه فاهم قصدي ايه.
2: ايوه انت لو برضه واضح من الاول،
1: لا انت لو يعني تمام الدنيا بالعكس. لو حد قال عليك كلمه وقشت تلاقي الناس بتدافع عنك.
2: صح.
1: لكن انت في وقت كده بيجي لما سيرتك تتجاب، لا لا استنى ده حبيب فانا، ده نادي فانا من على مكتبها تيجي تقطع في فروته، ده مش عارف مين يعرف واحده قريبته ده حكت عليه قصه تعالى سمع، بيبتدي بقى الموضوع يتشعب حاجات شخصيه ويبتدي ايه الناس تخوض فيها.
2: انا هفش غلي ازاي؟ انا هفش غلي كده؟ انا مش هفضل قاعده بغلي كده وبهري وبنكت في نفسي وانا مجهودي ضايع، ولما بعمل حاجه كويسه ما حدش بياخد باله منها، ولما اجي اغلط غلطه صغيره طبيعي ان انا اغلطها، او طبيعي ان انا حتى لو غلطه كبيره طبيعي ان انا بغلط، لو انا لسه بتعلم ما انا لازم اغلط عشان اتعلم، هتعلم منين؟ فانت بقى اول ما اغلط الغلطه دي بقى تمسك الكرباج
1: صح،
2: بس انت ما بتشوفش اي حاجه، انت تقعد تبكتني وتفكرني بالغلطه وتذلني بقى اللي هعديها لك، وانا بس عديتها لك المره دي عشان مش يا عم ما تعديهاش ما تعديهاش
1: تتذلنا يا عم،
2: مش معقول يعني مش كده
1: بالظبط. فتعالوا نقول لكم بقى ازاي دلوقتي النوع ده من المديرين بيدور الشركه كلها. في نوع من المديرين بيحب يقود التيم بتاعه بالارهاب بالخوف. تمام، المدير اللي فاكر انه لما يكسر في الموظفين بتوعه كده بيثبت سيطرته، وهو في الحقيقه بيدمر الشركه من غير ما يحس لانه بيدمر روح الفريق. التيم سبيريت دي حاجه مهمه جدا جدا ان المدير يحافظ عليها ويعمل كيمياء كده بين الموظفين عشان يبقوا هم كمان حابين بعض، ما يبقوش الناس دي يعني ما يزرع لهمش فكرة العصفورة في النص دي. ده انا دايما بحس ان المدير اللي بيزرع عصفورة في الشركة حاجة من اتنين، ما عندوش ثقة في نفسه،
2: ما عندوش ثقة في
1: نفسه، يا اما دايما بيعمل حاجة غلط فمحتاج ان هو يبقى ليه عينين في كل حتة ايا كان يعني الله اعلم. المهم فبيئة العمل بتبقى مليانة كده اجواء مش لطيفة، حقد وشك وغل وحاجات كده، وكل موظف بيبدأ يخف من التاني، بدل ما يتعاونوا مع بعض بيبتدوا يشتغلوا ضد بعض، بيثبتوا حاجات يعني كل واحد بيثبت نفسه قصاد التاني، مش بيحطوا ايديهم في ايد بعض عشان الشغلانة تطلع على اكمل وجه. ده بيزود طبعا معدل التيرنوفر او فكرة دوران العمل، ان الناس تيجي وتمشي تيجي وتمشي كتير بسبب ان الروح نفسها في الحتة مش
2: موجودة.
1: مش موجود.
2: الروح الراحة النفسية في مكان العمل في بيئة العمل مش موجودة بالمرة. فطبيعي ان انت هتلاقي ناس هتمشي، ناس مضطرة تقعد علشان الظرف بتاع اخر الشهر يعني، فهي الدنيا بتبقاش احسن حاجة
1: طبعا، وده طبعا بيخسر الشركة بشكل غير مباشر، بسبب ان الشركة دي استثمرت وقتها ومجهودها في التدريب والتعليم وان هي تكبر وان هي تعلم وان هي تطلع موظفين واجيال تانية مختلفة غير الاجيال اللي كانت شغالة قبل كده، فانت عمال بتعلي موضوع التيرنوفر ده عمال على بطال بسبب الاسلوب والنهج اللي انت بتتبعه مع الموظفين اللي معاك.
2: المفروض لما التيرنوفر ده يزيد كمدير اقعد فكر بقى مع نفسك، عيد ترتيب يعني انا ايه اللي بيحصل، في ايه غلط انا بعمله؟ ده طبيعي ان انت لازم تبتدي ولازم تسمع، والاتش ار المفروض يكون طبعا متعاون معاك في الموضوع ده.
1: لا احيانا في مديرين عارفه بيجيبها في بيعمم، يحب قوي التعميم. يعني ايه مثلا؟ دلوقتي انا مدير تمام، وعينت شاب صغير مثلا لسه متخرج مشيته، جات لي واحده بنت لسه متخرجه من فتره مشيتها، جالي واحد تالت برضو لسه متخرج مشيته، فانت تقولي لي هو انت ما بيعيش لكش حما يعني حدش بيقعد معاك ليه؟ انا اقول لك الجيل الجديد ده ما فيش منه رجع.
2: جيل مايع
1: بالظبط. يجي لي واحده في ليفل اعلى من الجيل الصغير، جاي لنا من شركه تانية جت قعدت 3 شهور ومشت، جالي واحد قعد شهرين ومشي، جالي واحد تاني قعد 5 و6 شهور ومشي،
2: وكل دول عندهم خبرات يعني
1: من دول عندهم خبرات غير بقى الجيل الجديد اللي مش عاجبه. سوري ممكن مثلا يقول لك ايه، جالي واحدة قعدت 3 شهور ومشيت، جالي واحدة تانية قعدت 5 شهور، جالي واحدة قعدت 8 شهور وما كملتش السنة. فتقولي لي انت ايه ما بيعيش لكش حد؟ يقولك انا اصلا ما بحبش الشغل مع الست، يلا خرجها في الستات.
2: هو هيلاقي سبب،
1: هو في طلعها في الجيل جابها في الستات او في هو مش عارف ايه، لو حصل ميكس ايا كان عمره ما بيفكر ان ممكن يكون الغلط جاي من
2: مكان
1: العمل عنده
2: جوه
1: نفسه. هو نفسه من من من
2: من من سياسته في العمل،
1: من سياسته، من طريقته، من النهج اللي بيتبعه، من الحواديت اللي بيعملها، فدايما هيجيبها في الايه، يرمي اللوم على فئه معينه
2: اللي بالترابيزه.
1: مش هشتغل مع حد من التجمع. انا مش عايز اشتغل مع حد من التجمع.
2: كل اللي في التجمع عاملين كده.
1: كل التجمع عاملين كده.
2: بالظبط. مش هيعيشوا معانا.
1: الغلط مش فيا انا.
2: لا في المنطقه اللي هم ساكنين فيها.
1: فاهم قصدي؟ فلا تعرفي ان هو دايما عنده. فلو انت غصب عنك من الناس اللي ممكن تكون بترمي اللوم عمال على بطال. انا بقولكش الناس دي كلها فعلا مظلومه، لا اكيد في ناس برضو مش شاطره ممكن، بس برضو في الاول وفي الاخر انت لو ما بيعيشلكش حد والتورن اوفر عندك عالي
2: نبدا نركز.
1: انت عندك مشكله في الاختيار.
2: نبدا نركز
1: يعني سوء الاختيار ده عامه لو كل دول فعلا انت ما ظلمتهمش والناس دي كلها مش شاطره وفاشلين والكلام ده كله،
2: ده لو انت
1: سوء الاختيار ده برضو انت تلام عليه.
2: صح.
1: هو في الاول وفي الاخر هو مين اللي معين ومين اللي موافق على الكلام ده؟ اكيد عدوا على انترفيوز كتيره ومختلفه وكل حاجه، بس انت ما فيش حد هيفرض عليك شخص انت هتشتغل معاه غير لما تبقى موافق عليه.
2: اكيد طبعا المديرين دول موجودين كتير في حياتنا.
1: انا الوحيده اللي اشتغلت مع حد زي فانا وما كنتش موافق عليها. كنتش موافق حقيقي 7 سنين دلوقتي اهو.
2: مفيش بقى
1: فاهمة؟
2: لا ان هو مفيش راجل.
1: بالظبط.
2: فسلم امره لله.
1: ايوه. فلازم بس تحس دايما ان في مشكله، ممكن تكون في مشكله عندك.
2: يا رب تحس ان يا رب تحس ان ممكن يكون في مشكله عندك.
1: انا ما حدش ماشي، انت معمره اهو، انت في حد عارف يا عملت كل الطرق اصلا عشان اطيح بفنه، ولكن المحاولات بقت بالفشل. في محمد عبد القادر اللي كان بعت لنا بيقول ان مديرته لما بيقول جيته على الجرح لما سمع رساله حد بيقول ان بيتسقف على وشه، قال لك ده وشنا اتهرى عم الحاج.
2: يا نهار ابيض.
1: انا الحمد لله جربت مدير كويس قوي والمدير السكيميكي بتاع العصفوره، كلهم اتعلمت منهم.
2: طيب اللينك الجاي كلمنا وقطعنا في المديرين دي بما فيه الكفايه، يعني خلينا نتكلم اللينك الجاي بقى ازاي نقدر نتعامل مع النوع ده من المديرين من غير ما نخسر شغلنا ولا نفسنا. يلا بينا.

0: تعيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير فيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
4: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
4: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: مش وحشه خالص.
6: طيب في حد بيقول الغيره والنرجسيه والعقد النفسيه هي يعني دايما بيبقى موجودين جوه المدير اللي بيتعامل مع الموظفين بالاسلوب اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده. ماهر، احنا نحاول نكلمك يا ماهر عامه عشان تحكي لنا اكتر برضو عن خبرتك.
5: ده ماهر اللي حاول
6: الموضوع ده. ماهر لا لسه. في حد بيقول ده حسن علي بيقول انا مره مدير فتح لي قلبه وقال لي الموظف المصري عامل زي السوسته المرميه على الارض، لازم تدوس عليه جامد والا هينط في وشك. الموظف لو ما دوستش عليه جامد مش هيشتغل.
5: هي من اول يعني السوسته المرميه على الارض، انا خلاص مش عايز اسمع. انا مش حابه ان انا اسمع. ديك رقم دكتور كويس جدا تروح له تبقى زي الفل.
6: بيقول لك الراجل غريب الله ينتقم. بص توصلت الراجل انه بيحاسبن عليك. بيقول لك الراجل كان غريب الله ينتقم منه، بس في زيه كتير وبيخلوا حياه الموظفين جحيم.
5: يا جماعه هو ده بيبقى ما الموظفين اللي بهذه الشخصيه لازم يفهموا ان الناس مفهوم ان ده نقص، واضح جدا ان ده نقص. انت لما ما يكونش عندك اي سبب يوصلك ان انت تشوفني بالنظره دي وتعاملني عامه، يعني انت وصلت لده مشيني خلاص، قول لي يا عم احنا مش هننفع مع بعض، ربنا يوفقك في مكان تاني وكل واحد يروح لحاله ويشوف مصلحته في حته تانية. انما انت مبدا حياتك ان انت تدوس على الموظف عشان ما يحسش بنفسه ولحسن يطلع، مش في ايه في ايه كل المشاكل اللي حصلت لك دي وجاي تطلعها علينا؟ ما ينفعش كده، ما ينفعش. طيب ونركز ازاي هنتعامل مع المديرين اللي بهذه الشخصيه من غير ما نخسر نفسنا ولا شغلنا. افضل حاجة ان انت تفصل بين قيمتك الشخصية وتقييمه هو ليك. انا عارفة ان الموضوع ده بيكون صعب جدا، وناس كتير قوي بتبقى مستنية تعرف قيمة نفسها في الشغل من مديرها، من خلال مديرها. بس حاول على قد ما تقدر ان انت تفصل قيمتك الشخصية عن تقييمه هو. افتكر دايما ان كلامه السلبي ده بيعكس نقصه او حاجة مشكلة عنده في شخصيته، مش مستواك ولا قيمتك الحقيقية. الكلام ده لو فعلا انت مش غلطان، لو فعلا الكلام بيتقالك والمعاملة دي بتتعامل لك بدون سبب، حتى لو انت يعني خلاص يعني لازم نبقى برضو ايه في العقل كده ونشوف احنا ايه اللي لينا وايه اللي علينا علشان نقدر نتوصل للنتيجة دي. حاول ان انت توثق كل حاجة بالورقة والقلم. اي تاسك الطلب منك تطلبه بايميل، لو سمحت بعتلي ايميل بالكلام ده. اي انجاز يعني تعمله ابعته في ايميل عشان لما يجي يتبلى عليك او يقول كلام مش حقيقي يكون عندك اثباتات ووثائق واضحه بجهدك وشغلك. اوقات كتير الواحد في وسط المشكله بينسى كل حاجه، بينسى حاجات كتير قوي. بعد كده لما تروح وتقعد مع نفسك وذهنك كده يبقى صافي تمام وانت مروق تبتدي بقى تفتكر ازاي ما قلتلوش كده وازاي ما فكرتوش لما عملت كده وازاي ما فكرتوش لما كانت الشركه بتقع وانا اللي قومتها وانا اللي كنت بشتغل ساعات زياده عن ساعات شغلي وبعمل حاجات مش بتاعتي عشان اعمل كذا كذا كذا. فالواحد برضو لازم تبقى فاكر اللي ليك واللي عليك ولازم تبقى فاكر انجازاتك كويس جدا وتأيدها لان الواحد مع ضغط الشغل والحياة وكل الكلام ده بتنسى وانت بتبقى محتاج تفتكر الحاجات دي في اوقات معينة. حاول ان انت تتكلم معاه بمهنية وحزم، اطلب معاه تتكلموا فيه لوحدكم وقول له بهدوء يا ريت تديني نقط محددة اشتغل عليها علشان اطور من نفسي. يعني محتاجين نبقى واضحين، اخدت كلمتين اتبكت مش عارف ايه كل خلصت، طيب بعد اذنك انا علشان اطور من نفسي محتاج نقط محددة اقدر اشتغل عليها. اديك نقط محددة تمام خير وبركة، هيبقى انت كده بتتقدم في شغلك وانت كده بتشتغل على نفسك وانت كده استفدت من المشكلة اللي حصلت لك. ما اديكش حاجة اعرف ان الشخص ده فيستك، على الاقل ما تاخدش يعني ما تستناش منه تقييم، ما هو انت الشخص ده ما ينفعش غير اهل ان انت تاخد منه تقييم، هو مش عارف يقول لك اشتغل على ايه، مش عارف يحدد لك ايه النقط اللي انت المفروض تشتغل عليها علشان انت تكون استفدت. حاول ان انت كمان تتجنب بقى القيل والقال، ما تدخلش معاه بقى في حرب كلاميه، اصل فلان قال، اصل فلان اتكلم عليا وحش، اصل انا سمعت ان انت بتقول عليا كذا، اصل انت مش عارفه ايه، خليك بتتكلم بكل مهنيه لان في الاخر هتطلع انت الغلطان. سمعت وبتاع وده قال لك كذا وده قال لك كذا، تمام مفيش مشكله. بلاش بقى مع المدير تحسسه بده او تقول له حاجات زي هيتقال عليك ان انت لتات وان انت مش عارفه ايه وان انت ايه. فخلينا على قد ما نقدر ان القعده مع المدير دي يكون فيها شويه كده ايه مهنيه. ولو الوضع زاد عن حده تصعد للاداره او للاتش ار لو بقى في اي اساءه شخصيه او تشويه لسمعتك مثلا في المكان، والتشويه السمعه ده متعمد، قدم شكوى رسميه ومدعومه بالادله علشان تبقى موقفك واضح وصريح وان شاء الله في يوم من الايام تاخد حق. لو عندكم بقى اتش ار حقاني يعني.
6: طيب في النهايه عامه كل العلاقات المهنيه دي اساسها دايما الاحترام المتبادل من المدير للموظف ومن الموظف للمدير، الشغل اللي يجي على كرامتك ونفسيتك ياخد منك اكتر ما بيديك. فيعني خلينا نركز جدا في الموضوع ده، ما تجيش على نفسك اكتر من اللازم، اوقات كتير لازم تيجي على نفسك ومفيش حد فينا مش يعني لو فكرنا بنقول نصايح بس لمجرد ان احنا بنقول لك لا، ان احنا لما المدير بيجي يتكلم معانا عادي بنقوم داخلين بخبطين الباب برجلينا وداخلين، لا
5: لازم هتبلع حاجات وهتسكت
6: طبعا
5: وهتيجي على نفسك وتفوت حاجات وكل الكلام ده، بس لازم في وقت هتتكلم
6: صح
5: وهتشتكي بالعقل ان انت ما تغلطش نفسك، تشوف اللي ليك واللي عليك وتقول اللي ليك واللي عليك، ولازم لو انت غلطان فعلا في حاجة تكون معترف ان انت غلطان فيها علشان لما تبقى عندك حق محتاج تاخده اديهولك على طول. ده لو احنا بنتكلم على المدير الحقاني. طب
6: في حد بيقول يا ريت حد من الشخصيات العامة يكون بيسمع نجومة في ام دلوقتي حالا، حد من الشخصيات العامة اسمه بيتردد كتير بقاله فترة كبيرة. ماشي جه في بالك حد؟
5: لا
6: هم اللي عملتي
5: لا يعني عايز اعرف يعني
6: انا جايباها وهي
5: عايز اعرف مستفز
6: استفزاز. لا لا لا
5: أفشك والله، خد الاغنيه دي عشان بحبك.
6: نسمع محجوب. ماشي
5: باي باي.

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7131 جنيه للبيع و 7097 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6240 جنيه للبيع و 6210 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 50536 جنيه. سعر الفضة عيار 999 105 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد 11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
2: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: من غير.
1: اوه يا الواحد على ما بيجي. دي لفه طويله قوي.
0: كان بي ولا من غير؟
1: لا
0: من غير. متاكده؟ 100%. اه والله
1: خلاص اتاكدت.
0: حاضر
1: قلت لك هتاكد واقول لك.
0: اتاكدت منين؟
1: اقرا لنا بس.
0: طيب في حد بيقول لك كان عندي مدير قال لي نفس فكرة الضغط على موظف تطلع تضغط على موظف تطلع احسن ما فيه. قلت له الفكره دي تنفع مع كيلو برتقال
1: مع المعجون وهو
0: مش مع الموظف.
1: ممكن اعرف في حبه في المعجون وفاضلين كده اللي هو انت بقى مصغر مخك بقى هتطلعهم يعني هتطلعهم.
0: صح
1: دي تنفع جدا انما مع بني ادمين او موظفين لا. مش صح.
0: صح
1: صح هول.
0: طيب بجد مديرين كمان بيفتكروا الجانب الحلو ايه وبينسى كل الحلو اللي عملناه. راجع رسالتك يا مصطفى.
1: بيفتكر الجانب الوحش يمكن قصدي.
0: ماشي
1: وينسى كل حاجه.
0: صباح الفل يا مصطفى. ماشي في مين تاني بحد بيقول كان عندي مدير نسخه من الكلام ما كناش بنعمل حاجه غير ان احنا فعلا نطلعه على المسرح بس طبعا وهو مش قاعد.
1: ماشي. اكيد ما هو ده اللي احنا قلناه يا جماعه للاسف. ما هو انت لما بتلاقي القعدات ابتدت تكتر بقى وكلنا قاعدين بنجيب في سيره المدير ونقطع اعرف ان ده مدير مش تمام. ما هو ما ينفعش يبقى كلنا عمالين نقطع في فروته وكلنا عمالين نشتكي منه وكلنا غلط وهو اللي صح. فيعني واعرف كمان ان المدير ده بعيد كل البعد عن الموظفين اللي معاه. يعني في مديرين تانيين الناس بتتعامل ان ده واحد صاحبنا بجد بنحترمه طبعا وبنديله قيمته وكل حاجه وبنسمع كلامه بس احنا قريبين منه. وقت ما بنقع في مشكله وقت ما بنعمل غلطه ما بنفكرش مرتين وبيبقى هو اول حد بنعترف له. بنروح نقول له عشان احنا عارفين ان هو هيعرف يحتوينا وهيعرف يحتوي الموقف. هو اللي هينقذ الدنيا وهنتعلم منه في الاخر ومش هيقعد فاكرها لي 3 سنين قدام ويذلني بالغلطه دي. ففي مديرين نعمه حقيقي يعني.
0: صح
1: مش معنى ان احنا بنتكلم على الموضوع ده ان احنا بنعمم خالص خالص بجد. في مديرين الواحد بيقعد بجد يعني يفتكرهم طول العمر يفتكرهم حتى لو كانت فتره في حياته لا يفتكر. والمدير ده بيكون اتعلم منه حاجه حتى لو ما اتعلمش حاجه في الشغل طريقه تعامله مع الناس في الشغل ده لوحده اصلا درس كبير جدا.
0: في حد بيقول بعيدا عن كل انواع المديرين بس المديرين الستات دخلنا بقى في حته الستات والرجاله
1: تمام ده رايك
0: بنسبه كبيره بيبقوا متسلطين وغير مفهومين والتعامل معاهم صعب. طب ما اقول لك على حاجه لو انت جربت مديرين ستات كتير وقابلت نفس المشكله طب ما ممكن تطلع المشكله ان انت مش بتعرف تتعامل قوي مع المديرين او ان انت يبقى فوقيك يعني حد
1: بيشغل
0: منصب
1: المدير
0: ممكن
1: يبقى
0: الموضوع يعني ممكن يبقى موضوع من عندك انت او انا فاهم ان عادي انا ممكن اكون اتخانقت مع مديره وبتاع بس في نفس الوقت عرفت اتعامل مع مديره غيرها. لكن انا كل المديرين الستات اللي تعاملت معاهم كان في بيني وبينهم مشكله ممكن يكون برضو الموضوع يبقى نفسي من عندي انا
1: بالظبط
0: ما اعرفش. ممكن نفسي. تحكي لنا عامه برضو. انا كان عندي مدير رخم بيقول على رخم على كل الناس كان عندي مدير بيقول رخم على كل الناس وسيبني انا لا يا
1: خلاص
0: إيه لا يا محمود مش هكمل بقيت الرساله ان هي بس مش
1: ماشي غلطات املائيه مش مفهومه.
0: في حد بيقول بجد مش هزار لازم يبقى في دراسه كيفيه التعامل مع الموظفين كيفيه تعامل الموظفين مع المديرين وكل طاقم العمل نفسيا وقانونيا لان في ناس كتير لا تجيد التصرف والتعامل.
1: لازم يكون في زي كورسات كده انت داخل بقى
0: على فكره موضوع قانونيا ده مهم. بحس دايما ان الشركات بتعمل على فكره ان هم يغموا عينك عن اي حق قانوني للموظف ولكن لازم ينوروا عينه على حق الشركه على الموظف.
1: مفهوم جدا.
0: يعني في حاجات
1: هو
0: معينه
1: هو انت عمرك اشتغلت في مكان والاتش ار قاعد معاك قال لك حقوقك القانونيه ايه انت تعمل ايه في الشركه وفي المدير عمر حد قعد لا هم بيعتمدوا ان انت خلاص انت
0: ان انت وقت المشكله الكبيره وقت فض المنازعات هتلجا لمحامي هو اللي هيعرفك يعني مثلا مش هنعرفك حاجه
1: بالظبط كده. حقوقك دي بقى خلاص انت ممكن تسال بقى بره او اي حاجه احنا بس دلوقتي هنا بنعرفك احنا ممكن نعمل فيك ايه. فانت تبقى ايه تلم الدور كده، لان احنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا، ما هو هو كمان ممكن يعمل كذا وكذا وكذا.
0: انا فهمت رساله محمود دلوقتي. صباح الفل يا حوده، بيقول انا كان عندي مدير بيقول رخم على كل الناس وسيبني انا، اما يرجعوا لي اراضيهم، اكنه هو الحنين يعني. يعني محمود كان مدير وهو مدير محمود،
1: فكان بيخلي محمود
0: يرخم على اللي تحتيه، فلما يروح يشتكوا محمود تلاقي المدير راح ايه ابتدى يحتضن الموقف، فيطلع محمود هو اللي ايه بيحاسب على المشاريب.
1: فهم انت الشرير في قصه احدهم.
0: احنا لو عملنا حلقه، احنا ممكن نعملها الحلقه لحد الجاي، اغرب الاقوال اللي اتقالت لك من مدير في كاريرك كده، كنت بتشوف مع العجب في مديرين ليهم كده شويه اقوال.
1: اغرب الجمل اللي اتقالت لك
0: بالظبط،
1: حاجات كده اللي هو ما تستناهاش من مدير.
0: ايوه،
1: غير متوقعه، كانت مفاجاه بالنسبه لك. حلوه دي يوم الحد الجاي. نعملها يوم الحد الجاي.
0: كان عندك حد من المديرين كده؟
1: الحمد لله.
0: أيوة.
1: الحمد لله انا حظي في المديرين زي الفل.
0: كان عندي مدرسين.
1: لا مدرسين
0: اكيد. كان عندي يقول لي يبقى تعالى مش عارف ايه على قبري، ومش عارف انت بتعمل ايه، ولو انت فلاح يا عم انت اتكل على الله واحنا نبقى هو هاجي اعمل لك اللي انت عايزه.
1: لا بس والله اقول لك حاجه، كلمه حق يعني، هم لا يكون في عونهم
0: اكيد. المدرسين بتوعنا
1: كلهم، بتوعنا كلنا
0: بتوعنا ميشن.
1: المدرس عامه يعني بني أكيد. ادم كائن أكيد. المدرس
0: اكيد.
1: لا ده على راسنا من فوق، ده الله يكون في عونك والله العظيم
0: طبعا.
1: وعمرك يعني كطفل في المدرسه عمرك ما بتحس بده، لما بتكبر بتفهم قد ايه لا الشخص ده كان بجد شايل كتير واستحمل كتير
0: طبعا.
1: ويعني كتر الف خيره ان هو مكمل لحد دلوقتي، فيعني لازم كنا بنسمع العجب. لا واحنا المدرسه عندنا كان خليني ساكته

0: كني بقى مش دق قوي كده يا ولا ايه؟
1: لا طبعا.
0: طيب ماشي يا جماعه، احنا خلاص اتفقنا الحد الجاي هنتكلم عن اغرب الجمل اللي اتقالت لك من مدير من المديرين اللي عدوا عليك يعني.
1: في عبد القادر بيقول بالعكس يا جماعه، انا شايف ان اللي مديرته واحده ست اسهل بكتير من اللي مديرها راجل.
0: ما هي دي بتبقى بقى انت وتجربتك.
1: لا بيتكلم شخصية. بيتكلم هو عاكس اللي
0: مديره واحده ست.
1: اللي مديره واحده ست اسهل من ان واحده ست تبقى مديرها راجل.
0: ايه الفرق يعني؟
1: بحس برضو هي إيه تعميم

0: تحتوي الموظف ازاي؟ يعني انت شايف الموظف ازاي اصلا؟ شايفه زي اللي كان بيقول لنا شو انا بشوف الموظف عندي سوسته مرميه على الارض. ايه ده؟ ايه سوسته مرميه على الارض؟
1: فدوس عليها عشان لو ما دوستش هتنط في وشك.
0: هتنط في وشك ازاي يعني؟ فانت بقى حسب
1: مش
0: تفرقع في وشك. ما انت لو دوست عليها وسبتها ما تدوسش عليها، ما تسيبها مكانها صح؟ سيبها مكانها واتكلموا مع بعض.
1: لا واستخدمها في مكانها يعني. يعني فاهم قصدي؟ استخدامها في مكانها. اكيد السوسته دي ليها استخدام مفيد جدا يعني. يعني
0: طبعا هي السوسته دي انت جايب السوسته دي، احنا ليه بنتكلم عن قلبنا الموظف
1: اللي هو سوسته؟ لا عشان مثلا دول اللي بيستخدموها في المراتب وال وال وال
0: السوسته مفيده
1: اللي هي اللي اسمها ايه دي؟ الشلت والملل.
0: انت بتقول ايه؟
1: ده انت اللي تعبانه ملل.
0: السوسته مفيده. السوسته مفيده كده كده. احنا بنتكلم انت وانت لو ضغطت على السوسته على فكره هتنط في وشك. تمام؟ فبلاش نضغط عليها، خلينا نتعامل معاها، نقدرها، نحتويها، نشجعها. لما تعمل حاجه كويسه نقول لها برافو. عملت احنا هنا بنتكلم على الموظفين يا جماعه. عشان بس اللي فتح ولقينا بنتكلم على سوسته.
1: في يارا غالبا بتوجه رساله لحد بتقول يا جماعه انا شفت ست بتغير من ست في الشغل، بس هل شفتوا قبل كده راجل بيغير من ست في الشغل؟ ملهاش علاقه بالراجل والست
0: والله
1: دي قوي
0: يا جماعه. هي
1: على فكره الغيره هنا ما بتبقاش ليه علاقه ان ده من الجنس الاخر، لا هي ليه علاقه بان هو شايف ان هو احق. يعني حتى لو كان راجل كان هيغير من راجل برضه عادي. ولو الست ممكن احيانا في بعض الناس ممكن يبقى بالنسبه له لا، هو انا وهي كنا بنتنافس على احنا الاثنين كنا نفس البوزيشن، وبعد كده هيبقى في مدير واحد. مينفعش المركبه دي سوقها اتنين. ففي ناس ممكن ياخدوها على نفسيتهم.
0: لا الغيره دي اصل غيره
1: بس
0: دي
1: انا مش حاسسها والله
0: احساس
1: يعني. يعني ممكن يبقى عادي راجل من يعني ممكن يبقى راجلين بيتنافسوا على نفس المركز. واحد يظفر بالمركز ده فالتاني يكون غار منه. هو غيران اللي هو اشمعنى؟ طب ما انا كنت احقق وانا اولى من وجهه نظر.
0: لا وممكن حد يغير أكيد. من يعني راجل يغير من ستة لان مثلا المدير بيفضلها عنه مثلا، مركز معاها اكتر ومع شغلها وبيديها حقها اكتر في الشغل عنك. يعني هي ملهاش علاقة اللي هو مش لازم عشان راجل فيغير من راجل وست تغير من ست. الغيرة دي غير الغيرة اللي في الشغل يعني موجودة اكيد.
1: لا ابراهيم يا صبرة لا اطمن ما تقلقش، احنا عشان كده وضحنا. صباح الفل. في مديرين دايما بينشر ان الشركة بتخسر عشان ما نطالبش بزيادة.
0: طبعا.
1: ماشي. طبعا. فهموا بقى، فهموا ان هو انت لو شايفها بتخسر يا باشا والمركبة بتغرق تعالى انا وانت ننط منها.
0: بالظبط كده.
1: يلا ارمي الكرة في ملعبه تاني وهكذا. ماشي.
0: طيب.
1: ايه تاني؟
0: احنا ممكن نختم عامة.
1: سمحت لنا ان احنا نختم.
0: بعد اذنك. ممكن نختم ونجي لهم بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد.
1: طيب. احنا للاسف وقتنا خلص، ولكن زي ما انتم عارفين ايه ان كلامنا ما بيخلصش عشان احنا على طول موجودين معاكم من لحد الخميس من 8 ل 10 الصبح. فانا امام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: يلا نشوفكم بكره ان شاء الله، ودايما نسيبكم مع ساره النجار وممنوع الجد. صباحكم زي الفل.
2: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421 571 727. تمرج متفرخة في الوجود.

0: تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24736924.
2: تشي، انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا.

0: عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062026.
2: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: قافلة زاد العزة 284 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود.
3: بيان لوزراء الداخلية العرب يدين لاعتداءات الحوثية على الرياض وخميس مشيط في السعودية.
2: وزير الري يبحث تطوير إدارة المياه وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية.
3: جامعة دمياط تتقدم 14 مركزا عالميا في تصنيف الجامعات الأكثر استدامة في العالم.
2: هيئة الجمارك تؤكد استمرار العمل على تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز لدعم السياحة وتعزيز تنافسية مصر.
3: وزارة الأوقاف تبدأ غدا توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة.
2: إسبانيا تحقق انتصارا مثيرا على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري الأمم الأوروبية.
3: منتخب السعودية تأهل لنصف نهائي كأس الخليج بفوزه على عمان بثلاثة مقابل لا شيء.
2: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 ل 11 الصبح. أرقام تليفوناتنا 38-35-022، الواتساب 015-59-55-1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. بداية الأسبوع وطلع بقى إيه يا جماعة، إن النهاردة اليوم العالمي للسياحة. شوفوا ازاي النهاردة اليوم العالمي للسياحة، وبداية الموضوع ده كانت من سنة 1980 لما منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ابتدت أنها تحتفل بيوم السياحة العالمي كاحتفالية دولية في يوم 27 سبتمبر من كل سنة، والغرض منه أنه هو يزودوا الوعي بدور السياحة داخل المجتمع وتأثيرها الإيجابي على القيم الاجتماعية، وأن الشعوب تتعرف على بعض والترابط والحاجات دي كلها. وطبعا لا خلاف أن السياحة من الحاجات الأساسية جدا جدا جدا في بلاد كتير، وكل بلد بتبقى معتمدة على شوية حاجات كده في السياحة بتاعتها، وبتحاول ان هي تبقى بتبينها ومهتمة بيها، لان دي بتبقى من الشريان كده الحياة للملايين واشخاص ووظائف. وبيقولك ان الايرادات عامة في السياحة خلال اخر 10 سنين عليت من 390 مليار دولار ل 1.7 تريليون دولار، ده وفقا لمنظمة السياحة العالمية. ده طبعا كان الفقرة المعلومات اللي انا قلتها. نخش بقى ايه، فهنتكلم على ايه. قلت لكم كل المعلومات اهو بشكل جد جدا، بشكل فاهم منمق جدا، الحاجات اللذيذة دي. هنشوف بقى احنا النهاردة هنتكلم على ايه. بما ان اليوم العالمي للسياحة، ممكن تبقى في ناس كتير سافرت لبلاد مختلفة وعايشة في بلاد مختلفة، ودايما بيبقى في بلد كده انت دي بالنسبة لك احلى بلد زرتها، وفي نفس الوقت بيبقى فيها حاجات اللي هو بتبقى يا سلام لو الحاجة دي عندنا في مصر، يا سلام يعني انا ممكن اعمل انا المشروع ده. حاجة بقى في شكل الشوارع، حاجة في التعاملات ما بين الناس، حاجة انت شفتها وحسيت انه انا نفسي تكون عندنا في مصر، وفي نفس الوقت ايه الحاجة اللي انت شفتها في اي بلد وحسيت انه لا انا بحب البلد دي عشان حاجة معينة. انا حبيت البلد دي عشان شعبها رايق جدا، حبيت البلد دي عشان فيها نظام مش عارف عامل ازاي، حبيت البلد دي عشان اكلها حلو، حبيت البلد دي عشان حسيت ان انا في كوكب مختلف، ده مختلفة تماما عن بقية البلاد وعن بقية الحاجات اللي انا شفتها. فتعالوا النهاردة كده نبقى بنحتفل بيوم السياحة، وفي نفس الوقت كده بنتكلم على البلاد والناس اللي بتحب السفر والحاجات دي، والناس عامة حتى لو ما سافروش بس يبقوا بنشوف كده مع بعض، لان دايما انت بتبقى بتسمع حاجات، وده برضو بيبقى جزء من كل بلد اللي هي بتعمله، بتبقى في ايمج معينه كده اللي هو انا هروح باريس مثلا علشان بقى برج ايفل والدنيا اللذيذه والحاجات دي. ولكن في ناس كتير لما راحت باريس، ومنهم انا الحقيقه، مش من البلاد المفضله بالنسبه لي، يعني اللي هو ما انبهرتش، اللي هو ماشي يعني لذيذه ليها فايبس مش عارف ايه، بس تمام اوكي. فتعالوا النهارده نشوف كده ايه الاكتر حاجه انت حبيتها وكانت بلد ايه وحبيت فيها ايه، وفي نفس الوقت ايه بقى الحاجه اللي يا سلام لو جت عندنا مصر هنا وبعد ما شفتها قلت يا ما تيجي نجرب، ما تيجي نجرب احنا ممكن نعمل كده عادي. ابعتوا لي على 015-59-55-1006 وقولوا لي كلمه من 6 حروف، اول حرف ت، ماشي؟ ودي وثيقة مهمة لازم تبقى معاك عشان تقدر تسافر أي بلد، أولها ته، ماشي؟ فممكن تبقى إيه، ابعتولي على الواتساب عشان نبدأ الجيم ونلف مع بعض العالم كده النهاردة.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد النهارده اليوم العالمي للسياحة، فقلت ايه نلف العالم بقى، نشوف الدنيا، نشوف ايه اللي بيحصل في البلاد التانية، ايه اكتر بلد زرتها وحبيتها، ايه الحاجة اللي شفتها في اي بلد وحسيت انه إيه سلام لو جات عندنا مصر كده، وجربنا يعني جربنا نشوف ايه اللي بيحصل. برضو فكرة انه اول مرة تسافر برا دي برضو بحسها من الحاجات اللي هي بتبقى ذكريات كده، اول مرة بقى ايه طيارة وخارج برا مصر والحاجات دي، بحس برضو بيبقى ليها ذكريات، كانت فين، كنت رايح فين، كان احساسك ايه وقتها. دايما بيبقى فيه الانبهار بتاع اول مره كده اللي هو، وخصوصا بقى لو كمان حظك كان حلو وسافرت كمان بلد حلوه، بحس برضو ما بتتنسيش. فيعني احكولي عادي، ولو حد سافرت حاجه جوه مصر قولي، يعني قولي برضو بتحب ايه عادي جدا. ماشي، في ايهاب راضي صباح الفل عليك، مها صباح الفل عليكي، وبتقولي احكي لنا على تجربتك في الصين. انا ما رحتش الصين. الصين بلد جميل بس انا ما روحتش الصين. من الحاجات اللي نفسي اروحها عامه، بس كان نفسي احكي عن تجاربي في الصين بس ما حصلش نصيب. عمر وفيلو مجاوبين صح عامه، انا سالت كده سؤال للي يعني ايه ما سافرش عامه او يعني مش انترستد في السفر عامه، ممكن تلعب معانا الجيم عادي جدا. وانا قلت عايزه كلمه من 6 حروف، اول حرف ت، ودي وثيقه مهمه عشان تسافر اي بلد، لازم تبقى معاك عشان تسافر اي بلد. حاجات الصعبه ممكن تبقى ايه. في برضو نفسي اسافر امريكا عشان الاجواء هناك تحفه والجو والناس، ونفسي جدا اعمل التجربه دي. ده مصطفى صباح الفل عليك. ماشي، في عبد الرحمن بيقول لي ما سافرتش بره مصر لكن اللي نفسي اروحها فينيسيا وسويسرا، وقبل منهم السعوديه اكيد لحج او عمره ان شاء الله ربنا يكتبها لك. احمد متولي صباح الفل عليك، وسام صباح الفل عليك، سيلفيا صباح الفل عليكي. امجد بيقول لي هو اصلا في استراليا بس تايوان من احلى البلاد اللي زرتها، الاكل طعمه تحفه ونظيفه جدا. عامه البلاد اللي هي تبقى فار ايست اكتر، تايوان بقى، يابان، صين، هند، الناس اللي راحت مثلا بالي، كل الحاجات دي قد ايه بتكون مختلفه، وبتحس ان هي مختلفة عن اي مثلا بلد تانية، عن بقى رحت حاجة في اوروبا، رحت امريكا، مش عارف ايه الحاجات دي، لان هي بيبقى عندهم ثقافة وحضارة من نوع معين، والناس شكلها مختلف وعاداتهم مختلفة جدا، والشوارع وشكل البلاد لا مختلفة، يعني بتحس فعلا تجربة اللي هو انا مش عارف انا فين، مش عارف انا فين، اللي هو في طبيعة خطيرة وفي نفس الوقت في نظام معين. الاكل بتاعهم بيكون مختلف طبعا عننا في حاجات كتير، فبتحس انه، ودي بحسها دايما تبقى يعني هي ما تنفعش تبقى في النص، وانت هتحبها جدا يا هتقول لا انا مش رايح تاني. يعني مثلا بالي من اكتر الحاجات اللي هو في ناس حبيتها جدا جدا جدا، وفي ناس تانية لا لا لا انا ما قدرتش استحمل، وحشرات والاكل وبطني وجعتني وانا مش عايز اروحها تاني. فبحس حاجات اللي هي في الجزء ده من العالم يا تحبها قوي يا لا. يعني بالي بالنسبه لي مثلا الشخص اللي قال او اخترع فكره ان هي الهاني مون او لشهر العسل، انا ما اعرفش اخترعها ليه يعني بصراحه، بعد ما رحت بالي ومش هاني مون، لا يا جماعه هي بلد محتاجه نشاط وفيها انشطه كتيره ممكن تعملها، وفيها حاجات كتيره قوي يعني مليانه، فانت عادي ممكن تروحها مع اصحابك، بالعكس هتبسطوا جدا. يعني قبل ما اروح بالي كنت فاكره بالنسبه لي لا دي بقى لازم كابلز وشهر عسل جدا وسيوسي وحاجات كده وبتاع، لا خالص، هي محتاجه فرق جدا، في حاجات كتير قوي تستكشفها، في حاجات كتير قوي تعملها. فبحس لا يعني ده لو جروب صحاب تبقى تحفه، يعني تحفه لان هي بترضي جميع الاذواق مثلا. فدي حاجة من الحاجات من البلاد برضو اللي حبيتها جدا، ولكن يعني بحس ان في كده خلط انه ليه ليه ليه لازم هوني مونرز بس. ماشي، في درمين بتقول لي لبنان طبعا عشان رواق وشعبها الجميل، واللي مش موجود في مصر وحسيته هناك انه ما بيحترموا الستات جدا، وما فيش اي حاجة بقى يعني بتحصل. فاهمه جدا فاهمه جدا. ودي حاجه احنا يعني يعني ماشي في في في شويه بلاد كده تحس ان هو يا سلام ايه ده سايبين الناس في حالها يا على الشكل اللي بتشوفه اللي هو ممكن تبقى الناس بجميع الاشكال واقفه بجميع اللبس واقفه كل واحد عادي في حاله جدا ستات ورجاله. يعني اللي هو الموضوع مش بس مش مقتصر على الستات بقى ولبس الست ايه لا يعني هو حتى هتلاقي رجاله ممكن يبقى شكلهم غريب يمكن ما عاملين حاجه في نفسهم عادي جدا عادي وانا في كل واحد في حاله. دي من اكتر الحاجات يمكن اللي اي حد بيسافر بره بيحس اللي هو لو بس دي حضرتك هنا نبقى مبسوطين جدا اللي عايز يعمل حاجه يعملها نبقى هاديين كده على بعض ما فيش اي حكم هنبقى مبسوطين قوي. حد بيقول لي اكتر مكان نفسي اعيش فيه بس هو في مصر عادي مرسى مطروح جميل تروق فيها دماغك وتعمل فيها كل اللي انت عايزه وتقضي فيها اجازتك ده كلام جميل جدا. مصر مصر كده كده ده رقم اخره 095 ماشي. في مسجات كثيره جدا في ناس كثيره زارت حاجات مختلفه ماشي هنشوف كل الكلام ده وتقولوا لي خبرتكم كده ايه اكتر حاجه حبيتوها ايه اكتر حاجه لفتت نظركم في بلد معينه ايه الحاجه اللي نفسكم تبقى موجوده عندنا ابعتوا لي على 015 59 55 1006

0: طيب احنا لسه مكملين وبنشوف ايه اكتر بلد زرتها وحبيتها. تمام. ودايما بحس كده انه لا بيبقى فيه انبهار وعينك بتلقط حاجات يمكن يعني تحس اللي هو لما بترجع مصر اللي هو احنا عندنا عادي بس انا عمري ما خدت بالي منها, ولما تسافر بره لا بتكتشفها او بتحس انه اذا دي طلعت حاجه كويسه طب ما نهتم بيها اكتر في مصر, او حاجات تانية انت بتشوفها وبتحس انه انا عايز من ده, انا عايز من ده. معايا احمد. يا احمد
1: صباح الفل.
0: صباح الفل, عامل ايه؟
1: الحمد لله
0: كله تمام.
1: تمام جدا, مفاجاه جميله والله. بيزي
0: ربنا يخليك. انا حاسه ايوه انت اول مره تبعت لنا.
1: ايوه ايوه لا يعني ببعت على فترات كده لاني مسافر بره, بس انا بسمع لكم في ام من تاني اعدادي من 2004 2005 تقريبا اول ما استخدم حاجه كده
0: يعني. ياه اوكي, ده انت يعني صديق قديم.
1: أيوة.
0: طب حلو. لا حظنا بقى النهارده. قول لي انت سافرت بلاد كتير.
1: تقريبا تقريبا 34 او 35 دوله. انا اصلا ممرض. I'm so proud to be a nurse. انا فخور جدا اني ممرض, واشتغلت مع اكتر من بروجكت في مجال الصحه سواء مع منظمه الصحه العالميه او مع منظمات ثانيه. سافرت تقريبا 34 دوله يعني سواء دول اوروبيه, يونايتد ستيتس, دول افريقيه, دول اسيويه. يعني
0: لفيت لفه كويسه. ودلوقتي انت كده كده مش مستقر في مصر؟
1: لا حاليا لا انا بتكلم بره مصر, واتبسطت قوي. انا سايق ولقيتك في التاني. انا اتبسطت جدا والله, كانت مفاجاه
0: حلوه ان شاء الله
1: جدا.
0: انا بس يعني قلت الحقك. طب قول لي كده من البلاد بقى اللي انت رحتها ايه اكتر بلد حبيتها وليه؟
1: يعني من حيث الهدوء اريتريا, عاصمتها اسمرة, قمة الهدوء. يعني لو قعدنا نوصف في الهدوء, انا هنا بتكلم على العاصمة يعني مش على مثلا مرسى مطروح. عندنا جميلة, يمكن في حد من المستمعين قال شوية في اماكن جميلة في مصر جدا, بس اسمرة العاصمة. انا نزلت المطار حسيت اني في موقف سوبر جيت كده لطيف كده, اوتوبيس بس ستيشن كده, حاجة تغلط. وطلعت الدنيا هدوء. طب يا جماعة الفنادق هنا فين؟ قالوا في فندق هناك كده ممكن
0: روح بس روح هناك شوفوا فاتح ولا لا.
1: هادية وناس ماشية في الشوارع بالعجل وبرجليها قليل قوي, ما تلاقي بقى تاكسيات وزحمة وتفك القصه دي. فدي كانت من اجمل الاماكن بصراحه.
0: اريتريا دي غريبه يعني,
1: عاصمتها اسمر.
0: يعني طب وفي البلاد بقى اللي يمكن اكتر كوميرشال او اللي الناس بتروحها او الحاجات دي, هل في بلد معينه انت حسيت انه لا برضو عجبتني او متوقع حاجه؟
1: نظرتي عن يعني نظرتي عن الدول الافريقيه, انا فاكر كنت مسافر اول مره ابدا اسافر يعني كنت رايح كينيا. فكلمت بابا قلت له انا رايح كينيا, قال لي انت ايه اللي هوديك افريقيا؟
0: طبعا
1: احنا في مصر, احنا في افريقيا.
0: افريقيا برضو شوف ازاي. ايوه
1: انا مش رايح
0: شوف ازاي
1: احنا في نفس القاره.
0: لا ما هو احنا دايما عندنا القصه دي.
1: كنت لا وعندهم رواندا عندهم شبكات 5G 4G الكلام ده كان 2018 كنا في مؤتمر. فلا يعني في دول.
0: فانت بالنسبه لك في دول افريقيا هي اكتر
1: حاجه حسيت بس فيها ان عارفه في كونسبت اتغير عندي كده, في مايند تشينج كده حصل. مايند تشينج حصل لان هم فعلا لا في حاجات جميله هناك يعني في حاجات كويسه.
0: طب ايه اكتر حاجه شفتها في حته وحسيت ان احنا لما تيجي نجربها في مصر؟
1: اكتر حاجة شفتها في حتة ونجربها في مصر كان في برشلونة. حضرت كونفرنس في 2017. فكرة الكورنيش والاماكن السياحية واماكن الخروج والتور جايد, وعندك في حاجات سيلف كده تور جايد تحطيها في ودنك وتمشي تسمعي. والدنيا هناك منظمة جدا اتبسطت يعني. كان ده تقريبا اول مرة اعمل تور جايد هناك. كانت عجبتني جدا. لسه السنة اللي فاتت دي كنا في المتحف المصري الكبير وجربتها عجبتني.
0: كنت لسه هقول لك يعني الحاجات دي احنا نوعا ما دلوقتي مهتمين بيها جدا وموجوده والموضوع بقى منظم بشكل يعني. اخر مره بجد رحت الاهرامات حسيت انه لا دي حاجه هتخلينا فخورين جدا. بقى في تنظيم وبقى في شكل مختلف تماما. ماشي ده كلام جميل. ايه رايك نلعب الجيم بما انك الانترناشنال؟ ماشي قول لي بقى الكلمه اللي من 6 حروف اول حرف ت, ودي حاجه مهمه لازم تبقى معاك عشان تقدر تسافر اي بلد.
1: تيه
0: ودي حاجة اللي هو اللي بتقدم لها ورق كتير وبتاع
1: انا بتجيب بالي الباسبور والتأشيرة, بس هي
0: أيوة
1: الباسبور والفيزا. فجيت اتركب لقيت التأشيرة.
0: شوف ازاي طلع التأشيرة. طيب تعالى نكمل. وبص هسألك 5 اسئلة لازم تجاوب عليهم غلط. ما تجاوبش صح. اوكي المضيفة بتسألك عايز بيف ولا ايه؟
1: بيف ولا مكرونه بشاميل.
0: ماشي الطياره بتطير فين؟
1: لو في مصر الطيران طبعا احنا بنفتخر بالتراديشنال فود.
0: احمد كمل في الجيم ارجوك. الطياره بتطير فين؟
1: في البحر طبعا.
0: حلو. في المانيا بيتكلموا ايه؟
1: برتغالي دي معروفه.
0: ماشي. ايه هي القاره السمراء؟
1: اوروبا.
0: ايوه. اكبر بلد في العالم من حيث المساحه؟
1: بنين. برافو
0: عليك. اخر سؤال بقى، وده سؤال عايز اجاوب عليه صح. اوكي. فيلم عن شاب مصري دمه خفيف بيسافر هولندا عشان يحقق احلامه، وبيكتشف ان الحياه في الخارج مش سهله.
1: كان حلمنا كلنا زمان ده.
0: كلنا. كان ايه بقى الفيلم؟
1: همام في
0: امستردام. برافو عليك. برافو. من افلامي المفضله، بحب جدا الفيلم ده. ماشي. صباح الفل يا احمد، والله نورتني ومبسوطه جدا جدا جدا بتليفونك. شكرا ليك قوي.
1: شكرا ليك.
0: طيب طيب، افريقيا بما ان احمد يعني اتكلم عليها برضو من احنا كلنا في افريقيا، بس قصدي الدول بقى اللي هي الافريقيه وفي جنوب افريقيا وكده. لا يا جماعه، على الحلاوه بس زي ما هو كان بيقول كده، الهدوء. يعني انا رحت زنزبار. لا يا جماعه، هو ايه الهدوء ده؟ هو ايه اللي انتوا ما عندكوش حاجه؟ ما عندكوش حاجه خالص، بس تلاقي الناس مبسوطه جدا، هاديه جدا. الحاجات هناك في حاجات بدائيه جدا جدا، بس اللي هو يعني من الحاجات اللي شفتها هناك واستغربت جدا انه هي مش كل الاماكن بتفتح كل الايام. يعني هم عندهم مثلا كم مطعم كده، فكل يوم في مطعم منهم بيفتح، فانت على حسب اليوم اللي انت فيه هو مفيش غير مكان واحد انت هتروحه. فلو انت كسائح جاي مثلا، عارف انه في مطعمين حلوين، بس المطعمين دول انت مروحتش في الايام بتاعتهم، فانت مش هتروحهم. فانت والله ان احنا النهارده ايه الحد ومفيش غير واحد بس اللي فتح هناك. ده كلنا هنروح ناكل فيه النهارده او هنسهر فيه، هو ده المكان ده اللي موجود. فاللي هو وبتخش المكان بدائي جدا، بس الناس فيها انبساط رهيب. يعني من الحاجات اللي هو اتعلمت منها قوي انه انت اي حاجة قليلة او ترضى بالقليل كده، والله انت في دماغك. يعني هو دماغك، هو انت عندك حاجات مش فانسي، مش خطيرة، مش عارف. بس الراجل مبسوط، عايش مبسوط تمام جدا، البيت بسيط جدا، بس اوكي ما عنديش اي مشكلة. فدي برضو من الحاجات اللي في انا مش فاهم. زنزبار كانت لذيذة قوي برضو. ابعتوا لي على 015-59-55-1006 التجارب بتاعتك عامه، لو في بلد رحتها، اكتر بلد حبيتها، واكتر حاجه شفتها بره وحسيت انه احنا عايزين نجربها هنا. حاجه بقى ما في المايند سيت بتاعتنا، في تعاملاتنا مع بعض، في الاماكن، في اي حاجه، بس حسيت انه في الاكل طبعا طبعا اكيد. فابعتوا لي كده ونشوف مع بعض.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: شاركونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه بنلف العالم كده مع بعض وبنشوف، بما ان النهارده اليوم العالمي للسياحه، فبنشوف البلد اللي انت رحتها وحبيتها ايه، اكتر بلد حبيتها وايه اكتر حاجه شفتها مبسوط منها، يعني حاسس انه لا انا نفسي يبقى ده موجود عندنا عادي وبتعامل بيه، او حاجه استغربتها. يعني برضو بتبقى في حاجات اللي هو من كتر حلاوتها انت مستغرب اللي هو انتوا ازاي بتعملوا كده، ايه التفكير حاصل فيه ايه. ماشي معايا مين؟ محمد حسن بيقول لي انا رحت اسطنبول وبرلين وامستردام، لكن بتفضل باريس هي الاقرب لقلبي. ماشي، يعني بعد اسطنبول وامستردام. ماشي، ما هي برضو باريس من الناس، من الحاجات، من البلاد اللي هي في ناس بتحبها جدا جدا جدا، وفي ناس يعني اوكي ماشي، يعني حلوه بس مش اللي هو تبقى احسن واحده. نور بيقول لي انا اجازه واسمعك انا ومراتي وبنفطر فول وبيض اهو، فطار مصري وعيش كمان مصري هي اللي خبزاه. دي اجازه خطيره، صباح الفل عليكم. ومراتي هاجر، صباح الفل يا هاجر، عامله ايه ومجاوبه صح والدنيا لذيذه. هاجر ونور صباح الفل عليكم. بيقول لي فيينا المدينه الوحيده اللي انبهرت بيها قوي وقلت انا عايز اعيش هنا، عندهم كميه جناين مش طبيعيه والمباني شكلها حلو جدا جدا ونظافه اوفر. ماشي اوكي. في برضو ماهر، انا حابه اروح افريقيا جدا سياحه، بعدين مالديفز، واتمنى بقى عرض سياحي جامد قوي بمناسبه يوم السياحه. تابع يمكن يكون في حد فعلا عامل ده، فتبقى فرصه لذيذه. في احمد عبد العزيز بيقول لي الحاجه الموجوده في بلاد كتير من ناحيه المرور، كل عربيه ماشيه في حارتها، ده هيفرق في التكدس وكميه الحوادث، ولو اتعملت غرام على اي مخالفه الموضوع هيتظبط ويبقى اريح كتير وحضاري كمان. ممكن اقول حاجه في الموضوع ده، لان ناس كتير من اللي برضو بتسافر بره بيبقى فكره المرور او المواصلات

من اكتر الحاجات المنظمه يعني معظمنا لما بيسافر ما بيبقاش بيسوق عربيه، هو بياخد المواصلات عادي جدا بتاعت البلد، اتوبيسات بقى، مترو، مش عارف ايه، وبتحس انه الموضوع منظم جدا. بفتكر جدا ان في بلاد هو الباص عمره ما هيقف لك قبل المحطه بسنتي بحته، اللي هو انا هقف في المحطه، انت واقف بقى قبل المحطه، بتوقفني من قبل المحطه، عايز تنزل في حته قبل المحطه انا مش هنزلك، هي انا ليا ستوبس معينه هقف فيها، يعني هقف فيها، انت بقى ايه بتشوف الاقرب ليك وبتمشي الحته دي، بتشوف ان في عجل وفي طريق مخصص للعجل والدنيا جميله. فعلا في موضوع الحاره والسرعه والحاجات دي كلها، ولكن انا بحس ان الموضوع برضو اكتر فينا احنا في القصه دي، يعني مش فكره بس ايه اللي موجود عندنا او ايه اللي مش موجود، لا هو المشكله انه الناس هناك هو تمام، يعني هو واقف في الطابور مستني دوره، خلاص الباص هيجي، الناس اللي واقفه في الطابور هتركب خلاص، والله انت جيت كنت اخر واحد، خلاص الاوتوبيس ما فيهوش مكان، اوكي انا واقف عادي جدا، مش متذمر مش متضايق، مستني اللي بعده. في عجل، الناس ملتزمه بالحاره بتاعه العجل، الحاره معمول بس الناس ملتزمه بيها وماشيه، ما حدش بيضايق حد، ما حدش مش عارف ايه. فبتحس انه الفكره في المينتاليتي بقى، على راي محمد صلاح، فكره انه ان هم ملتزمين بالنظام ده، يعني هو في النظام معمول لهم بس هم ملتزمين بيه، هو ما فيش حد بقى ايه يخش مش عارف منين، في ما حدش بيتخانق، حدش بيحاول يتملص بقى من اي حاجه، لا هو مفهوم جدا ومحدش قفش على التاني، عشان ده الطبيعي، يعني ده النظام، هو في ايه. فبحس بصراحة في حتة المرور وحتة انه احنا الطرق وتعاملاتنا مع بعض هي محتاجة احنا دماغنا احنا تبقى فيها القصة دي اكتر، او فهم القصة دي اكتر، وبدليل ان في حاجات كتير عندنا بتفتح اولها بتبقى يعني تحفة، الناس ملتزمة وحلاوة البدايات والحاجات نظيفة والناس بتتعامل، وبعد اديها شوية وقت تفهمش ايه اللي حصل، ايه اللي احنا كنا ماشيين كويس. فبحس احنا عندنا بس الجزء ده. ماشي عبد الرحمن، صباح الفل عليك. يا نهار ابيض، والله الساعه بتعدي بسرعه، والله العظيم الساعه معاكم بتعدي بسرعه جدا، ببقى عايزه اقول لكم كلام كتير جدا، بس يعني بحاول ابقى بقول كل الحاجات اللي انتم بتبعتوها لي. في حد بيقول انا نفسي اسافر تركيا واشتري بيت خشب على الجبل كده واعيش، او لبنان، يعني ربنا يحفظهم برضو يعني، ويعدي الحاجات والكل اللخبطة اللي موجودة في الوطن العربي دي على خير، بس يعني برضو فكرة البيت الخشبي على جبل ده مع فيروز دلوقتي، تخيل بس، تخيل وانت على الدائري عادي، تخيل بس ممكن نعمله عادي في مصر، عندنا مناطق برضو جبل وطبيعة خلابة، نروح على هناك بقى، نروح على القاهرة تقل شوية، تخيل، علي الكاسيت بقى كده، كيفك انت؟

ماليش فيها بقى خالص بصراحة. يعني احس ان هو بس عشان ممكن تعامل الشعب هناك ما اعرفش مش مفهوم قوي, فما حسيت اللي هو ايه يا عم في ايه, ما تعاملني كويس ما تساعدني يا اخي في ايه. محمد محمود بيقول لي زنزبار طبعا الطبيعه, لا الطبيعه غريبه. في برضو حاجه من الحاجات اللي انا لاحظتها في حتت كتير, ان في بلاد بجد هما ما عندهمش حاجه, يعني ما عندهمش اثار بقى واماكن سياحيه وكده, فبتلاقي عامل رحله يلا عشان هنشوف حاجة مش طبيعية تمام, وناس بقى كتير, فبنروح مثلا نلاقي الحاجة دي ممكن تبقى صخرة مثلا, صخرة مصمطة جدا أو جنينة كبيرة مثلا, بس يعني بس ما فيش أي حاجة يعني حلوة, أقول صور طبيعة خلابة حاجات كده. الصخرة دي ممكن يبقى ليها قصة بس ما عندهمش حاجة, بس كمية الاحتفاء والاحتفال والفخر إن هما بص تفرج على الصخرة دي اللي مش عارف حصل فيها ايه, ومفيش حاجة حصل, يعني مفيش حاجة تانية. فبقعد افكر قوي اللي هو ينهار ابيض على الحاجات اللي عندنا, ونبقى المفروض فخورين بيها اكتر من كده بكتير, لانه في بلاد اللي هو مفيش حاجة عندهمش حاجة, بس اللي هو من القليل عامل قصة, هو من اقل حاجة عنده مزار سياحي, فضل تعالى خش شوف البيوت اللي مش عارف حصل فيها ايه, ماشي متاحف معظمها حاجات مثلا مش بتاعتكم. فقلت حس ان هو طب احنا عندنا حاجات بجد نبقى فخورين بيها, كل حته في مصر كلها هي مزار سياحي لوحدها كل حته, فبحس ان هو طب ما نقدر نفسنا شويه اكتر من كده. يعني في ايه, دي من الحاجات برضو اللي بحس ان هو لا يعني محتاجين نقدر نفسنا ونقدر الحاجات اللي في بلدنا اكتر من كده بكتير. لما بسافر من اكتر الحاجات اللي بحبها انك ينفع تتمشى واماكن كويسة وحاجات اللي هو عادي ينفع نتمشى. في مصر ما بقاش بنفع اتمشى خالص, ولو مش ساكنة جوه كومباوند مش هينفع تنزلي تتمشي كده عادي في الشارع. غادة, معظم يا جماعة مسجات البنات عايزة اقول لكم انه هي في الحتة دي اللي هو ايه ده, انا ممكن اتمشى عادي في الشارع كده عادي وابقى لابسة اللي انا عايزاه, وبتبقى اللي هو انت ممكن تبقى في مكان او كنت تبقى في فرح او حاجة وعادي احنا ماشيين بالهيلز وبالفساتين وبالحاجات عادي, ايه ده معقول كده. فدي برضو من الحاجات اللي بتبقى بتلفت اللي هو بتبص للبنات كده اللي هو اختكم انت مش فاهمة انت مش فاهمة احنا بنبقى عاملين ازاي, انت فاهمة اللي انت لابسه ده كان يحصل فينا ايه. بحس قوي اللقطة دي, ولكن يعني الحمد لله. ماشي ده مين, محمد صباح الفل عليك يا محمد. في اسطنبول كمان حاجة عجبتني قوي, الشارع لو 5 حارات في الشارع منهم حارة عكسي ده قانون, والمرور سلس جدا. انا ما خدتش بالي من الموضوع ده تصدق, ما خدتش بالي خالص. اسلام, نفسي شوارعها تبقى فينيسيا. والله ايه المشكله, هو انا في اسكندريه حتى ايه اللي هيحصل, يعني تبقى بالمراكب كده وما بين البيوت يعني هيحصل ايه. ماشي. في حد برضو بيقول لي فكره اصلا السفر انك تبقى بتشوف حاجات مختلفه ده قد ايه بيفتح عينك على الدنيا. خلينا بقى يعني نتكلم كده على جنب, وعلشان برضو ايه وقت الحلقة, في ناس كتير بتبقى بالنسبة لها مثلا ان هو هسافر ده نهار ابيض وفلوس قد ايه وحاجات, طبعا منطقي جدا, ولكن بجد انا اعرف ناس اللي هو انا ممكن اقعد احوش في حاجات ملهاش لازمة بعملها هنا, فمصيف هنا ما مش عارف ايه, بس اللي هو احوش دي بادجت. وفي بلاد بتبقى رخيصة, بتبقى التكس بتاعتها رخيصة وما بتبقاش محتاجة اوراق كتير, الحاجات فعلا اللي في افريقيا الحاجات دي. بس فعلا لما بتسافر, اولا انا من مبدا انه اي فلوس ضايعه في سفر فده استثمار خطير, مبدئيا استثمار في حياتي وفي عقلي وفي صحتي خطير جدا اكتر من اي استثمار في الدنيا او اي حاجه هشتريها قيمتها مش عارفه هتعمل ايه. لا ده استثمار, فلوس رايحه في السفر ده استثمار حلال انا مبسوطه بيه جدا. اول ما بتسافر او لما بتشوف ناس تانية بثقافة تانية بتحس يا جماعة قد ايه العالم كبير جدا جدا جدا والدنيا واسعة وبتحس انه الحاجات اللي انت كنت بتبقى مصغر دماغك فيها اللي هو لا, فكرة 8 مليار بني ادم دي انت بتبدأ تحسها شوية اللي هو
بجد بجد انا قافش على ما ما مش عارف مين ومين وفكر انه ده اخر العالم وفكر ان انا لو شغلي ده مش عارف حصل فيه ايه خلاص.

هبقى مش موجود، بتلاقي انه لا الدنيا كبيرة جدا، الدنيا كبيرة جدا، والعالم مختلف تماما واحنا مختلفين، وبتبدأ تتقبل فكرة الاختلاف، وبتبدأ تتقبل فكرة انه احنا مش كلنا زي بعض، وفي ناس بتفكر بشكل مختلف تماما، وفي ناس اصلا هو اللي انت بتفكر فيه واللي انت بتقلق منه هو مش في باله، هو مش في باله اصلا بحكم بقى العيشة اللي هو عايشها، ولكن تكتشف انه لا في اختلافات، فبترجع لا متقبل اكتر الاختلاف، شايف الدنيا بمنظور أوسع بكتير، صحتك بقى وبتبقى فيه البريك الحلو ده، اللي هو البريك اللي هو أنا الحاجات المعتادة، الحاجات اللي بتستنزفني كل يوم بقى، زحمة تعامل مع ناس في محيط ضيق جدا، في الحاجات دي بتحس إنه الدنيا حلوة، يعني أنا محتاج بس إيه الأفق بتاع دماغي يزيد شوية. فبحس دي من الحاجات اللي بتكون مفيدة في السفر، ففي أي وقت يبقى قادر إنك تعمل ده اعمله. ولو جوه مصر بجد مش كلام، هو احنا بجد في مصر عندنا كم مناطق وكم محافظات خطيرة خطيرة خطيرة، احنا بس اللي محبوسين في القاهرة احنا بس اللي قاعدين كلنا هنا دلوقتي على الدائري وكوبري اكتوبر. هو بجد انت في محافظات في مصر وفي اماكن الهيدن جيمز بقى حرفيا، هو بتحس اللي هو دايما الجمله اللي هو ايه ده، لا انا حاسه انها مش في مصر، الناس مختلفه، الناس رايقه جدا، في محافظات بجد بتروح اللي هو ايه الروقان اللي انتوا فيه ده، ده ايه العيشه الحلوه دي. فحتى لو مش بره احنا محتاجين نستكشف بلدنا اكتر بكتير، ومحتاجين نشوف الحاجات اللي فيها ونقدر الحاجات اللي فيها بشكل اكتر بكتير بجد، عشان زي ما كنت بقول لكم في ناس يعني بتبقى فرحانه بمعلم واحد، احنا عندنا حاجات كتير قوي نستكشفها، فحط ده في الخطة كده، حط ده في الخطة حتى قبل نهاية السنة انك تستكشف مكان جديد، يبتدينا بمصر مصر بعد كده بقى نطلع برا مصر مع بعضين. بس فكرة انه لا يعني استثمر في عينيك، في دماغك، في الحاجات اللي انت بتشوفها، في تبقى شوف مناظر مختلفة، شوف شكل مختلف، شكل بيوت مختلف، شكل طرق مختلف، شكل بني آدمين تعاملهم مختلف، ده بجد بيفرق في دماغ البني آدم، مش بتحسش انه ايه في تراب كده محتاجين ننفضه ونشوف الحياة فيها ايه. ان شاء الله تبقى كل الفرص والحاجات اللي احنا بنشوفها والاماكن، ويبقى عندنا كده ان شاء الله الرزق اللي يخلينا نبقى بنسافر ونستكشف. يوم حد بداية اسبوع ان شاء الله تبقى حلوة عليكم، اشوفكم بقى بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد، كان معكم سارة النجار، سلام.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 284 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود.
2: بيان لوزراء الداخلية العربي يدين لاعتداءات الحوثية على الرياض وخميس مشيط في السعودية.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع الصادرات بنسبة 11% خلال 8 أشهر لتسجل 5 مليارات دولار.
2: وزير التخطيط والبترول يناقشان تطورات أداء قطاع البترول وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: وزير الري يؤكد أهمية استكمال إجراءات تحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة المياه.
2: جامعة دمياط تتقدم 14 مركزا عالميا في تصنيف الجامعات الأكثر استدامة في العالم.
1: هيئة الجمارك تؤكد استمرار العمل على تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز لدعم السياحة وتعزيز تنافسية مصر.
2: وزارة الأوقاف تبدأ غدا توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة.
1: إسبانيا تحقق انتصارا مثيرا على إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري الأمم الأوروبية.
2: منتخب السعودية تأهل لنصف نهائي كأس الخليج بفوزه على عمان بثلاثة أهداف دون رد.
1: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

دلوقتي جيمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام، كل الناس اللي شايفانا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعه حظ جديده يا جماعه. انا بيجي كده اللي هو ابقى فاكره ان انا جاهزه وبتاع، واول ما خلاص الهوا يدخل احس ان هو ايه ده، يا لهوي دي السماعه مش متوصله، دي ما اعرفش ايه. انا طبعا بفضح نفسي حاليا كمذيعه، ولكن التلقائيه شيء جميل جدا جدا ان احنا ايه نشارككم الحاجات اللي بتحصل معانا جوه الاستوديو كانكم قاعدين معانا بالظبط. وعلشان كمان تبقوا عارفين حظكم النهارده، تبعتوا لي على 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا. تصبحوا عليا الاول، انا نسيت اقول لكم انا مين. انا ندى فليفل، كل حد وتلات من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر بكون معاكم اعرفكم ايه بقى اللي بيحصل في حظكم النهاردة. يا ترى يا هل ترى، ابعتوا وقولوا لي على 015-5955-1006 رقم الواتساب. طيب يا جماعة، انا سعدت الحظ الاولى زي ما انتم متعودين. النهاردة هنلف عجلة الحظ بحرف يكون مفضل عندكم، حرف حابينه. أنا طبعا كل أسبوع قصيدة كل أسبوع أتلخبط إحنا حرف ولا رقم، ولكن إحنا النهاردة بحرف حرف البه يا ندودة. حرف البه يا جماعة هيكسب معانا أول لفة عجلة حظ. الله العظيم، حاجة في وقتها وفي معادها وخلاص بقى، خلاص بقى انا هسقف قبل ما اصلا اعمل اي حاجه. ليه بقى؟ لان طلع في حظي جمله عشان تفكرني تفكرني كده، تفكرني وخلاص، تفكرنا كلنا بقى، ان النجاح رحله وليس محطه وصول. تاني، ان النجاح رحله وليس محطه وصول. فحضرتك وحضرتك وانت يا ندودة اول واحدة اصلا، نجاحك هو عبارة عن رحلة. عشان انا بروح ابهدل نفسي في الرياضة وبعدين اقعد اسأل الكوتش بتاعي انا ليه ما بوصلش، انا ليه ما بعملش، انا ليه فين جسم احلامي. وبعدين طب يا ستي اتبسطي بالرحلة، انت مش هتوصلي في يوم وليلة. قيس بقى ده على كل حاجة. دكتور بيعمل عملية، دايما بروح قلب على الدكتور على طول عشان الناس ما تقولش بقى دي كل حاجة تقوليها على الفنانين وبتاع، ولكن ده الحاجة يعني اللي تبقى أقرب حاجة لدماغي يعني. ماشي، دكتور، مهندس، حد بيناقش الرسالة بتاعته، حد عنده البيتش الخطيرة اللي هيعملها في البنك ويا إما هياخده أو في البرزنتيشن هيعملها، يا إما هياخده البريف بتاعه، يا إما هياخده الحاجة اللي هو مقدمها، يا إما مفيش. كل ده الرحلة بقى دي كلها بتحصل في ايه؟ البيتش بتحصل في ايه؟ في ساعة. البرزنتيشن بتحصل في ايه؟ في ساعة. المناقشة الرسالة بتحصل في ايه؟ في نص ساعة او ساعة ونص على حسب. كل حاجة تحصل في الوقت اللي هو فين؟ نص يوم ده هيخلص فيه الحاجة. حضرتك رحلة ان انت قعدت تحضر للحاجة دي كلها عشان توصل اخدت سنين، اخدت شهور، اخدت ايام، اخدت سنين من الشغل، سنين من المذاكره، وبعدين سنين من الامتحانات والتحضيرات. لا لا لا لا، فلو انت مش عارف تستمتع بالسنين دي يبقى عمرك كله راح هدر هدر عشان انت مستني لحظه. طول الوقت بقى انت قاعد متقدر ومش طايق نفسك لحد ما اوصل عشان احس كويس. طب ما انت عمرك ما تحس كويس، لان لحظه الوصول دي هتعدي هوا، انت تحس بعد كده ايه ده، ايه اللي حصل، وانا ايه ده، انا عملت ايه. فلما تستمتع بالرحله كلها هتتبسط اكتر، كانك تفهمين قصدي. خلاص بقى، ان النجاح رحله وليس محطه وصول. ده كان حظي النهارده بحرف الب. تبعتوا وتقولوا لي على 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاع نجوم اف ام. تبعتوا عليه وتقولوا لي حابين تعرفوا حظكم بحرف ايه النهارده. النهارده انا هسليكم بشويه فويس اوفر كده عشان اعمل ماركتنج لنفسي. صباحكم زي الفل.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

لك والله في حاجه بتحسسني ان انا جاهزه وبعدين اجي. عامه هو ده اسلوب حياه, في ناس كتيره جدا عامله كده برضو. يعني الناس اللي عامله زي كده تيجي تقولي الناس ليه بتبقى فاكره ان هي جاهزه, واول لما الحاجه يا حبيبتي تحصل ولا الامتحان يبقى خلاص كمان ساعه ولا بتاع, يا لهوي ما رجعت ما جرى ما رجعتش ما ذاكرتش ما عملتش. انا ماشي حياتي كده يا جماعه, للي بس مش عارف احب اعرفكم انا ماشي حياتي كده. للي مهتم يعني لاي حد مهتم يسال عليا الصبح يصبح عليا يقول لي صباح الخير يا ندوده عامله ايه يا ندوشه, يعني شوفوا الاسامي كتيره يعني تحبوا تقولوا لي ايه انا معاكم. عندكم ماشي ماشي خلص خلص صبح عليكم كده ضحكوا وفرفشكوا معايا وانتوا سايقين العربية عشان تحسوا ان انتوا عندكم ونس, تحسوا الونس وانتوا معاكوا كده في العربية. طيب يا جماعة يا ندودة صباح الفل حبيبي, النهاردة انتي ما شاء الله فايقة. انا فايقة, انا عايز اقولك انا فايقة, انا صحية اكلينيكيا, انا مش موجودة ولكن في ايام بتبقي صحية وانتي يعني انتي تعبانة ومش نايمة. انا معرفش ايه اللي بيحصل لي, انا دايما يوم الحد او التلات عادة بنام 4 ساعات او 3 ساعات ونص, انا مش فاهمة ليه. انا احب حد يفسر لي هذا الموضوع يعني. ولكن في ايام ببقى قادرة اعمل اللي انتوا شايفينه ده بتروح مني, وفي ايام ثانية ببقى اللي هو خلاص جايلكوا نايمة طبعا زي ما انتوا فاكرين وعارفين. فبتقول وبرده ضحكتك سكر, والله انتي سكره ايويا صباحك زي الفل. وعايزه حرف الشين, تعالوا نشوف حرف الشين لايويا هيقول ايه. عشان حجوزك معانا غريبه انا فاكره وعارفه. طيب جبران خليل جبران, فهو ده المفروض انه يطلع لك حاجه بقى خطيره. يعني تصبح الحياه اجمل عندما لا يعرف احد عنك شيئا, سهلة وبسيطة يعني. ناس معينين أكيد كل واحد عنده حد كده في حياته بيفكر إن هو إيه, يا سلام لو شلتك من الستوريز بتاعتي, يا سلام لو عملت لك بلوك, يا سلام لو عملت لك هايد من حياتي. فهم؟ كل حد بقى عنده حد كده في حياته يبقى إيه عارف إن هو لو معرفش عنه حاجة يكون أحسن وأحسن وأحسن, سواء بقى خوف من حسد, خوف من عين, خوف من ما جاب الموضوع الحسد ده بحس إن أنا عايز أتكلم فيه معاكو أكتر. ليه بقى؟ والله يا عم جبران عندك حق, خليتي يا عم جبران ماشي ماشي أيوه ماشي أيوه, أيوة الراجل مش مبسوط يعني أكيد. ماشي. أنا أعتقد موضوع الحسد ده حاجة غريبة جدا. ليه بحس بص كده على ناس وصلين بقى لحاجين, بص مثلا من غير أسامي, بس ناس مثلا وصلين انت تشوف انه قمة النجاح في حياتهم, انتوا ما شاء الله عندكوا شهرة قد كده وما شاء الله فلوس قد كده وعندكوا ما شاء الله عيلة برضو وعيال اللهم لا حسد. ماشي, خلين تبص على نفسك يعني مثلا هم عندهم 5 أسبكتس معمول عليها اللي هي التشك كده اللي هي علامة التشك, هم معمول عليهم 5 كله وانت عندك أسبكت واحد يا حبيبي معمول عليه التشك دي برضو. طب انت هتتحسد على ايه؟ انا برضو بقعد افكر كده ساعات, طب انا هتحسد على ايه؟ مش فاهم يعني اللي هو الواحد الحمد لله عنده نعم وكل حاجة, بس يعني لو هنمشي بمنطق الحسد ان الناس كلها بتحسد وان الناس كلها معرفش ايه, طب ما ده يعني ادعى ان الناس دي كانت تتحسد, كانت ما كانوا بعض الشر يعني حصل حاجة في حاجة ولعوا بقى يعني مع الدنيا فاهم. فهل بجد ولا في ناس نجمها اخف من الناس ولا في ناس متحصنه اكتر ولا ايه؟ انا ما اعرفش, انا بس انا بحس الموضوع ده شيء جدا وكونتروفيرشل جدا ويعني مش فاكره يعني ايه بالعربي, ولكن اللي هي كده اللي هو تحتمل النقاش والمعنيين يعني. ليه؟ لانه في حته, طب ما هو الناس دي ما شاء الله لو كانت بتصدق بقى في الحسد وكده طب ما كان زمانها محسودة على على على الـ5 أسبكتس بقى اللي عندها دول يعني, فاهم قصدي؟ وفي ناس تانية بتفكر انه طب ما هي طاقة انت بتجذبها, لو انت فكرت ان انت مع فكرة الحسد وكده انت هتجذب الطاقة دي ليك. انا مش عارفة والله, انا مش عارفة ولكن حاسة ان الاتنين يحتملوا يعني. فانا طبعا الفترة اللي جاية هبقى بذكر في هذا الموضوع واجيلكوا بقى ايه اقول لكم كده ايه اللي بيحصل. ماشي عجبني جدا, لا ده مش ليا. ماشي شكرا, صباح الفل يا ندوشه شكلك تحفه النهارده, انا عهد حرف الميم يا ندوشه. شكرا يا هدى والله صباحك زي الفل, تعالي نشوف لك حرف الميم. حد تاني طالب حرف الميم يا جماعه؟
معرفش بس الميكروباص اللي احنا راكبينه ده عشان حرف الميم بس يعني حرف عليه الطلب عامة عادة يعني محدش يلا مش مهم. صباح الخير مين عطية ممكن حرف الميم قلتلكم يلا بينا. حرف الميم طلع مثل مصري الضفر ما يطلعش من اللحم. معنى ايه بقى ده مثل في الجول يعني في الجول لو ده التليفون يا جماعه ده في الجول لو ليه معنى اي حد بحرف الميم الضفر هو بيتقال الضفر بس انا بقول الضفر عادي يعني ولكن هو الضفر ما يطلعش من اللحم. هل ده لي اي علاقه باللي طلبوا حرف الميم؟ ابعتوا قولوا لي برضو على 015-595-5006 رقم الواتساب. هسمعكم اغنيه خطيره كنت مشغلاها من شويه من غيركم انا قلت لا ازاي مستمعيني الاحباء احب دايما اشركهم معايا. فكركم تاني بارقامنا 015-595-5006 رقم الواتساب.

فطبعا لو كنتوا نسيتوا افكركم حبايبي برقم نظيره 15595506 رقم الواتساب عليكو عليكو يعني ايه لا انا كنت بقرا حاجه فيها صباح الفل عليكي فقلت عليكو ده اسلام صباح الفل اسو. طب في مسجز كتير عايزه راح ارجع اقراها بقى واكلمكم واهزر معاكم كل الحاجات دي, ولكن قبل اي حاجه من الحاجات دي بصراحه رجعت بس عشان اقول لكم حاجه. شكرا جدا لكل الناس اللي بتبعت مسجز واي حدا ما بلحقش اقرا المسجز بتاعته. انتوا بتبقوا فاكرين ان انا امبارح حسيت كان في حد بيسالني فالموضوع طرق في دماغي فحسيت ان انا لازم اشاركه انه بتحسي بايه وكده, والناس بتبعت لك والناس بتسمعك وعندك ناس بتسمع دايما ومش عارفه ايه وبتاع. بعدين حسيت كده لقيت حاجه طلعت من جوايا حسيت ان انا عايزه اشاركها لكم ان انتوا اصدقائي الجمال. ان انتوا بتبقوا فاكرين انه انا اللي باجي اسهل لكم الطريق, ولكن انتوا بتبقوا المسجز بتاعتكم وقد انتوا كده اللي هو بتيجوا كل حلقه وبتيجوا تسمعوا كده اللي هو بتعملوا الحياه كده افضل في الساعتين اللي بيجوا بيحصلوا في الاسبوع. عارفين يا جماعه الناس لما بتيجي تقول كلام حلو وتتكسف انا منهم. ولكن عايزه اقول لكم يعني ان انتوا اللي عاملين الحاجه اللذيذه اللي في الموضوع, انتوا اللي عاملين الحاجه الحلوه دي, علشان من غيركم كان هيبقى البرنامج ده مين بيسمع؟ شفتوا ازاي؟ والله هو كلام حلو بس انا هتلاقوني بعمل الحته دي عشان مش عارفه اقول الكلام الحلو. فاهمين قصدي يا جماعه؟ نطلع نسمع احمد سعد ونرجع تاني وهننسى الكلام الحلو اللذيذ ده بقى ونرجع نهزر وكده تاني عادي. ده ديفنس ميكانيزم 101. يعني اللي مش عارف يعرف, مش عارفين نبين الحب مشكله كبيره جدا, مش عارفين نبين الحب مشكله كبيره جدا, حاجة ما احتاج اشتغل عليها. شكرا احمد سعد بلونة. هنرجع نكمل معاكم ونشوف بقى حظوظنا بتقول ايه يا ترى. 0 15 5 9 5 5 1000

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 1190.

0: facebook.com/nugumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين ولسه بنشوف حظوظنا بحرف النهاردة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وتبعتولي على رقم 015-5955-1006 اللي مش عارف واللي ما يعرفش البرنامج ده بنشوف بيه حظوظنا خلال كده الساعة الصباحية الجميلة بتاعتنا بنشوف بيها حظوظنا بنلف بيها عجلة الحظ زي الفورتشن كوكي بتاع زمان. تفتح كده تلاقي عندك حظ طلع لك في حظك النهاردة. يا ترى الحظ ده بيقول ايه؟ هنعرف بقى مع بعضينا النهاردة. عايز اصبح بس على حد يعني بجد مميز جدا، يعني مش عارفة اقول كلام كويس النهاردة ليه. كل الكلام هزار، مش عارفة اقول كلام كويس، بس عايز اصبح والله على عمرو الجندي زميلنا في نجومة في ام هنا، وكان صديق الكفاح في 3 سنين في لو كان الامر امرك البرنامج بتاعي الاولاني. وبعدين لما بقيت بنزل الصبح وهو مبقناش ايامنا تتوافق، فصباح الفل عليك يا عمور، رب حياتك واسرتك وكل حياة تكون ماشية جميلة جميلة. طيب تعالوا بقى نقرب مسجز لنا مقصرة فيها الحياة، بحسه بيطلع في الزمن ده والله. مين ده اللي بيطلع بقى؟ صباح الخير يا نودي ويومك جميل وسعيد زي ابتسامتك. ببعت بوثة، لا يا بوسة عادي، دي بنقول بوثة، لا كده دي كده يا غيدودي غيدودي ماشي. لصغنطوط العيلة لوسيل لوسيل، مش عارفة الاسم يعني هو لوسيل ولا لوسيل، عشان أنا جهلة شوية في الأسامي الجديدة. واضح ان الاسامي الجديده كمان هي صعبه مثلا، يعني انا مش جاهله قوي برضو، هي صعبه في اسامي غريبه. ماشي، عايزه حرف الغين لو ممكن، بحسه برضو بيطلع في الزمن ده والله، اعتقد دي عكت على حاجه يعني. ماشي طيب تعالي نشوف لك حرف الغين، وهو حرف برضو مظلوم معانا. يلا بينا. السلام سلام. ده برضو واحد ما بيطلعش معانا كتير، يعني ما بيطلعلوش اقاويل كتيره، بس يوم ما يقول حاجه يقول بقى. قال ايه بقى جيفارا؟ جيفارا قال كل شيء يصبح، استنوا دي حتتي المفضله الاخيره من ملوك فويس اوفر، كل شيء يصبح جميلا عندما نريد ان نراه جميلا، نحن السياد افكارنا. الناس بقى اللي حاسه وحش بقى وكده اجمعوا لي هنا، كل شيء هيبقى حلو لما حضرتك تبقى تقرر انك هتشوفه حلو. ولكن القرارات مش بس في مخك ولا بالكلام، هي بالافعال. انت بقى تروح بقى تفعل حاجات عشان تعرف تشوف الحاجات جميله. بعيد عن الهزار بتكلم بجد دلوقتي، لو في حاجه انت عارف انها بتحسسك احسن بس الناس كلها شايفه اللي هو ايه اللي انت بتعمله ده، يعني ايه اصلا تروح كل يوم الصبح تجري الساعه 6 الصبح، تروح لازم تروحي كل اسبوع تظبطي ضوافرك، ايه الدلع ده، لازم تروحي كل اسبوع البول مره، لازم تروحي كل اسبوع عند اختك، يعني ايا مكان ايه الحاجه تافهه كانت او كبيره كانت. بس في ناس كده دايما تبقى اللي هو ايه، هي بتقلك على الحاجه، بتقلك انك تعمل الحاجه اصلا. اي مكان الحاجه اللي انت عارف انها بتاثر على نفسيتك بتخليك حس احسن بعدها، اعملها، ما تسألش حد، ما تستناش رأي حد، ما تخليش حد يكسلك. يا سيدي سوري، أنا لو باجي على وقتك في حاجة معينة أو باجي على أي حاجة أنت محتاجها مني، أوكي سوري أنا هحاول ما أجيش على الوقت ده، هحاول أحسن ده، بس ده وقتي أنا، ده بتاعي أنا، عشان ده اللي بيديني بيشحني ان انا اقدر اكمل بقيه الاسبوع، او انا اقدر اكمل بقيه اليومين ثلاثه، او ان انا اعرف اكمل الايام بعد كده اللي بتبقى مع العيال والدوشه والمدارس دلوقتي دخلت والتمارين ولا لا لا لا لا. فاي حاجه انت او انت حاسس ان دي بتفرق في يومك وبتفرق في اسبوعك وبتشحن لك طاقتك وبتخليك في مود احسن، عشان انت لو مش في مود احسن انت هتخلي اللي حواليك في مود، احنا كلنا هنعيش عيشه سودة. لو احنا عايشين مش تمام هنعيش الناس اللي حوالينا يا نهار اسود في عيشه يعني بجد مهببه يعني. ف نراعي نفسنا علشان نحافظ على اللي حوالينا كمان، يعني جزء من المسؤوليه. ماشي، صباح الخير يا ندوشه، اول مره اشارك بس بحب اسمع البرنامج بتاعك قوي، وعايزه حرف الراء والكاف. دي من رحمة. صباح الفل يا رحمة وشكرا انك قررتي تشاركي اخيرا، نورتينا واتمنى ما تبقاش اخر مرة. طيب حسنا استضفتك في بيتي قوي. طيب انا هشوف لك حرف منهم, تعالي نشوف حرف الكاف. يلا بينا. أنيس منصور. أنيس منصور بيقول لك إيه بقى؟ بعض الناس لا يكرهونك لعيوب فيك بل لمزاياك. صحيح, والله صحيح. طيب مش كل الناس هتحب لك الخير برضو, ده شيء مفهوم يعني, وكان بدينا بيه الحلقة أصلا. مش كل الناس هتحب لك الخير, مش كل الناس هتحب ان انت يعني, في ناس ساعات انت بتبقاش فاهم. على فكرة دي حقيقة انا ممكن اخدها لنفسي قوي برضو. انا كمان بعض الناس لا يكرهونك لعيوب فيك بل لمزاياك, عشان انت عندك مميزات كتيرة قوي بتبقى ثريت بالنسبة لهم, بتبقى شيء بيهدد حاجة عندهم عشان بيخليهم يرفلكتوا ده او يعكسوا ده على نفسهم هما, ويبدأوا يقولوا هو عنده كذا وكذا وكذا وواصل لحاجات وكذا, او مش واصل لأي حاجة بس هو عنده حاجة مش عندي, وده معناه ان دي اكتر حاجة انا محتاج اشتغل عليها. فانت للأسف وجودك بالميزة اللي عندك دي, اللي انت اصلا ممكن تبقاش عارف انها ميزة, هي شخصيتك عاملة كده, انت غصب عنك بتفوق حاجة عند حد تاني. بس الفكرة في ايه بقى؟ ان الحد التاني ده لو ما عندوش استعداد يشتغل على الحاجة دي عشان هي مش عنده ونفسه تبقى عنده, بيبقى متضايق من الحاجة دي عندك علشان هو مش عارف يعملها, وهو مش في وقت قادر ان هو يطلع من الكومفورت زون بتاعه, او مش قادر يشتغل على عيب عنده, او مش قادر يشتغل على نواقص عنده, هو في مرحلة دلوقتي صعبة في حياته. فبالتالي انت ممكن تبقى شخص رخم بالنسبة له دلوقتي وانت ما عملتش اي حاجة, انت تمام, انت مفيش حاجة, ده مش لرخمتك انت او لعيوبك انت, ده لشيء ناقص عنده هو مش قادر يكمله دلوقتي, او مش قادر يبص على انه ناقص عنده ده دلوقتي, فمش قادر يتعامل مع الشيء الصريح ده قوي اللي طالع في وشه دلوقتي. فابسط شيء يروح اللي هو بشوفك بتنرفز بتضايق, لا مش عايز اشوفك, يعمل ايه انا عملت ايه, هو كده في حاجة من جواه هو متغاظة من حاجة منك انت وانت ما عملتش حاجة, بس دي حاجة عنده هو, هو اللي محتاج يفكر فيها عشان دي حاجة هو اللي مش حقيقة ناقصة عنده, هو محتاج يواجهها, فهي مش مشكلتك انت. ساعات بتكون القصة عبارة عن كده يعني, مش كل الوقت انت اللي غلطان ولا انت اللي عملت حاجة. فأنيس منصور قال بعض الناس لا يكرهونك لعيوب فيك بل لمزاياك. والله يا نودة كلامك صح. انا اللي بيقولي نودة اخويا, عامة اخويا حبيبي اللي بطل يتفرج على برنامجي لانه مش نافع مع الوقت بتاعه لانه عايش بره مصر. ماشي, شكرا يا مهموها انك بتقولي نودة. طيب والله نودة كلامك صح, انا لو مشربتش القهوة الصبح خطر عليكم. ايه ده ايه ده, انا ما قلتش كده, استني. طب هي قايله كلام كتير قوي, انا هحاول اقرا واحده اللي هي اول واحده. صباح الذوق العالي والشياكه والاكسسوارز من كاريزما الاذاعه. احلى حاجه ان النهارده مش لابسه لك ولا اكسسوار واحد, لبس خواتمي بس حقيقه يعني. طيب مهموها صبح عليكي, بس في اغنيه دخلت علينا فهنروح نسمع الاغنيه ليجاسي ومروان بابلو, هنرجع تاني.

والله يا جماعه بجد بتبسط قوي من المسجز بتاعتكم مهموها، انت مدلعيني دايما يعني بجد، يعني بتقولي كلام جميل كده والاغنيه لايقه عليكي وربنا يحميكي، حاجات كده كيوت قوي. صباحك زي الفل يا مهموها. طيب تعالي نقرا بقيه المسجز لان الوقت عدى كالعاده، انا مش عارفه انا عايزه اسبوع معاكم، فهقرا المسجز حتى ولو مش هقول كل حد الحظ بتاعه طلع ايه، ولكن هقول حظ كده في الاخر يشمل الجميع. زعلان جدا اول مره يا جماعه بلاش الزعل بقى والنبي. صباح الخير ندوش، انا في اجازه ومعايا ماما ماجده. صباح الفل يا ماما ماجده ويا احمد يا منصور. في طريق الاكتوبر الطريق الاقليمي، وقفت وبعت لك رساله نشوف حرف الواو، نسلم على ماما ماجده هي معايا وبتسمعكم. يا صباح الفل يا احلى ماما ماجده في طريق اكتوبر كله الاقليمي وبتسمعينا، واستنى الحظ في الاخر طبعا عشان نقول حظ كده ايه مجمع. وشكرا قوي ان انت والله وقفت عشان تبعت الرساله، ده كتر خيرك يعني والله.

ليك صباح الخير، يومك جميل. ببعت رسالة حب لزوجتي هالة، استنى اقراها حلوتي. ببعت رسالة حب لزوجتي هالة وابني مهند ولك اولادي، وان شاء الله تكون ايام كلها فرح وسعادة. اعتقد لك دي اللي هي ليا يعني. شكرا قوي، دي رسالة جميلة على الصبح. يا رب كل السعادة والهنا على كل حد بيسمعه، اهاليك واسرتك وكل الناس. طيب صباح الخير يا ندوش، اول مره بعتلك بس انا بحبك قوي، متابعاكي من زمان قوي لما كنت بتطلعي في كلام في الزحمه، لما كنت بتعملي اعلان عن مبرد. ليه الذكريات الوحشه دي؟ كمان ده كان جزء من امتحاني وكنت عكيت الدنيا، وكان بجد بحبك قوي. روما صباحك زي الفل يا روما، شكرا. عادي بقى، عادي جنبنا هنا دلوقتي. ده كان في امتحاني وبجد عملت اوحش اعلان، كان عندي مش فاكره مشبك ولا عندي ايه، طبعا طلع من راديو ستور، ف عملت اوحش اعلان في الدنيا يعني، ما تحبوش تشوفوه اصلا، لا الكرياتيفيتي زيرو. طيب صباح الفل يا ندى، انا حرف العين، ممكن حرف عين وانا عماد كرم واسمع عمرو دياب، كل حاجه بالعين كده يا عمور، ماشي صباحك زي الفل. مين تاني ممكن حرف الشين؟ صباح الفل يا ندى، صباح الخير يا ندى، ممكن اغنيه لمصطفى قمر، ده من حسن احمد، صباحك زي الفل. وصال بتصبح علينا وكاتبه لي ان انا I'm extra bubbly النهارده، شكرا جدا عشان اديكوا طاقه ايجابيه على الصبح. You're loyal to your fans. والله والله شكرا يعني، انا عندي ولاء لمستمعيني العزاز والكرام، صباحك زي الفل يا وصال. مين تاني ما قريتش؟ هاي ندوشه، ده من رقم، ده من زيكو، محمد زكريا يقولي ممكن حرف زيكو، يعني حرف زيكو حرف الزين. صباح الفل يا ندوشة، عشتيني بقالي مدة ما سمعتكيش، اعملي لي ويلكم باك، عشان اعملي لي ويلكم باك بقى بحرف الياء. انا منور يا منورة، صباح الفل عليكي، انت غبت عننا، رحتي فين؟ تعالي هنا قولي لي رحتي فين. طيب مين تاني اقرا؟ بس اصبح كده عشان لازم نختم خلاص. صباح الفل يا قلبي، ببعت رساله حب الحبيبي اسلام العريني، بحبك قوي، ربنا يخليك ليا، ده من بسنت، يا رب يكون سمع. صباح الفل عليكي ويخليكوا لبعض يا رب. وطبعا كالعاده بتيجي انت تختم معايا الحلقه، انا مش فاهمه انت مين رفعت، انت ما بتجيش من الصبح ليه؟ انا مش فاهمه. صباح الخير عليكي يا ليدي ندى هانم، سندريلا الاذاعه، بصراحه عايز اعرف حظي بحرف الواو بيقول ايه، وانت مش محتاجه اي اكسسوار اصلا، ربنا يخليك والله شكرا. طيب في حد تاني ما قريتوش؟ يعني اتمنى كده ان احنا نكون قريين. صباح الخير عليكي، حرف الصوت ده مين؟ ابراهيم غيث. صباح الخير، اخيرا البورصه بدات تظبط، انا اعمل ايه؟ كريم خواجه، نعم. نعم يعني شكرا. واليوم حلو لما بتبقى البورصة حلوة وصاحي اسمعك، لا اليوم حلو لأنك سمعني، لا نظبط الكلمات كده على الصبح كده. طيب يا جماعة أنا وقت الحلقة بيخلص، فأسفل أي حد مش هلحق كمان أقرأ المسجز بتاعتكو، ولكن جه وقت آخر حظ في البرنامج، أنا هختار رقم حرف سري في مخي، وده الحظ اللي هيطلع، اللي انا بقى لو ما قريتش حد عايز حرف معين، خدوا بكده الحظ ده كانه بتاعكم انتوا، ابداوا بيه اليوم. اختار حرف يلا بينا. اوكي ارسطو قال السعاده هي معنى وهدف الحياه، الهدف الاسمى للوجود البشري. فكملوا يومكم بسعادة وبتفاؤل. واضح ان في حاجة النهاردة عن السعادة عامة، فأعتقد ان هي كده ايه الحاجة اللي بتبتدي بيها يومك، ان انت عايز اليوم يبقى حلو، عايز اليوم يبقى لطيف. والله بتنفع معايا، انا بعمل كده ساعات لما ببقى صحية في مود مش احسن حاجة، بقول انا النهاردة الانتنشن بتاعي، نيتي ان انا اعمل يوم حلو، ان انا اقضي يوم لطيف، ان انا الحاجه اللي انا رايحاها دي اطلع منها بحاجه محسساني حلو. بقولها كده وبرددها كذا مره وداني بتسمعها، believe it or not والله العظيم بتحصل. اعملوا كده، جربوا النهارده، شوفوا لو حطيتوا intention، حطيتوا نيه لليوم ان هو يكون في حاجه حلوه، او يكون في سعاده، او يكون في انبساط، او يكون في لعب، او يكون في مرح، شوفوا اخر اليوم هتحسوا ايه. وبرجعوا قولوا لي يوم الثلاث. كنت معاكم ندى فليفل على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، باي باي، يومكم جميل، هسيبكم معلش يعني، فضل شاكر، روح البحر.

0: بدعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الاخبار.
1: غدا انطلاق منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الإدارية.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 185,000 طن مواد غذائية في أسبوع، وسوريا في مقدمة الدول المستوردة.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع الصادرات بنسبة 11% خلال 8 أشهر لتسجل 5,128,000,000 دولار.
2: وزير المالية يؤكد التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإيجاد صندوقين لدعم ومساندة أنشطة ومجالات محددة.
1: وزير التخطيط والبترول يناقشان تطورات أداء قطاع البترول وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
2: وزير الري يؤكد أهمية استكمال إجراءات تحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة المياه.
1: جامعة دمياط تتقدم 14 مركزا عالميا في تصنيف الجامعات الأكثر استدامة في العالم.
2: هيئة الجمارك تؤكد استمرار العمل على تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز لدعم السياحة وتعزيز تنافسية مصر.
1: وزارة الأوقاف تبدأ غدا توزيع 8,000 زي أزهري كامل للأئمة.
2: إسبانيا تحقق انتصارا مثيرا على إنجلترا ب3 أهداف مقابل هدفين في دور الأمم الأوروبية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

facebook.com/@nogumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على x.com/NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون مع مجموعة اورنج في مجال اعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل.
2: غدا انطلاق منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الإدارية.
1: وزير التخطيط والبترول يناقشان تطورات أداء قطاع البترول وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 185 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، وسوريا في مقدمة الدول المستوردة.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع الصادرات بنسبة 11% خلال 8 أشهر لتسجل 5,128,000,000 دولار.
2: وزير التموين يعقد اجتماعا موسعا مع شعبة العمل المخابز وغرفة صناعة الحبوب لمتابعة منظومتي الطحن والخبز.
1: وزير المالية يؤكد التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإيجاد صندوقين لدعم ومساندة أنشطة ومجالات محددة.
2: وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين.
1: وزير الري يؤكد أهمية استكمال إجراءات تحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة المياه.
2: جامعة دمياط تتقدم 14 مركزا عالميا في تصنيف الجامعات الأكثر استدامة في العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون مع مجموعة اورنج في مجال اعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل.
2: متحدث الرئاسة يعلن تقديم مجموعة أورنج منحا تدريبية لمئتي ألف متدرب في الذكاء الاصطناعي وخمسة وعشرين مليون يورو لدعم الشركات الناشئة.
1: غدا انطلاق منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الإدارية.
2: وزراء التخطيط والبترول يناقشان تطورات أداء قطاع البترول وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 185 ألف طن مواد غذائية في أسبوع وسوريا في مقدمة الدول المستوردة.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع الصادرات بنسبة 11% خلال 8 أشهر لتسجيل 5 مليارات و 128 مليون دولار.
1: وزير التموين يؤكد استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز.
2: وزير المالية يؤكد التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإيجاد صندوقين لدعم ومساندة أنشطة ومجالات محددة.
1: وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين.
2: جامعة دمياط تتقدم 14 مركزا عالميا في تصنيف الجامعات الأكثر استدامة في العالم.
1: الأربعاء المقبل الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
4: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم

0: والواقعية. هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحمت المستوطنين المسجد الأقصى.
2: رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
1: وزير التخطيط والبترول يناقشان تطورات أداء قطاع البترول وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 185 ألف طن مواد غذائية في أسبوع، وسوريا في مقدمة الدول المستوردة.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع الصادرات بنسبة 11% خلال 8 أشهر لتسجل 5,128,000,000 دولار.
2: وزير التموين يؤكد استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز.
1: وزير المالية يؤكد التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإيجاد صندوقين لدعم ومساندة أنشطة ومجالات محددة.
2: وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين.
1: بعثة منتخب مصر تغادر إلى جنوب السودان استعدادا للمواجهة المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.
2: ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية على متنها 3,502 راكب.
1: الأربعاء المقبل الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو مفيش غيرك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي جماعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير على العالم في الغلطه. حلقه جديده من برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بصوا بقى، احنا هنتكلم في حاجات هي هتبدو انها صعبة بس ما هيش صعبة، هتبدو انها كبيرة بس ما هيش كبيرة. هي كبيرة من حيث اهميتها لكن مش كبيرة خالص من حيث طريقة المناقشة. مسألة هتبقى بسيطة جدا. احنا عايزين نتكلم شوية على المجتمع في واحدة من اهم تركيباته اللي هم اولادك واولادي واولادنا جميعا. عارفين انتوا البرنامج بتاع زمان بتاع ابنائي وبناتي او بناتي وابنائي ده؟ فهو ده مهم قوي. هي العيال دي بتفكر ازاي وبتتصرف ازاي ونظرتهم للمنظومة بتاعت القيم ازاي وبيبصوا لنا احنا كمان ازاي وبيبصوا على المجتمع ازاي. معانا داخل الاستوديو منورانا دكتور ايهام حسن، استشاري الصحة النفسية، منورانا.
2: أهلا.
1: ازايك؟ عاملة ايه؟ زي ما احنا متعودين، احنا مفيش اي حاجة بنتكلم منها، مفيش اي اسئلة متحضرة، احنا هندردش. انا يمكن بدأت بانه الولاد والبنات اللي هم في سن أولادنا بقى أطفال وبالذات مراهقين، عشان لفتي نظري وإحنا قاعدين بنتناقش بره على قصة المراهقين وحبهم للسرير. وقلتلي مصطلحات برضو أكتر من رائعة، قلتلي جيل الشاشات، فأنا بقيت قاعد مستمع منصت جدا، عمال بخزن في نقط ممكن نبقى نتناقش فيها وإحنا ماشيين. هل الجيل اللي موجود دلوقتي أطفال كانوا أو مراهقين عندهم نفس المنظومة القيمية اللي كانت موجودة عندنا، ولا المنظومة مختلفة تماما، ولا غايبة؟
2: لا، هي غايبة.
1: غايبة،
2: ما اقدرش اقول مختلف، بس اقدر اقول لك غايبة.
1: ازاي؟
2: يعني الولاد دلوقتي، يعني اقول لحضرتك على حاجة مناسبة جيل الشباب، جيل الشاشات. لما تيجي بمراهق مثلا، يجي لك في عندنا سمات لمرحلة المراهقة، دي معروفة، سمات شخصية المراهق اللي قدامك، وبعدين في سمات جيل الشاشات دي اللي هي ايه، عارف اولها كلمة ايه؟ مش مهتم، ماليش دعوة، انا مش معاكم، مش مهتم، مفيش اهتمامات. تدخل شوية، طب فين الدافع، فين الحافز، ما مش موجود، مش مهتم. تيجي تتكلم معاه في حاجة، مش مهتم، مش مشكلة، لا أبالي، عارف اللي هو
1: كل حاجة بلا مبالاة.
2: مفيش حاجة بتهم. تيجي تدور على الاهتمامات، تيجي تدور على الرغبات، ما فين يا جماعة، في ايه؟ بعدين العلاقة التوكسيك مع السرير، يعني لو في حد دلوقتي مثلا بيسمعنا وعنده مراهق من سن 11 ل 15 سنة، يعني في ناس كده، مش طبعا مش هقول لحضرتك كلهم، مش هقول غالبية، بس موجودين،
1: بس موجود
2: موجود. موجود. فكرة ايه بقى؟ البنت تبقى قاعدة على السرير بتاكل وبتشرب وبتنام وبتذاكر وماسكة اللابتوب بتاعها وقاعدة وماسكة الموبايل بتاعها وعلى السرير. طب نقوم بقى نتحرك، ما بنقومش. طب نعمل اي نشاط تاني، ما بالزق. طب ننزل نعمل اي نشاط اجتماعي، نزور اهلنا، نزور، مش قادرين.
1: طب اخرج شوف صحابك،
2: ما مش اصحابي اونلاين معايا على التليفون، الدنيا انا في التمام، انا في البابل بتاعي، انا في التمام، ما تزعجونيش، بلاش ازعاج. وتلاقيه بقى يعني يبدا يهمل في نفسه شويه، يبدا، فهنا لازم الاب والام ياخدوا بالهم، يعني ما يكبروش دماغهم بقى، مش اللي هو قاعد بقى في حاله واحنا في حالنا، او احنا مشغولين فاحنا تمام والدنيا
1: مش
2: هاديه،
1: مش عامل مشاكل
2: مثلا. لا،
1: في ايه المشكله يعني؟
2: لا، ما تسيبوش ولادكم كده، يعني لو في حد بيسمعنا دلوقتي عنده ابنه او بنته كده، ما تسيبش ابنك او بنتك كده.
1: هو ده معناه ايه؟
2: لا، ده معناه اولا بالنسبه لي في فراغ داخلي، وده مش حاجه كويسه، ده خطر بالنسبة
1: يعني. احنا زمان وانا صغير الشخص الانعزالي ده اللي بيبقى قاعد طول الوقت في اوضته وقفل على نفسه، ما بيكلمش حد، ما بيتفاعلش مع حد، ما بيلعبش مع اصحابه اللي في العمارة ولا في النادي ولا في المدرسة، فكنا نقول عليه ده شخص انعزالي او شخص مكتئب
2: مثلا. انا ما اقدرش اشخص اقول اكتئاب
1: احنا كنا نقول كده واحنا صغيرين
2: مثلا، بس
1: عم دعوات كئيب على طول قفل على نفسه
2: بس هو في طبعا في بيبقى عندهم انخفاض طاقه وعلي روح حل الفيتامين د ومخزون حديد، ده بيحصل وبنلاقيه واقع لارقام واقعه فعلا، عندهم سوء تغذيه موجوده. فعشان كده بقول لحضرتك ما اقدرش اقول قوي موضوع اكتئاب يعني، ما لازم الدنيا بتبقى فلا ده بيبقى موجود. الولد او البنت بيبقوا قاعدين بقى انت مش عارف التليفون بيكلم مين ومين الاونلاين وبيبص على ايه وبيتفرج على ايه وايه اللي بيملى دماغه، انت مش عارف. انت بس ممكن تكون تيبة تقولي ايه انا مشغول، مامته مشغولة، فاحنا مشغولين طول الوقت، مع الناس بتجري،
1: الناس بتصحى من صباحات ربنا بتروح على شغلها،
2: الناس بتجري
1: طبعا
2: ما فيش مشكلة، بس الى حين ده من فضلكم ما تسيبوش ابنكم او بنتكم في الحالة دي، ادخلوا الأوضة اقعدوا معاهم، ادخل العالم بتاعه. انا هقولك على حاجة احيانا يعني لفت نظري، بتقول لي هما بيبصولنا ازاي؟ في الغالب بيبصولنا ان احنا مملين. انا جاي اقولها لك يعني في الغالب في الغالب بيبصوا ان احنا مملين، عارف الكلام او الرغي او ان انت تقعد تشرح له حاجة او تقعد تتكلم مع بنتك تشرح لها حاجة، لا انت
1: كده
2: بالظبط بالظبط
1: عايز توصل لايه
2: يعني هات من الاخر هات من الاخر، انت عايز تتوسع وعايز تدخل لهم كلام في دماغهم وتفهمه وتوعيهم بحاجة، فانت عايز تاخد وقتك، لا ما انجز بقى ما فيش وقت، عايزين نخلص
1: ومواضيعنا مملة واهتماماتنا مملة
2: فعشان كده انا بقولك تعمل ايه ادخل العالم بتاعه.
1: طيب
2: ادخل اهتماماته، ادخل دايرته، ادخل دايرته الاول.
1: خليني هستأذنك هطلع للفاصل وعايز ارجع بعد الفاصل تفهميني ان ادخل دايرته ازاي.
2: أوكي.
1: ما انا لو النهاردة عندي مثلا دخل على 52 سنة واجي ادخل عالم بتاع ولد او بنت عندهم 15 سنة، انا هدخل ازاي وهدخل اعمل ايه؟ ما هو ده عالم بعيد عني خالص. فهستأذن هروح لفاصل وهنرجع. بالمناسبة الحلقة دي مهمة، اشتروا مني وبالذات ده بالذات اكتر واحد اهتموا جدا بانكم تركزوا في الحلقة مع دكتور ريهام حسن، استنونا لو سمحتوا.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الموضوع اتطور جدا في المناقشه واحنا في الفاصل بالمناسبه مع دكتور ريهام ومع ميدو ومعايا وحاجات زي كده، فخليني ارحب بيكم وارحب جدا بدكتور ريهام حسن استشاري الصحه النفسيه. قلت لي ادخل عالمهم، هدخل ازاي وفي فرق سن على الاقل 30-35 سنه؟
2: ادخل العالم بتاعهم، اسالهم وحسسهم ان انت
1: هيجاوبوني ولا
2: هيجاوب.
1: لو ايه ده ممل
2: هقول لك ليه. هي القصه فين؟ هي امتى تعطل؟ لو اديت يعني هو بيجاوب عليك، بيفهمك حاجه، بيشرح لك حاجه، عايز تعرف حاجه منه فيقعد يتكلم معاك. لو هو بيتكلم معاك في حاجه ما تعملوش كف كده، لو هو ما تعطلوش في ايه، تلاقي تنتقده. تقوم تتريق عليه او على الجيل او على يعني انتوا بتعليكوا شويه حاجات في الجيل ما تعمل. لا
1: يعني عشان الكلام ده كان بالنسبه لنا برضو بيضايقنا. انتوا جيل مهبب، ما يعلم بالله ربنا.
2: شفت
1: ليه يا عم؟
2: فما نعملش فيهم كده عشان نبقى جوه دايرته.
1: ماشي،
2: هي القصه هنا. صدقني انت ادخل جوه الدايره وخليك معايا جوه الدايره، وبعدين هتعرف ازاي تظبط بقى الدنيا معايا. انما طول ما انت بره وطول ما انت بتتكلم بقى باستفاضه وتشرح، وهو مش هيسمعك. خصوصا المراهقين عندهم مشكله كبيره جدا مع الاوامر.
1: طبعا
2: هتلاقي عند طالع، هتلاقي غضب، هتلاقي تمرد، هتلاقي طب احنا مش عايزين كده، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ولادنا يبقوا معانا.
1: يعني اسمعه اكتر ما خليه يسمعني.
2: بالظبط. وانت بتسمعه اديله الاهتمام، حسسه بالاهتمام ان انت مهتم تسمعه، وان الموضوع اللي بيقوله موضوع بالنسبة لك مهم ويهمك انك تسمعه، من غير بقى نقد، من غير تريقة، من غير رفض، من غير ما عارف اللي هو تزايد عليه بمعلومة او تزايد عليه بحاجة، او من غير كل ده، من غير ما قارن وقتك ووقته، ده انا وانا قدك، ده احنا كنا لا بلاش ده.
1: بتخلق حاجز ما بينك وما بينه.
2: ما انت كده انت بتحسسه احنا بعيد قوي.
1: ايوه انا كده بحسسه ان انا بتعالى عليه. انا كنت احسن منك في كل حاجه.
2: هو الهدف مش كده، الهدف انا عايز ادخل الدايره جوه. هو انت تحس هو عامل على نفسه دايره، قافل على نفسه فيها. لا، ما هو احنا هنعمل ايه؟ احنا بندخل جوه الدايره دي، اتفقنا؟ بعد كده بنظبط بقى الدنيا كلها معاك.
1: طب ايه اللي بيوديهم للشاشات اصلا؟ يعني انت موجود معايا في البيت، انت واخواتك وامك، فاحنا عيلة عادية جدا. ايه اللي بيحدفك ناحية الشاشة؟ ايه اللي بيخليك قاعد في اوضتك مش عاوز تطلع؟ احنا كنا طبيعيين، ولا انا اللي عملت كده فيه؟
2: لا، هو يعني طبعا يعني لما الطفل يبقى عنده 4 سنين ماسك الشاشة، هو اكيد هيبقى يعني هيطلع كده اكيد، يعني ماسك في الشاشة طول الوقت 4 سنين. يعني
1: في اهالي بيعتبروا انه انا عايزه يتسلى.
2: لا، هي ما تبقاش كده التسلية. هي انا على فكرة مع فكرة هو النمو النفسي للاطفال بالذات اساسه اللعب. على فكرة اساسه اللعب. ليه؟ لان اللعب بيخلي خلايا المخ عنده تنمو، اتفقنا؟ وبيعلي الابداع، ولو عنده قدرات هتظهر بعد كده. فهو اساسه ايه؟ نلعب فنبتكر. يعني ما تيجي تقول لي مثلا انا ابني بيقعد او بنتي بتجيب عارف اللي هو حلل المطبخ والمعالق وتفضل تعمل هي بتصدعك، بس هي كده تمام. اما بتجيب بازل لابنك او يلعب، انت لو تعلم ابنك الشطرنج انت انجزت في حاجات كتير، انجزت في حاجات كتير.
1: خش
2: حقيقي الاستراتيجيات، تخطيط، القدره المنطقيه، حاجات كتير بتيجي لعبه. شوف اللعبه عامله ازاي وما يلعبهاش بقى على الشاشه، خليه يلعبها معاك، هتفرق كتير. فهو فكرة ان احنا عايزين نخلق شخصية اساسها طبيعي، بناء نفسي تمام، وبعد كده يجي بعد كده ماشي اوكي. بس انا بالنسبة لي الاساس، حطيت اساس، زبطت الاساس، هي القصة هنا. الاساس ركز فيه، يعني فعلا الطفولة لعب، بعلم ولادي عن طريق اللعب، أنا بعلمهم حتى الحروف والكلمات عن طريق اللعب في الطفولة. إنما اللعب الإلكتروني بقى هو إيه الفرق بقى؟ هما ليه بيحبوه؟
1: أنا مع نفسي.
2: لا مش كده بس، اللعبة الإلكترونية بتدي لك محاولة تانية وتالتة من غير ما تقولك أنت فاشل، من غير ما تقولك إيه الغباء ده، ولما بتيجي تكسب مرحلة تانية تحتفل بيك.
1: صح،
2: فكر كده.
1: صح.
2: طيب،
1: فاللعبة بتشجعك،
2: اللعبة بتشجعك
1: وعمرها ما بتنهرك
2: خالص،
1: ولا بتحسسك
2: ولا تنتقدك
1: عندك أي نقطة ضعف،
2: ولا تقولك انت فاشل، ولا تحط فيك احباط كده ان انت شخصك انت مش نافع، ولا الكلام بقى خالص. عشان كده بينجذبوا للألعاب الإلكترونية.
1: طب مش ده زي ما كنا بنقول في الفاصل يعلي من السلوك الفردي؟ أنا لوحدي مش لازم الأسرة ولا المجتمع.
2: هي الشاشات هي قصة الفردية، دي قصة يعني بصراحة عليها عمق كبير قوي. ليه؟ الفردية بتعمل إيه في البني آدم؟ خيط بيتجر، جري لي الخيط، تنافسية عالية، غيرة، مقارنات، ضغينة، عدوان، كل ده من الفردية. أنانية. فأنت لما تبقى قاعد مع نفسك لوحدك على السرير بتاعك وأنت فاق أهو، فهي القصة ليها بعد نفسي. لا، وعليه بنقول برضو يعني بنقول في المدارس مثلا الأنشطة الجماعية، علاج نفسي مجانا. الأنشطة الجماعية،
1: فرق رياضية، فرق مسرح، أيا كان،
2: هات في كي جي وان، هات كرة حطهم دايرة يعمل كرة لبعض. بص، معقولة يا رئاء؟ هتعلمه اللعبة دي، ده هيحط هيجري يحطها في ايدين، ده هي هتروح. الألعاب الجماعية حقيقي للأطفال علاج نفسي من جانب.
1: انا مش عارف لسه العيال بتلعب كراسي موسيقيه ولا لا. طب هستأذن هروح للفاصل وعايز اكمل في القصه بتاعه الفرديه دي، وفكره انه ازاي نخلي العيال طول الوقت تبقى متعامله مع مجتمعها المحيط، ما يبقاش قاعد لوحده طول الوقت. فاصل ونكمل كلامنا مع دكتور ايهاب حسن استشاري الصحه النفسيه، لو سمحتوا استنونا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

nogum fm. انتو نستمع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في

0: اكتشفت ان انا كنت طفل شقي زياده عن اللزوم، بس مش ده المهم دلوقتي. خلونا في القصه بتاعت بنتصرف مع اولادنا وبنتعامل معهم ازاي. وخلوني الاول ارحب جدا بدكتور ريهام حسن استشاري الصحه النفسيه، لان قالت لنا جمله انا وميدو في النص كده، قالت لنا لو عايز تعمل اختبار لنفسك
1: مرونه نفسيه
0: مع الاطفال وشوف انت هتعرف تلعب وتندمج معهم ولا لا. ليه بقى يعني لا اشرحي لي عشان الحكايه دي.
1: هي يعني هي ليها عمق سيكولوجي شويه. ان احنا
0: اصل ميدو سمع الجمله وفضل ساكت كده قاعد عمال بيفكر.
1: هي يعني احنا عندنا كل حد فينا جواه، مش بيقول لك جواه طفل صح؟ فالقصه ان انت هل انت عندك من المرونه ده ولا انت متخشب جامد طول الوقت؟ بتعرف تخرج الطفل ده، تخليه يلعب، بتندمج مع الاطفال في اللعب، عارف لو بعمل دماغي بدماغهم ونقعد نلعب معاهم كأنك بتخرج الطفل اللي جواك كده بتفسحه شويه. أيوه. كده فانت بتطمن على نفسك، الدنيا تمام، في مرونه، الدنيا فيها مرونه كويسه. انما المتخشب جامد ده بيبقى لا، ما المرونه يعني عندك تكيف، يعني تقدر تتكيف مع الضغوطات، مع التغيرات، مع الكلام ده كله. انما الناس المتخشبه بيكون عندها مشكله في التكيف مع الضغوطات والكلام ده. فهي المرونه شيء مهم جدا على اساس الصحه النفسيه.
0: طيب هرجع تاني على النقطة بتاعت ان احنا لازم دايما ناخد الحاجة من بدري علشان ما نصطدمش بانه الجيل او العيال اللي في البيت تحولت الى جيل شاشات. قلتيلي انه نبدأ من البداية خالص بان احنا بنلعب العاب عادية وبنتسلم مع العيال تسلية عادية وبنستخدمش اي حاجة تشجع السلوك الفردي تحت اي ظرف من الظروف، ودايما تبقى الحياة جماعية. فانا حتى كنت بختم اللينك قلت ان هو احنا لسه من العيال لسه بيلعبوا كراسي موسيقيه ولا لا؟ دي كانت من الالعاب الممتعه جدا بالنسبه لي. وكانت بتبقى لطيفه ان احنا بنلعب كلنا سوا، وفي حد بيلحق الكرسي وحد ما بيلحقوش، وبنقعد نضحك، محدش بيزعل. بس انا لاحظت ان العيال دلوقتي بقوا بيزعلوا اسرع واكتر مما ينبغي. يعني انه يزعل بقى امر سريع جدا، يتقمص من اقل حاجه. وانه بيدي الامر اكبر من حجمه. ليه؟
1: هو مش الطفل بس، هو هقول لحضرتك على حاجة. أي شخص ما بيعرفش يعبر عن مشاعره ومش بيعرف يتعامل مع مشاعره هيبقى عنده شوية مشاكل.
0: يعني عدم التعبير
1: هيبقى فيها
0: عن المشاعر،
1: هيبقى فيه غضب. يعني الناس اللي تلاقيها عصبية قوي، في حاجة مزعلها بس ما اتكلمتش فيها،
0: ما اتكلمتش عشان مش عارفه تعبر،
1: مش أو عارفين يعبر،
0: ومش عارفين يعبروا علشان عندهم حواجز متعلقه باللغه، مش عارف الكلمات اللي يعبر بيها.
1: احنا يعني انا موضوع اللغه مع الولاد والشباب انا بشوف بيتعطلهم. يعني انت هي اللغه ايه؟ انت مين؟ عبر عن نفسك. هتعبر لي عن نفسك ازاي؟
0: هويتك،
1: يعني معتقداتك، افكارك، مشاعرك، القيم اللي انت مؤمن بيها، انتماءاتك، صح؟ هتعبر ازاي غير باللغة، بالكلام؟ كلمني بقى. ففي عطلة بتحصل، في عطلة فعلا بتحصل، في عطلة معاني الكلمة. الكلمة احنا عندنا الكلمات ليها كلمة، تلاقي فيه مرادفات ليها كتير تقدر ان انت تتعمق وثرية جدا. يعني تقدر
0: كل مراد بيعبر عن مستوى معين.
1: واللغه انت هي القيم دي ايه؟ القيم ايه؟ يعني لما تيجي تقول لي قيمه الستر او قيمه الاخلاص او قيمه العمل، في قيم. الطبيعي ان انت في بناء الشخصيه والتربيه بتحط القيم ومعانيها فيك في الشخصية نفسها. هحطها ازاي من غير اللغة؟ هعملها ازاي دي من غير اللغة اللي انت عايش بيها في مجتمعك، من غير اللغة
0: اللي انت تشرح وتعبر بيها؟
1: ألف بتواصل لغة. هفهمك وهتفهمني ازاي؟ لغة ولا هي حاجة
0: بسمع تانية؟ ولاد كتير وبنات كتير يقول لك ايه في السن الصغير ده؟ مش عارف اشرح لك. هو مش لاقي الكلمة التعبير. المفردة اللي هيعبر بيها عن اللي بيدور في ذهنه التعبير. أو اللي جواه
1: التعبير مش لاقي، مش عارف يعبر، هو مش عارف يشرح، متعطل عشان مش عارف يعبر، ما عندوش الحصيلة اللغوية ومعانيها جواه عشان يعبر لك عن الحاجة اللي هو حاسسها. طيب يعني يعني انت حاسس بايه؟ مش عارف المعاني يجيبها لك ازاي. طيب تيجي تتكلم مع يعني تقول له في العلاقة فيها فطور، فيفضل قاعد. فطور
0: ايه يعني؟ ايه فطور؟
1: ايه فطور دي؟ إيه يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا هنا انا اللي بتعطل. يعني ايه
0: انت مش عارف يعني ايه؟
1: فانا انا يعني عارف لو انا هو انا جاي من بعيد ولا انا جايه منين ولا انا في حاجه غلط حقيقي. لما تجي لك بنوته تقول لك وانا قاعده انا مش عارفه يا دكتور اتكلم في اتكلم في عايز اتكلم بس انا مش بعرف اتكلم. طب فين الماده بتاعتك؟ فين شخصيتك؟ فين هويتك؟ فين معتقداتك، التجارب بتاعتك، الذكريات بتاعتك؟ الكلام ده كله ما تعبير، تعبير ايه؟ فراغ. ده يسمى فراغ داخلي، اساسه اللغه على فكره.
0: الفراغ ده يؤدي لايه؟
1: لا صحرا بقى انت، شوف انت فراغ، فراغ مفاهيم خاطئه. يعني الفراغ الداخلي انا بشوف مشكلته لما بيكون موجوده انت مش عارف انت مين، ومش عارف انت قيمك ايه، اتجاهاتك عامله ازاي، معتقداتك عامله ازاي. فعارف اللي هو ايه، زي ما اقول لك مثلا حد شخصيته ضعيفه هيروح مع اللي رايحين وهيجي مع اللي جايين. انت مين؟ انا رايح مع اللي رايح وجاي مع اللي جاي. لا
0: مش موجود.
1: لا ما ينفعش، ما ينفعش.
0: فالتأثير عليه هيبقى مهول
1: سهل جدا،
0: بقى المجموعة المحيطة بيه
1: سهل جدا. تقليد، الإيحاء، كل حاجة هتبقى كده سهلة. يعني فكرة ان انت في شخص مثلا تلاقيه بيقلد دايما صاحبه، فهنا انت تعرف مين الشخصية القوية هنا ومين الشخصية الضعيفة.
0: ايوه احنا دايما كنا نقول كده، الواد ده ما عندوش شخصيه،
1: هي كده
0: بيقلد اللي موجود معاه.
1: مين اللي بيقلد في المراحل العمريه؟ الطفل.
0: طفل
1: قبل 7 سنين الطفل ليه؟ شخصيه لسه ما كونتش. مين اسهل حد انت تقدر تاثر عليه او تقدر توحي له بحاجه؟ او مش الطفل، نفس القصه. لو شخصيه ضعيفه ما هتقدر تاثر عليه. خلي بالك الهوية، هوية فيها الهوية اجتماعية وليها بعد نفسي، صورة الذات بتتكلم، الهوية الثقافية، الهوية الوطنية. انت ده موضوع كبير جدا ومش موضوع عادي، لا ده موضوع وموضوع مهم جدا حقيقي. وتعرفه وتشوفه لما تقعد مع مراهق او تقعد مع شاب او شابه في اول عشرينات. الله انتوا عشتوا حياتكم، ايه اللي بيتحطوا جوه؟ طيب يعني فين الخبرات؟ فين في ايه جوه؟ انت بتدور جوه الدنيا ايه؟ اتعلمنا ايه؟ اتحط فينا إيه؟ على فكره ما هياش بالشهاده
0: خالص.
1: مش بشهاده خالص تماما حقيقي.
0: مش مين معاه شهاده؟ لا. ايه بأي درجه علميه؟
1: لا لا مش بالشهاده. يعني اكلمك واقع. لا لا عندك بنت، عندك ولد، تقول لي اصل انا اهم حاجه ومركز في الدراسه ومركز في شهادتهم واهم حاجه الشهاده تبقى عاليه وانا هامنهم ماديا. لا حضرتك ده كده بيساوي صفر لو الشخصيه مش قادره تختار او تاخد قرار في حياتها.
0: هيعمل ايه بالفلوس؟
1: هيعمل ايه؟ اصل الشهادة بالنسبة لي دي تحصيل، ده درجات بيحصل درجات. هيعمل ايه لو هو مش قادر ياخد قرار في حياته، مش قادر يختار في حياته، مش قادر يحدد هويته هو مين؟ مش قادر يعمل كل ده، مش عارف يشرح نفسه، مش عارف يعبر عن ذاته، مش عارف يأكد عن احتياجاته ويعبر لك عنها، مش عارف يعبر لك عن رغباته ويأكد عليها، كل ده ما جاش لسه. طب أنا هعمل إيه بالشهادة القوية والفلوس هعمل بيها إيه؟ لو الشخصية
0: فلوس هتروح.
1: لو الشخصية ضعيفة كده، فالهوية لا، دي أنت بتبني شخصية ليها جدر، جدر محفور في الأرض، فمهما كانت الشخصية دي بتتعرض لضغوطات هي مش هتطير في الهوى، مش هتطير في الهوى. إنما الشخصية من غير جذور أي ضغوطات هتطيرها في الهوى. وما أكثر الضغوطات دلوقتي في الزمن ده
0: كتير، وما أكثر العبس. يعني ده هياخدني على، أنا عارف إن مين دلوقتي حالا هيقول الفاصل، هروح على الفاصل، بس أنا عايز أشوف إنه في عبس. يعني العبس ده أنا بحطه كده ما بين قوسين، عبث اسمه السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي، لأنه بيخلق عوالم موازية
1: صح.
0: بتدي في رأيي، وصححيني لو أنا غلطان، أنا عمال بفتي، بتدي إحساس للعيال الصغيرين دول إن هي دي الدنيا وهو ده العالم اللي هو هيعيش فيه، على حسب بقى العالم ده بتاع أم فلان ولا أبو علان ولا ترتان اللي في إنجلترا ولا ترتان اللي في أمريكا ولا بيعملوا كذا. وبعدين بيدلهم إحساس إنه بص إحنا دون أي مجهود بقى عندنا فلوس كتير جدا جدا جدا جدا، وبيدلهم إحساس بأنه أهم وأسمى وأعلى وأفضل قيمة في الوجود هي القيمة المادية، متمثلة في كمية الفلوس اللي في إيدك. لأنه طول الوقت يبقى فيه استعراض، بصوا ده أنا جبت مش عارف إيه، بصوا ده أنا اشتريت كذا، بصوا ده العربية بقت كذا، بصوا. والعيال دي نصها كذابين بالمناسبة. بس فاصل وعايز أفهم القصة دي، تأثير السوشيال ميديا على الجيل والأجيال الصغيرة اللي موجودة. استنونا لو سمحتم.

0: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق
1: حلي الوحيد ان ابعد بعيد

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين ملفات انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
2: رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
1: وزير الخارجية يعقد اجتماعا لمتابعة التحضيرات للفعاليات الإفريقية في العالمين الجديدة.
2: مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
1: وزير التموين يؤكد استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز.
2: أداء متراجع بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع.
1: وزير السياحة يبحث مع مفوض الشؤون الثقافية بالحكومة اليابانية سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي.
2: قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة.
1: بعثة منتخب مصر تغادر إلى جنوب السودان استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: اهلا بيكم معنا مره تانية في برنامجنا حروف الجر، وكل الترحيب بضيفتنا العزيزه دكتور ريهام حسن، استشاري الصحه النفسيه. كنا بنتكلم على كارثه في رايي يعني اسمها السوشيال ميديا وتاثيراتها السلبيه جدا على منظومه القيم بشكل عام، ومش بس الفيديوهات اللي هي بتصنف فيديو خادش للحياة، في فيديوهات بتهدم القيمة. صح. يعني كنا بنتكلم في الفصل على حد ما انه ازاي القيمة العليا هي ان انا اجيب فلوس، حتى لو انا فتحت حياتي الشخصية قدام المجتمع كله، اتجوزوا واتطلقوا وابنهم واتجوز عليها، سابها رجع لها، شتمها كلها بالبنية، حاجات قصص غريبة جدا. يعني ايه الكارثه دي؟ وفي الاخر خالص الولاد هيشوفوا ده ست نقلت نفسها اجتماعيا وماليا بقفزه مهوله. ده مثلا
1: بالفيديوهات اللي عملتها،
0: بالفيديوهات التافهه اللي بتتعمل.
1: يعني هو كده الفيديوهات بقت هتخليني
0: هتجيب لي فلوس، ومش مهم انا بقول ايه في الفيديو،
1: لا خالص خالص، ومش مشكله بقى ده لصالح المجتمع، ده لصالح الناس، الكلام
0: وضرب الخصوصيه عرض الحائط.
1: لا، الخصوصيه دي قصه تانية خالص. يعني لسه بقول لحضرتك قيمه الستر. يعني انا بقولك هي ازمه الجواز، هي ازمه الطلاق دلوقتي اللي بقى يحصل ده، لما تيجي تبص عليه بعمق شويه ازمته فين؟ دي ازمه اخلاقيه. هي بالنسبه لي انا شايفاها كده، هي مش حاجه تانية. وبالنسبه للي انا بشوفه مهنيا، لا دي ازمه اخلاقيه. مفيش فين الستر، فين الاخلاص، فين الصدق في العلاقه، فين حاجات كتير جدا، في قيم منهار. فهي القصة صدقني هي، ما هي الهوية قيمة شخصية، مبادئ، معتقدات، فين ده؟ إنما دلوقتي تفتح السوشيال ميديا انهيار في القيم. ستر إيه اللي هنتكلم فيه؟ حضرتك فاتح الكاميرا أو هي فاتحة الكاميرا في البيت، وفي تصور دولابها، وتصور مش عارف ايه، وتصور ولادها، وتصور ايه يا جماعة،
0: وجبت كذا واشتريت كذا وبعت كذا،
1: فين الخصوصية؟ طب انت بتعيش امتى؟ في ناس بتبقى فاتحة الموبايل تقريبا وبتصور نفسها طول اليوم. انت بتعيش امتى بجد؟ حياتك بتعيشها، بتغذي نفسك ازاي؟ هو احنا على الغذاء اكل وشرب؟ الغذاء مش اكل وشرب بس خالص.
0: فين غذاء عقلك
1: والروح؟ فين فين فين فين غذاء مشاعرك، غذاء عقلك؟ ما انت هتنمو ازاي؟ هتتطور ازاي؟ هتعيش مرتاح ازاي؟ ما لازم تغذي نفسك، مش اكل وشرب، لا حاجات تانية. فانا افتح الموبايل على الكاميرا وافضل مصوره نفسي وولادي وجوزي وبيتي وقرب كده، فتيجي تتكلم بقى في الخصوصيه، لا خصوصيه ايه؟
0: وبيحصل اختلاق لمفاهيم غريبه. يعني احنا حتى ذكرناها في السريع كده واحنا قبل ما نطلع على الهواء على طول، مساله اختلاق فوارق ما بين ما يطلق عليه ساحل طيب وساحل شرير. مصر طول عمرها والعالم طول عمره في ناس اغنياء جدا، في ناس اغنياء اقل، في نص نص، في طبقات متوسطه مختلفه، في طبقات اقل من المتوسطه، والكل يستمتع بطريقته. احنا خلقنا حدوته اسمها الطيب والشرير ومصر وايجيبت، وده خلق تطلع بتعبيرات انا يعني تطلع برجوازي تافه وسفيه لابعد الحدود. صح. انه انا مش عاجب، تخيل بقى واحد اهله تعبوا وطلع عينيهم في الحياة علشان يجيبوا لهم شاليه لطيف فيما يطلق عليه الساحل الطيب، فالواد ده أصبح مش مبسوط لأنه بيتقال أنه ده وحش، في حاجة تانية أجمل وفيها إنفاق بتبذير وسفه، وهو ده الكلام الجميل، وهي دي الحياة، وهي دي السعادة،
1: ويبدأ يتمرد على وضع أهله.
0: بالظبط كده،
1: نفس قصة عند الستات على فكرة.
0: إزاي؟
1: يعني الست مثلا لو هي قاعدة على السوشيال ميديا، جوزها مثلا حدوده المادية 10 جنيه
0: كذا،
1: هي قاعدة على السوشيال ميديا شايفة دي جابت ودي عملت وعند دي كذا وعند دي كذا ودي بكذا، لا أنا عايزة، لا أنت عارف اللي هو يا فاشل يا فاشل، أنت لا أنت مش مكفي بقى،
0: ما فلانة جابت وعلانة اشترت،
1: الله احنا على قدنا، الدنيا بتمشي كده.
0: الدنيا بتمشي كده،
1: ده طبيعي جدا.
0: كل الناس دي تربت كده،
1: ده طبيعي. لا هو ده طبيعي، ان انت بتبقى ماشي، انت دخلك كذا بتبقى ماشي، ما نضغطش بقى،
0: بنتعامل في النطاق الموجود.
1: انت الضغوطات دي هي، تعالى كلمني عن الضغوطات الحقيقية الواقعية والضغوطات اللي الناس بتحطها بقى أفكار في دماغها. انت دلوقتي ماديا عندك التزامات، واحد اتنين تلاتة خلاص انت تمام، انت مكفي ده تمام. لا احنا عايزين بقى كذا، اصل فلانة مش عارف ايه، بص انا شفت مش عارف ايه على النت كذا. احنا نبدأ نضغط بقى، والمشاكل بتيجي من هنا على فكرة.
0: حتى في المدرسة أصبح الناس بتودي المدرسة اللي هتديلهم إحساس وهمي بأن هم في طبقة أعلى من الآخرين، بصرف النظر هو النوع ده من التعليم هيلائم ولادهم ولا لأ، وبصرف النظر على أنه هو هيلائم أصلا ميزانيتهم ولا لأ. في المدرسة يعني أنت مش بتدخل المدرسة عشان المدرسة دي فعلا كويسة، أنت بتدخل المدرسة دي عشان المنظر شكل.
1: طيب لما بنيجي على فكره حتى في اللغه، في ناس كده
0: ايوه اللي بيقعدوا في النادي يتكلموا انجليزي بس، دول
1: دي تعبر عن المكانه الاجتماعيه. اللغه هنا في بعض الناس كده
0: ما بنتكلمش عربي،
1: ده كده انا في مكانه مجتمعيه احسن، مكانه اجتماعيه افضل. اللغه بقى
0: احسن من العامه والدهماء دول.
1: صورتي قدام ذاتي وانا بتكلم لغه اخرى وهي دي اللغة اللي أنا بتكلم بيها، أنا صورتي قدام ذاتي أفضل أحسن. الله إحنا بعيد قوي يا فندم. ده بجد
0: إحنا بعيد لدرجة مخيفة.
1: حضرتك عارف دي دلالة على إيه؟ دي دلالة على حاجة اسمها الإحساس بالدونية، ده عدم تقدير الذات.
0: أيوة inferiority complex،
1: عدم تقدير ذات، شخصية مهزوزة.
0: يا نهار ابيض، شوف دلوقتي جايين يقولوا لي دلوقتي عدل اللوجو بتاع المايك. طب بما ان انا عدلت اللوجو بتاع المايك، انا اساسا هروح لفاصل وعايز ارجع بعد الفاصل نكمل في كل هذه الامراض الاجتماعيه اللي اصابت المجتمع عندنا. خليكم معانا، وطبعا كل الترحيب بضيفتنا العزيزه دكتور ايهام حسن، استشاري الصحه النفسيه، اسمعوا تصحوا، خليكم معانا.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب اهلا بحضراتكم. من ضمن الحاجات اللي انا كنت بتكلم فيها دلوقتي مع دكتور ريهام وميدو على واحد قابلته انا وصفته بانه عيان. واحد قاعد عمال بيتمنظر بكل حاجه حواليه، يعني المايو ماركته كذا، واحد راح البحر لابس ساعه مش عارف بكام، ولابس مايو والله زي ماركه غريبه، يعني ماركه ما ينفعش تبقى مايوهات اصلا، استغربت ان هم بيعملوا مايوهات الماركه دي مش هينفع اقولها، ومش عارف وقاعد عمال بيتمنظر بان هو بيدفع ايجار يومي قد كده في المصيف. قلت لي انا هقول لك تركيبه الراجل ده نفسيا حالته ايه العيان ده.
1: ده بيكون اولا بيكون عنده طبعا هشاشه نفسيه كبيره، بيكون عنده توتر عالي على فكرة. عارف الناس اللي هي إيه؟ عايزة تلحق، اللي هي عايزة تجري تلحق تاخد الصورة. طب هم هناك بيعملوا إيه؟ بيعملوا كده. طب أنا حتى لو استلف، يعني في ناس تستلف عشان تلحق الصورة دي. أنا منكم أهو، أنا قاعد وسطيكم أهو، أنا الدنيا تمام أهو، أنا لازم أبقى حاجة. عارف اللي هو في ناس تقعد تلبس براندات كتير كتير كتير كتير كتير عشان بيكون عندهم توتر، بيكون عندهم قلق اجتماعي على فكرة. في بيبقى ناس فيهم بيبقى عندهم قلق اجتماعي، اللي هو لازم يبقى صورة قدام الناس حاجة كاملة متكاملة، ما فيهاش ولا غلطة. فهما بيكونوا على فكرة بيتعبوا حقيقي. عارف امتى بيخفوا؟ لما ينزلوا بقى للايه؟ للحال بتاعهم، يبقوا تمام، يبتدي يلبس بقى عادي، يتعامل عادي، يروح الأماكن الطبيعية العادية، مش لازم يبقى تحت الأضواء، مش لازم تبقى متسلط على
0: ده بيبقى واخد قرض علشان 10-15 يوم بتوع الصيف يروح يقعدهم في مكان غالي ويتمنظر قدام الناس بأنه معاه فلوس.
1: في ناس كتير كده للأسف.
0: طب ما ده تافه.
1: لا هو أنا ما أقدرش أقول كده. هو بيبقى من جواه عنده شوية مشاكل، ممكن تكون على فكرة برضو، ممكن تكون شريكته في الحياة من الناس برضو اللي بتحب المظاهر وضغطة عليه علشان لازم نظهر ولازم نعمل ولازم يبقى شكلنا كذا ولازم نبان في الصورة. عارف بص كلمة لازم
0: اللي أقدر عليها أعمله،
1: هم بيكرروا كلمة لازم كتير، بيكرروها
0: إيه اللي لازمه؟
1: ما قلت لك الناس اللي عندها هشاشة نفسية بتبقى سهلة جدا في الإيحاء، سهلة قوي يعني، سهل. انا عايز اخد اللقطه دي. عارف فكره الانبهار؟ احنا دلوقتي بزمن الصوره، خدوا الصوره، القط الصوره. احنا حتى مش في زمن اللي هو نقعد هادين ونتكلم يعني احنا عندنا مشكله كبيره في التواصل والانصات. الناس ما بقتش تسمع بعض. فكره الانصات، ان انا الانصات مش ان انا بسمعك انت بتتكلم فانا بسمعك، لا انا بسمعك عشان افهمك. الانصات الجيد او ان انا افهمك دي وانا قاعده بسمعك دلوقتي، انا مش مركزه على مشاعري، انا مركزه في كلامك. عشان نوصل لايه؟ لنقطه. والنقطه تبقى محدده، فوصل انا وانت النقطه محدده او نوصل للمشكله المحدده. انت عايز توصل لي وانا عايزه اوصل، فمركزش على مشاعري. الناس ما بقتش كده، هي مش مركزه غير على انفعالاتها تقريبا. انت هتقول لي كلمه انا هقول لك 10. بعدين تلاقي الحوارات دلوقتي بقت هجوم ودفاع. يا جماعة ده مش حوار، ما اسموش حوار،
0: مش داخلين خناقة،
1: ده ما اسموش حوار والله. هو كده هجوم ودفاع، وأول الجملة انت عملت كذا وانت عملت مش عارف ايه. يا جماعة اسمها انا حاسس بكذا، انا حسيت بكذا لما حصل كذا، علشان ده بيجرحني او علشان ده حسسني بعدم احترام. انا ماليش علاقه بيك اهو خالص، ما جبت سيرتك. انا كلمتك عن نفسي، ده التواصل. شرحت لك الاحساس، ده التواصل. ف يعني الناس دلوقتي فعلا فكره القط الصوره، اجري القط الصوره،
0: كله بيجري ورا اللقطه.
1: هي كده. وبعدين ضروري اللقطه تبقى فيها انبهار. انت عايز لقطه عاديه؟ امال هتعمل ازاي مشاهدات ولايكات ونطلع ترند وازاي يعني؟ دي هتيجي ازاي؟ لا، خد اللقطه، واللقطه لازم تبقى كامله وجامده. عارف اللي هو ايه؟ بيفكرني كان في فيلم زمان كان عبد المنعم مدبولي مع كريمه مختار، اللي هو الناس تقول علينا ايه؟ اللي هو
0: لازم البفتيك.
1: لا الناس تقول علينا ايه
0: الحفيد.
1: هيك فانت لازم تجيب المايول لكذا والتيشيرت كذا علشان الناس هتقول علينا ايه.
0: أيوة.
1: احنا لازم يبقى صورتنا كامله متكامله.
0: احط بطه في نص السفره. طب ما في بطايه. قلت له طب انت عايزه بيقولوا علينا ايه؟
1: ايه بالظبط كده.
0: لازم المفتيك.
1: فاحنا فعلا كده استعراض. الاستعراضيه بقت الاستعراضيه سمه من سمات الهستيريا. ان انت لازم تبقى تحت الاضواء. تبقى عامل حاجة جامدة جدا واخد الاهتمام واخد النظرات
0: طب هي الناس عايزة الأضواء دي علشان ده جزء من التركيبة البشرية انه عايزين البشر بيبقوا عايزين يسلط عليهم ضوء بينبسطوا بالشهرة مثلا.
1: مش كل الشخصيات
0: ولا انه دي ناس عندها اهتزاز ما.
1: لا ده اهتزاز. مش كل الشخصيات اكيد كده خالص. كمان شخصية عمرك ما هتشوف شخصية ناضجة مسؤولة واعية لقيمة المسؤولية بتجري ورا الأضواء واللقطة والصورة والبرفكشن والكلام ده كله. مستحيل. بتشتغل على نفسك طول الوقت. عندك مسؤوليات. مشغول بحاجات كتير جدا. وطاقتنا يعني على قدنا. فأنت أولوياتك بتوزع طاقتك على أولوياتك.
0: طبعا.
1: بس. فتنشغل بنفسك. هي فكرة تنشغل بنفسك. هتفلح.
0: صح. صح.
1: هتفلح.
0: طب هروح للفاصل. ايه رايك فيه يا ميدو بالذمه؟ نجم في الموضوع ده نجم قوي. طب هروح للفاصل وعايز ارجع على نمط تاني من البشر بقى هم العكس. ولا ده مش مشغولين بالاضواء. ده مش عايز حد يشوفه. يعني هو عارف انه متحقق وناجح ولو الناس خدت بالها ده مين هيشاوروا عليه وهيروحوا له وعاوزين يتكلموا معاه. وهو شخص عاوز ينزوي في هدوء ويكتفي بحياته الشخصيه بعيدا تماما عن اي اضواء او كاميرات. برضو التركيبه بتاعت ده هو كده صح ولا هو كمان عنده مشكله؟ فاصل وهنكمل الكلام.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب ازاي حضراتكم مره ثانيه؟ كل الترحيب بضيفتنا العزيزه دكتور ايهاب حسن استشاري الصحه النفسيه على خلفيه بعض الحاجات اللي اتكلمنا فيها واحنا قاعدين في الفصل كده بنستمتع بالاغاني والاعلانات. والاعلانات حلوه وجميله، كل ما بتزيد كل ما انا بتبسط، في فلوس داخله. الا انه في نقطه مهمه، مساله بقى واحنا بنتكلم على الصحه النفسيه وتركيبه الولاد وتنشئتهم وبالذات في السن الصغير، الخلافات اللي بتبقى بين الاب والام بتاثر قد ايه على الولاد دول؟
1: لا بتاثر كتير
0: كتير،
1: اه وكتير قوي كمان. انا لما بيجيني حد عنده مشكله، مثلا طفل عنده مشكله سلوكيه، مراهق فيه مشكله، انا قبل ما بشوف مشكله المراهق والولد لازم اشوف اولا البيئه بتاعه البيت شكلها ايه، والاهم العلاقه، علاقه الزوج والزوجه اخبارها ايه. لان لو في كوره نار من الاب والام بتحذفوا كوره نار على بعض، الولاد دي هتتلسع، دي ما فيهاش كلام، الولاد دي هتتلسع، فما فيش نمو نفسي سليم مظبوط، هيطلع في خلافات وصراعات. والمشكلة مش في الخلافات على فكرة، المشكلة مش في الخلافات، المشكلة لما بنوصل لدرجة الإهانة، دي حقيقي بتبقى مشكلة، ومشكلة كبيرة. خلاص هي بيبقى خلاص، عارف اللي هو تبص كده، هو العد التنازلي خلاص للعلاقة لما بيحصل إهانة. إهانات لما بتحصل خلاص بقى كلام مش كويس، معايرات، يعني اوقات عنف، الكلام ده كله يعني لا دي مش حاجة صحية للولاد ابدا. في اضطرابات هتطلع
0: طبعاً.
1: يعني انت لو عندك طفلين في اضطرابين هيطلع لو شافوا الكلام ده وعاشوه. وهم اصلا الولاد على فكرة بيحسوا فعلا، عندهم مؤشر بيحسوا، هيطلعوا فيهم مشاكل ما فيهاش كلام،
0: بحس ان في توتر جوه البيت.
1: طبعا عشان كده قبل ما نخلف ولاد احنا لازم نشوف العلاقه دي اخبارها،
0: نبقى اصلا متفاهمين كويس قوي.
1: انا شايفه الجواز محتاج نضج، محتاج ناس ناضجه، ناس فاهمه الاستقرار شكله ايه،
0: مش جوازات العيال الصغيره دول.
1: لا انت انت انت بتجوز اوائل العشرينات، هتعمل ايه؟ انت عشت امتى؟ انت اختبرت نفسك امتى؟ ما هو انت النضج ده بيجي من ايه؟
0: الاثنين، الراجل والست.
1: اختبرت نفسك انت دلوقتي عشان اقول انسان ناضج، اتعلم من خبراته. طب انت خدت الخبرات امتى؟ اتعلمت امتى؟ اختبرت نفسك امتى في الحياه عشان نوصل تقول خلاص انا تمام، الدنيا تمام، وهي نفس القصة. وعيد بقى، وعيد. أنا بقول لحضرتك الشخصية ألف بي، أنت اخترت إيه؟ بتختار إيه؟ تعرف تختار ولا لأ؟ تعرف تعبر عن مشاعرك ولا لأ؟ تعرف تعبر عن احتياجاتك ورغباتك؟ أمال أنت هتشارك إزاي حد معاك في بيت واحد وأنت بتعرفش تعمل كل ده؟
0: صح،
1: هي القصة هنا. وبعدين هات وخد، مفيش جواز فيه خد بس وهات بس، ومفيش حد بيتغير بعد الجواز، ومفيش حاجة اسمها الحب هنغير بعض، وما الكلام ده مفيش. هو الإنسان اللي عايز ده بيتغير لصالح نفسه، لحال نفسه. إنما في تنازلات، بس مش فكرة إن احنا نقول تنازلات ونسيبها مطلقة، غلط. لا يعني انت دلوقتي بتحب تتفرج على ماتشات الكورة، مراتك بتحبش تتفرج على ماتشات الكورة، بس انت عايز حد يشاركك، اتفقنا؟ اصحابك مشغولين، عايز حد يشارك، فهي هتدخل تتفرج معاك على ماتش الكوره. هي كده ايه؟
0: اتنزلت.
1: وقفنا هنا،
0: انت كمان اتفرج معايا على المسلسل التركي.
1: وقفنا هنا. لا قبل ما اتفرج على المسلسل التركي
0: ما تجيش تقول لها لا ما بحبش المسلسلات.
1: قبل المسلسل التركي.
0: احنا
1: هنا خلاص اتنزلت صح. لازم يقابل هذا التنازل تقدير. قبل ما تتفرج المسلسل التركي ده مش التقدير،
0: ده التنازل بتاعي،
1: ده التنازل بتاعك. هي لما تحصل كده خلاص الدنيا هتمشي في استقرار، ونحترم ده.
0: ايه التقدير؟ يعني مفهوم التقدير هنا بقى بيتلعب ازاي؟ او
1: والله
0: يتنفذ
1: ده من
0: ازاي؟
1: اول كلمة شكرا
0: سهلة،
1: ده من اولها بس اهو، شكرا، نقول شكرا. عادي.
0: تخيل تقول شكرا، ده لك لا شكرا على واجب يا حبيبي.
1: يعني دايما اقول في الجواز وانت بتختار او انت بتختاري، ما تختارش الفرد او ما تختاريش، يعني سواء الراجل او الست، ما تختاروش فرد يبقى هو المشكلة. اختار الفرد اللي انت تقدر تحل معاه مشاكل وضغوطات الحياة، ما يبقاش هو الفرد نفسه هو المشكلة. فرد ما ينتقد طول الوقت، مش عاجبه حاجة، بيقارن نفسه أو بيقارن اللي معاه بحاجة تانية، بتقارن عيشتها بعيشة تانية، طول الوقت شكوى، يعني في حاجات دي مش عيوب، دي مشاكل. لو ده بيحصل طول الوقت فده مش عيب، دي مشكلة. فما نختارش الشخص يبقى هو المشكلة، احنا بنختار الشخص اللي نقدر نحل معاه مشاكل حياة وضغوطاتها، نقدر نكون متوافقين مع بعض،
0: انه بعد شوية يبقى في عندنا مشاركة في ان احنا بنحل مشاكل ولادنا.
1: طبعا هنتفق عليها ازاي؟ ده مشاكل، لا ده لما يكون في ابنك او بنتك فيهم مشكلة، انت عارف انا قلتك عشان تتحل احنا بنقعد شوية كتير. هو اهم حاجة ادراك المشكلة، ادركتها الحمد لله، نبتدي نحل. طب نحل بقى الاستجابة بتاعته بكرة هيبقى كويس؟ يعني بكرة ايه؟
0: مفيش حاجة اسمها بكرة.
1: ده حضرتك وحضرته هتقعدوا تتفقوا على خطة، انت هو في البيت حقيقي بجد ازاي مثلا هتسحبوا بنتكم من الدايرة المغلقة دي، تخرجوها لغاية برة ونبدأ ننزلها ونبدأ نخليها في أنشطة اجتماعية علشان خاطر تبقى تمام وتتكلم لو. فاحنا هنقعد كتير شوية
0: طبعا.
1: فهنا الأب والأم لو ما عندهمش توافق مع بعض
0: خلاص
1: مش هنعرف
0: طبعا
1: هنظبطها ازاي؟ هنظبطها ازاي؟ مهما أنا عملت المراهق هيروح البيت، ما البيت لو هو زي ما هو خلاص مش هيحصل اي حاجة. فضروري تبقى فيها توافق بين الرجل والست.
0: والله أنا بالنسبة لي كانت حلقة مفيدة إلى أبعد الحدود، لأنها فتحت قدامي 5000 طريق، وكنت أنا تخطيت المرحلة دي من شويتين. يعني دلوقتي بقت العيال دي اللي بتتحكم فيا نوعيا، بس أنا لازلت مسيطر. أنا مش عارف أشكرك إزاي بجد، والله نورتينا جدا جدا جدا جدا دكتور يام حقيقي. يمكن بقى ميدو هو أكتر حد هيستفيد من الحاجات دي، باعتبار إن السيد سفيان لازال 4 سنوات عقبال ما نشوفه عنده 450 سنة إن شاء الله لو كلنا العمر. نورتينا وشرفتينا،
1: شكرا كل الشكر لحضرتك.
0: ربنا يخليكي دكتور ريهام حسن استشاري الصحة النفسية. أتمنى تكونوا سمعتوا الحلقة كويس، أتمنى تكونوا استوعبتوها كويس، واسمعوها تاني في الإعادة، واسمعوا تاني الحلقة لما تشوفوها على يوتيوب إلى آخره، إنه هتستفيدوا كتير في حياتكم. يعني أنتوا وأولادكوا واللي حواليكوا اسمعوا كويس الحكاية دي، وهيبقى لنا لقاءات كتير إن شاء الله متعددة. لكن لو كلنا العمر هنتقابل إن شاء الله يوم الحد الجاي في نفس الميعاد الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين ملفات انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
3: رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
2: وزير الخارجية يعقد اجتماعا لمتابعة التحضيرات للفعاليات الإفريقية في العالمين الجديدة.
3: مصر تدين التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.
2: أداء متراجع بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع.
3: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة.
2: وزير السياحة يبحث مع مفوض الشؤون الثقافية بالحكومة اليابانية سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي.
3: قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة.
2: بعثة منتخب مصر تغادر إلى جنوب السودان استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل في تصفيات كأس أمم إفريقيا.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي.

0: دلوقتي جمعانكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمة من الحد للتلات. يارا جندي ومروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك مروان؟
1: مساء الفل.
2: اخبارك ايه؟
1: الحمد لله. انت عامله ايه؟
2: منور الدنيا.
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله انت كويس؟
1: كله حلو.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. اسبوع جديد، يوم جديد، حلقه جديده، يوم الحد، ما حدش يكلم حد. يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند لطيف ويكون يومكم كده حلو، الاجواء لطيفه ولذيذه، درجات الحراره حلوه. نبتدي بيها على طول، 33 دلوقتي. النهارده بالليل بقى هتنزل تحت ال 20، النهارده بالليل 18
1: فعلا.
2: بس ده هنا يعني
1: 19
2: يعني. بالظبط 19 هو ده. وبعد كده عندنا ايه تاني يا مروان؟ رطوبه 35%. باقي الاسبوع هيكون لطيف، هنكسر برضو ال 30 من اول يوم الثلاث، هنبتدي نخش في العشرينات بقى، مش هنبقى 27-28 كده يعني. والاسبوع الجاي هيبقى في ايام 17 بالليل درجه الحراره، فالحمد لله في شيفت لذيذ كده في الدرجات. ودي هتبتدي من يوم الثلاث. بس مجهز ايه للحلقه بقى؟ اقول لنا.
1: لا خليها مفاجاه بقى يارا. يا جماعه اتعلمت تقرا
2: دايما، انت بتحب تفاجئ مستمعينا
1: كلنا مع كل خبر تقراه. ابعتوا لها مسجز غير بقى
2: ماشي. هنزل لكم كل الاخبار بقى واحده واحده
1: مقروءه.
2: استهجها هنزل لكم بيها على طول. طيب احنا عايزين نسلم عليكم لو بتسمعونا دلوقتي. 015-595-5006 facebook.com/نجوم. فاملوا عندكم اي ابديتس مروريه، قولوا لنا طرق اخبارها ايه. عاده يوم الاحد الدنيا بتكون الطف شويه، ما بتكونش زحمه قوي، فقولوا لنا. نبتدي النهارده بتوليت وليانا ونرجع على طول بعديها نسلم عليكم. خليكم معانا.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: تشي، انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنه بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بأن طعامهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الإنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
4: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ماهر ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي Brought to you by باركولوجي، تنظيم حدث وتالنت بيتس، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: النجمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ضحكوا عليه وخدوا اللي في جيبه وبعدين قالوا له ايه بقى احنا هنقسمهم كل شهر.
2: الواحد ما بيتكلمش ببلاش.
1: هو بقى حب ايه يعني يبقى محترم وكده فبيدفع بقى كل شهر.
2: خلي بالك.
1: طيب مساء الجمال عليكم اجمل يارا ومروان وحشتوني سلامي ليكم. ده الرقم الاخر 130 رقم الاخر 586. يومكم حلو. دينا جوان مساء الفل. ازيك يا نجوان؟ بتقول بسمع مع ملك وماما. مساء الفل عليكي وعلى ملك
2: عليكي وعليهم.
1: احمد بيقول في كم مطب اتعملوا في الطريق البطيء لحد ميدان جهينه. عايزين قرار ازاد. احمد عبد الحكيم يعني اكيد معمولين لسبب. بس ساعات المطبات بتبقى غريبه في انا ما عنديش خلفيه طبعا المطب بيتحدد على اساس ايه الشكل او الارتفاع بتاعه بس هو اكيد ليه شكل يعني.
2: يا فين بيقولوا المطبات
1: في الطريق البطيء من المحور لحد ميدان جهينة.
2: اوكي.
1: هي يا رب ما بتحسش بده قوي لان الميكروباص بيبقى السسبنشنز فيه كويس.
2: السسبنشن كويسه مش بركز.
1: ايه مساء الفل بتسلم علينا وتقول سلم لنا على الاستاذه يارا.
2: يا مساء الفل.
1: وبطلب منها كل مره تشغل لي حاجه لرامي جمال بس مش بتشغل. ينفع كده اخر مره طنشتني وشغلت محمد حمائي.
2: لا لا لا,
1: حمائي.
2: لا لا لا لا
1: انا عايزه بقى اسمع
2: إيه؟
1: حوده بندق يا رامي جمال احلى كلام في الزحمه ده ولا
2: هي
1: ايه؟
2: عايزه
1: بصي مشكله الجمله بتاعت احلى حاجه دي ولا ايه انها بتخليني انا ويارا ما نلعبش الاغنيه.
2: هي عايزه اغنيه تقيل رامي جمال.
1: يا ست انا عايز ابني استنى. طب لما الاقي الاهي عايزه اغنيه عايز اسمع حوضه بندق او رامي جمال احلى كلام.
2: احلى كلام. حاضر هشوفها لك والله.
1: شيري مساء الفل. استاذ مروان عامل ايه سلم لنا على استاذه. ماشي.
2: يا مساء الفل.
1: مساء الخير عليك مروان. عايز اقول لجوزي ابو اسامه انه منور الدنيا عشان معانا وبنسمع الراديو مع بعض. دي اميره صالح. مساء الفل عليك يا اميره وعلى زوجك العزيز. انا من عشاق نجوم في امن. ده رقم بلس 4 9 ده ايه مش انجلترا وما تستظرفيش في المانيا.
2: طب جنبها يعني
1: هنادي.
2: ما بعدناش يعني
1: يا هنادي.
2: على فكره انا ما عنديش الاغنيه. عارف عندي ايه لرامي جمال؟ لسه الكلام زعلان. اوكي هي عايزه احلى كلام صح. عندي لسه الكلام زعلان.
1: مساء الخير يا مروان. على مونسيني في الغربة يعني ايه؟ ده رقم بلس 9 بلس 39 ده سيد صباح. ماشي مش عارفين تقصد ايه يا سيد. نبيل حماد مساء الجمال عليك. سعداوي صادق مساء الفل عليك. وفي حد الرقم الاخر 992 وبعت مسج يا دكتور رشا بتقول ممكن اعرف التفاصيل. بتبعتي ليارا لو انت بتسالي على يارا وفقره السحر اللي هي بتعملها في اعياد الميلاد هي بتنزل فقره دي.
2: نتكلم بس في المايك. نتكلم في المايك.
1: ب 242 جنيه تبقى 42 جنيه داون بيمنت و 200 جنيه بتاخدهم يا وجبه يا فلوس
2: يعني على حسب. لا لا ما تلخبطش. الوجبه اكسكلودد.
1: اكسكلودد زي اكسليوس.
2: على فكره لقيت كمان عندي رامي جمال كلام عيب يتحكي وقفل الكلام. ما عنديش احلى كلام. ممكن
1: بسلم
2: نقفله
1: عليكم من ايطاليا. انا انس وحابب اسلم على الدكتور احمد نهاد والبشمهندس محمود نهاد اللي وحشيني. بقول لهم مساءكو اسبريسو انتظروني.
2: يا ماشي. مساء الفل عليكم جميعا.
1: ابو حمزه انت ليه مش بتقرا رسالتي كامله؟ والله يا استاذ سعداوي احنا بنحاول نسلم على اكبر قدر من الناس بس ماشي.
2: او عشان
1: بيقول
2: بيكسل.
1: ايوه كده
2: بقول عشان بتكسل.
1: ده صوت يارا لو انت بتسال. ده صوت مين؟ ايوه كده الالوان الجميله والشياكه. كان ابو حمزه المذيع الله يخليك ويارا المذيعه الجميله. مجامله جميله منك. ايوه كده يارا فتحيها شويه الالوان مش كله مضلم كده. لا لا لا ده احنا عايشين في العزا ده بقى لنا سنين يا سعداوي.
2: انا اهو مزهزهاها اهو.
1: مزهزهاها. ماشي.
2: فتحت الالوان اهو بحاول.
1: حسن سيسلم علينا بيقول انا بسمعك اهو بعلم اميره السواقه.
2: الله
1: بعد ما تعلمها السواقه خليها تركن عند الاسم وخليها تخش تسلم نفسها هي والعربيه. فين فقره الاكل يا مروان؟ ده مين؟ ده مين؟ ده من انجلترا. من انت؟ مو. ماشي. فقره الاكل بمعنى ايه؟ اشرح لنا بس.
2: طيب
1: دي المسجز حتى.
2: فاكر لما كنا بنتكلم على موضوع الشيرتس بتاعت صلاح؟
1: لا.
2: في التلفزيون والمبيعات والكلام اللي انت كنت بتشرحه ده. 10 مليون دولار حصيلة مبيعات قمصان محمد صلاح في المحل في محلات طرابزون سبور، واللاعب محمد صلاح بينشر ألوان الفريق حول العالم. أوكي. نادي طرابزون سبور التركي شهد طفرة كبيرة في مبيعات القمصان من وقت ما انضم ليهم صلاح، بعد ما زاد الإقبال طبعا على منتجات النادي بشكل قياسي خلال الموسم الحالي. وعلى حسب بيانات وكالة الأناضول، مبيعات قمصان طرابزون سبور زادت بنسبة 152%، ده مقارنة بنفس الفترة الموسم اللي فات، نفس الوقت يعني الموسم اللي فات. والنادي باع حوالي 116 ألف قميص لغاية نهاية سبتمبر من الموسم الحالي، مقابل 46 ألف قميص بس في نفس الفترة من الموسم الماضي. يعني طرابزون سبور كان باع حوالي 200 ألف قميص طول الموسم اللي فات بالكامل، وده معناه أن النادي الموسم ده ممكن يحطم الرقم ده بسهولة لو استمر الإقبال بنفس المعدلات. وسعر القميص الرسمي لطرابزون سبور في موسم 26-27 وصل ل 4499 ليرة تركية، وده يعني بحساب السعر من مع بيع 116 ألف قميص، الإيرادات الإجمالية من المبيعات وصلت لحوالي 521,884,000 ليرة تركية، يعني ما يعادل 10 مليون دولار. الارقام دي بقى بتكشف عن الزياده الكبيره في الاقبال على القميص بتاع النادي من وقت وصول محمد صلاح، وبتوضح كمان حجم التاثير التجاري اللي صاحب انتقال اللي جه مع انتقال النجم المصري لهناك يعني. ومش كده بس، تاثير انتقال من صلاح لطرابزون امتد لمجالات تانية. يعني صحيفه تركيه قالت ان انتقال قائد منتخب مصر لطرابزون سبور ما انعكسش بس على أداء الفريق وشعبيته، لكنه ساهم كمان في انتشار اللونين العنابي والأزرق بشكل أكبر. وأشارت الصحيفة إن حالة الاهتمام اللي جت مع انتقال صلاح لطرابزون سبور ساهمت في انتشار ألوان النادي بشكل لافت، وتحولت ألوان فريق طرابزون لألوان الموضة في تركيا، خصوصا إن قميص الفريق اللي بيلبسه النجم المصري بقى محل اهتمام الجماهير والمتابعين. فبيوريك قد إيه الموضوع أثر، بس الفكرة إن هو في موسم عمل 10 مليون دولار مبيعات
1: بس من
2: بتاع او التيشيرت بتاع الفريق. فاكر احنا كنا قلنا خبر ان هم عملوا زي خط انتاج باسمه بس
1: عشان يعني يلحقوا على طلبات لانه الستوك اللي كان موجود اتاخد. نيفين مساء الفل، الرقم اللي اخره 015 هنرد عليكي اوف اير، مش هنرد عليكي اون اير. النهارده عيد ميلاد بنتي ميرا مصطفى، ممكن تقول لها كل سنه وهي طيبه
2: من باباها ومامتها،
1: وقول لها بيحبوكي قوي
2: كل سنه وانت طيبه.
1: مين تاني باقي؟ كله بقى العادي بقى، مشوا يارا
2: وحشتنا، خلوا يارا
1: زحلقوا يارا، الحاجات بقى المعتاده يعني.
2: طيب ابعتوا لنا على 015-5955-1006 facebook.com/نجوم FM اخبارنا اللي بنقولها.
1: تفتكري هيرجعوا الفلوس اللي اخدوها منه؟
2: لا. وهنسمع عمرو دياب ونرجع لكم على طول، خليكم معانا.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
3: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة. السفارة الامريكية جايبة لكم حفلة بوب اب يو اس اي واقوى فيوجن امريكي مصري بين فرقة كايرو بيك باند سوسايتي واحمد الحجار مع المغنية الامريكية سامانتا ديكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 اكتوبر 7 بالليل في نادي كسرة الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: نجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: اعتقد ده حماده، لا ده ده حماده المصري.
2: ايه بقى؟
1: بيسلم علينا الاول، بيقول سلامي الاحلى برتقال. ده بيسلم، ده بيتريق على
2: التيشيرت.
1: المفروض تشكر مديرتك انها علمتك تشيل البرنامج معاها او في غيابها وخلتك نجم النجوم. هي طول ما انت مقتنع وهي مقتنع ان البرنامج ده بيتحط في كيس وبنشيله كده، مش الحوار مش هيروح في حته. وليد ايوب من شمال سينا، مساء الفل، بيقول منورين دايما، ده نورك. ارجوك تقرا رسالتي. انا محمود ومعايا في الشغل واحد اسمه وائل العادي، عايزكم تقولوا له شيل عينك من عليا عشان تعبت. محمود السيد علي.
2: قد
1: ايه انتوا بتحبوا بعض؟
2: قد ايه؟
1: ماها من الرياض، مساء الجمال، اخبارك ايه؟ في وصال، يا وصال مساء الفل، بتقول ايه الحلاوه دي؟ يا روري مكياجك ولون شعرك يجننوا. قمر قمر قمر
2: قلبي،
1: متشكرين يا وصال، مساء الفل عليك. محمد راجل بيقول هلا هلا بالكتكوت يارا والبرتقانه مروان. ده انتوا زيتين مع بعض. طب استنوا مينا بقى يعني، عشان هيجي يقول نفس الافيه تلات مره يعني. وحشتوني جدا، حاسس ان بقالي قرض من الزمن ما شفتكمش. ماشي، ده محمد راجل مساء الفل عليك.
2: عليك يا محمد، بقالي كتير ما بعتش.
1: ده حقيقي. امبارح كان عيد ميلاد اجدع واحد في مصر، وعمرو قلابيزو باشا، ده ابراهيم الرقم الاخر.
2: طمنا دايما على عمرو قلابيزو عشان احنا بنبقى دايما عايزين نعرف اخباره.
1: مها بعت لنا صوره العزومه.
2: ايه بقى النهارده؟ ايه الاكله النهارده؟
1: هي عامله فراخ اعتقد محمره او يعني صوص كده، ملوخيه، ورق عنب، ومحشي كرنب.
2: احنا فين من الكلام دايما؟ يعني احنا فين؟
1: مبسوط قوي اني خلصت شغل بدري شويه عشان اسمعكوا النهارده. ثواني فتحت مسج ثاني. وحشني جدا. ده يا وهبه مساء الجمال، انت حاطط صوره مختلفه شويه، مساء الفل عليك يا وهبه. خلصت شغلي بدريه ازاي؟ بدري بابا بدري. تحياتي من اسكندريه العجمي لهانوفيل. ياه، انت حضرتي ايام العجمي والهانوفيل والبيطاشي؟ ما فيش. انت
2: ما لحقتهاش؟ لا،
1: كانت بدايتك في خالد بن الوليد مش كده؟ زنقت ستات في اسكندريه صح؟
2: ما حضرتش الفقره دي. لا
1: ماشي،
2: بس سمعت عنها كتير.
1: ذكريات وزمن
2: يعني، لما روحت كان خلاص يعني ما فيش الحاجات دي كلها.
1: اصلا لا، ده هي دي كانت اللقطه يعني قبل الساحل بقى، ما كانش في حاجه اسمها الساحل.
2: ايوه
1: أصلاً.
2: لا، ما انا جيت بعديها. انا وعيت على الساحل على طول.
1: اوكي.
2: لا. ايه
1: لا، ما فيش حاجات كتير عايز اقولها بس مش هقولها. شوقي صبحي مساء الفل، بيسلم علينا، ده اللي هو بعت لنا من الهانوفيل. صباح الفل يوم الحد، ما حدش يكلم حد. أيوة. يا رامي روان، ده رامي من امريكا.
2: يا رامي مساء الفل،
1: قالتها والله يا رامي من غير ما تقولها انت. محمد فكري صديق البرنامج، بحبكم جدا، بخصوص الموضوع بتاع النهارده، الاصدقاء ما بقوش اوفياء زي زمان، الدنيا اتغيرت. عايز اسمع محمد حماقي مشيكي.
2: ده ايه موضوع النهارده؟ احنا
1: هو بيقترح يعني نتكلم في الموضوع ده. يارا مواليد 2005، ازاي تسالها على الحاجات الانشنت دي؟ دي وصلت.
2: لا، هي الحاجات الانشنت دي هي اللي انا بحاول بقى دايما ان انا ايه اتابع مع مروان اند ذن
1: ده. والله العظيم زي الفل. يا رب حازم، مين حازم؟ انا ميرا
2: حازم ادري النهارده معايا.
1: ده احمد كمال. مبدئين الاكونت الرقم باسم احمد كمال. انا ميرا جندي من اسكندريه، كنت معاكم دايما على فيسبوك قبل الدراسه. قبل ما الدراسه تشتغل يعني. ممكن اغنيه رامي جمال اوعديني عشان خطيبي احمد ناصر بيسمعها، وبدعي له ربنا يحفظك ليا يا اجمل دكتور في الكون كله. احنا بندعي لخطيبك الدكتور كمال احمد.
2: من حازم ويارا.
1: من حازم ويارا. مين حازم؟ مين تاني؟
2: انا معايا دراسة على فكرة.
1: طب قولي الدراسة.
2: دراسة تعجبكم ان شاء الله. بص يا سيدي. طيب، مفاجأة علمية. السكرين شوت ممكن يصيبك بفقدان ذاكرة رقمي. اوكي؟ في دراسة حديثة كشفت ان انت التقاط لقطات الشاشة بالموبايل اللي هي السكرين شوت ممكن يضعف قدرة الشخص على انه يفتكر اللي شافه بعد كده من غير ما يقدم له اي فايدة ذهنية تعوض التراجع ده. سلسلة من التجارب اظهرت ان مجرد ان انت تحفظ المحتوى عن طريق السكرين شوت بيقلل الانتباه للتجربة نفسها وده بيضعف تثبيتها في الذاكرة. الباحثين افترضوا في البداية ان لقطات الشاشة دي او السكرين شوتس ممكن تكون اقل ضررا من التصوير العادي لانها مش محتاجة توجيه الكاميرا او ان انت تظبط كادر مثلا، لكن النتيجة كانت عكس المتوقع واتضح ان تأثيرها السلبي على الذاكرة ممكن يكون اكبر من تصوير الفوتوغرافي. الفريق ده عملوا 7 تجارب بمشاركة طلاب في جامعة يعني واختبروا فكرة السكرين شوت ممكن يكون نوع من التفريغ المعرفي، يعني المخ بيحس ان المعلومة اتحفظت على الموبايل فبالتالي بتقلل المجهود ان انت تحتفظ بيها ايه في دماغك، لكن النتائج ما اظهرتش اي فايدة ذهنية اضافية بتعوض فقدان الذاكرة. ولقوا كمان ان التأثير بيحصل بشكل تلقائي ومن غير وعي حتى عند الاشخاص اللي بيستخدموا لقطات الشاشة بشكل يومي. الباحثين كمان اشاروا ان 1000 لقطات الشاشة غالبا بتفضل على الموبايل من غير ما حد بيرجع لها اصلا، وعشان كده لو في تجربة مهمة وعايز تفتكرها الافضل ان انت تحط الموبايل على جنب وتركز في اللحظة نفسها بدل ما تقعد تاخد في سكرين شوتس. بس فقلت اقول لك بس
1: ماشي. اسلام الرقم الاخر 817 بيقول لك يا يارا ما حضرتيش ازاي الفقره بتاعت العجمي وال
2: ما لحقتهاش كنت لسه صغيره.
1: بيقول ده انت حتى سنك اكبر من مروان بحوالي 17 سنه مثلاً. لازم تكون حضرتيها.
2: ده مين بقى؟ ده تيم مروان ده اكيد.
1: اسلام ولا تيم الراجل إسلام؟ بيقول الراجل بيقول بيتكلم بما يرضي الله.
2: بالنسبه لك طبعا اسلام دلوقتي هتحطه فيفرت.
1: الراجل بيتكلم بالحق.
2: بالحق.
1: بس هي مش 17 اسلام برضه 15
2: اكبر منه ب 15 سنة بس. لا ما لحقتهاش كنت صغيرة على يعني ما
1: ايوه فاهم.
2: كنت ماشي. موجودة بس عيلة. بس يعني بس يا مروان
1: كنت
2: واسلام.
1: في ايه تاني؟ في حد بقى ايه الاخبار عاملين ايه؟
2: الحمد لله والله ماشيين حالنا.
1: ده احمد رشدي بيقول انتوا بتيجوا ايام ايه عشان في ايام تانية مش بتكونوا موجودين؟
2: حد 2-3 ان شاء الله من الساعة 5-7
1: والاربع والخميس يارا بتعمل بتاو وبتوزعه على البيوت لو انت حابب.
2: ويوم السبت يوم غسيل السجاجيد والجمعة ده يوم الاجازة عشان اعمل بقى المحشي
1: عشان تبقى محشي في البيت.
2: سبقتك. سبقتك
1: خلاص.
2: كده تمام مرضي
1: كده عدالة كده
2: عدالة كده. ابعتولنا على 015-595-5006 ده 1-2 اخبارنا على النجوم في ام.نت اخبارنا هتلاقوها 3 مروان بقى هيرجع لنا بعد النشر كالعاده يعني مجهز موضوع شيق موضوع مهم موضوع لطيف هيرجع لنا بيه ونبتدي بيه الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده. بس طبعا ابعتوا لنا براحتكم يعني لو عندكم اي ابديتس مروريه. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع على طول بعد النشر. خليكم معانا.
0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت، عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة سواء عيد ميلاد تخرج خطوبة أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايما وانت بتشتري انها مدموغة مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15-057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. تم رجمة فرخة في الوجوه.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى نسمع ايه؟
4: نجوم اف ام تيفي. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين ملفات انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينية وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
3: وزير الخارجية يعقد اجتماعا لمتابعة التحضيرات للفعاليات الإفريقية في العالمين الجديدة.
2: أداء متراجع بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع.
3: وزير التعليم يبحث مع مسؤولين يابانيين تعزيز الشراكة التعليمية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة.
3: وزير السياحة يبحث مع مفوض الشؤون الثقافية بالحكومة اليابانية سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي.
2: قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة.
3: الزمالك يخسر أمام برشلونة 39-29 في بطولة العالم للأندية لكرة اليد.
2: هيئة الأرصاد تتوقع أن يسود الأسبوع المقبل طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا مع وجود فرص لسقوط أمطار.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا لكم سريعا وابتدينا كده الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، وزي ما كنا بنقول من شوية كده مع بداية الساعة الثانية مروان بيكون مجهز مواضيع شيقة نتكلم فيها. موضوع النهاردة بقى ايه مروان؟ احكي لنا
2: ايه آخر مرة غيرتي رأيك في حاجة كنت دايما بتدافع عنها؟
1: اوكي،
2: فكرة، أكل، لبس، شخص، مهنة، مكان. أنا بحب جدا بلد الفلانية، وبعدين واي حد يقولك لا لا لا لا ازاي دي بلد حلوه يا جماعه ده انا زرتها 50 مرة.
1: ايوه اللي هو البلد دي رحتها
2: كتير وحلوه
1: ازاي، بس
2: وبعدين تلاقي
1: خطيره دي،
2: كل ما تتكلم مع حد عنده وجهه النظر العكس. لا لا لا ازاي يا راجل، يعني ايه اللي عجبك في البلد
1: او
2: ده؟
1: او عربيه مثلا او موبايل مثلاً، كل ما حد يتكلم
2: او مكان اكل معين او لبس. انا دايما بحب الجاكيت الفلاني مثلا او اللون الفلاني. بتحصل معاكي
1: يعني؟ اكيد ممكن حاجه تبقى مقتنع بيها جدا، يحصل موقف، يحصل مشكله، تعيش تجربه.
2: بتغير رايك في الحاجه عشان حصل موقف، ولا بتغير رايك في الحاجه لما بتلاقي اغلب الناس اللي قدامك
1: واخدين؟ لا لا، لما يحصل معايا حاجه يعني انا دلوقتي شايفه ان دي احسن مكان يتروح تاكل بيتزا فيه، فكل مره اروح كله يقول لي لا ايه ده مش عارفه دي طعمها كذا، لا ده انا اخر مره رحت لا يا جماعه انتوا بتقولوا ايه ده هي حلوه فشخ، هو حلوه وبنحبها جدا وبتاع، بعد كده هعمل ايه؟ تلاقيها بقى مره تروح تلاقي انت مثلا ايه مش عارف طعمها مش حلو، لقيت فيها مش نفس المستوى، تروح تاني تلاقي مش نفس المستوى برضو، ساعتها اقول اوكي لا.
2: يعني لازم تبقى تجربه معاكي انت، مش بتاخدي باراء اللي حواليكي، حتى لو اللي حواليكي اغلبهم بيقولوا ان المكان مش حلو.
1: ايوه بس.
2: اوكي،
1: انت بتعمل ايه؟
2: الاثنين.
1: تعالى بعيد عن الاكل.
2: لا لا عموما الاثنين، اما الاقي
1: حاجه موبايل انت مقتنع
2: نوع موبايل يعني تقصدي
1: احسن. نوع موبايل انت جبت الموبايل ده عجبك جدا وقلت اوكي، والناس تقول لك يا ابني الماركه
2: ما بتواجهش معاه مشاكل، ده بيسخن،
1: ده البطاريه مش حلوه كذا كذا كذا،
2: هبتدي اركز. مش هبيعه على طول بس هبتدي اركز.
1: طيب رايك في الناس، انت شايف يارا ألزز واحده في العالم، يارا شخصيه لطيفه، يارا شخصيه مش عارفه، يجي يقول لك حد يقول لك لا لا دي خبيثه جدا، لا دي مش طيبه على فكره، لا دي من جواها مش سالكه مثلا.
2: لو
1: رايي في الناس،
2: لو رايي الناس، اغلب الناس كده، لا هحط الموضوع قيد التفكير يعني. يعني لا هفكر وممكن ابتدي استرجع بقى حواراتنا مع بعض، كلامنا في الموقف الفلاني كان رد فعلها ايه، لما اتكلمت معايا في الموضوع الفلاني قالت ايه. لا ما هقول طبعا ده اصو يعني مثلا بيني وبينك مثلا 20 كومن فريند مثلا، في 12 واحد منهم قالوا يارا شخصية مش سالكه
1: مش كويسه.
2: لا هفكر طبعا، هاخد الموضوع
1: هتبقى كيرفل، بس هتقتنع لغايه
2: لا لحد ما اشوف، بس
1: هحرص لغايه ما تشوف انت بنفسك حاجه. دي الفكره،
2: هحرص.
1: طيب قولوا لنا ايه الحاجه اللي كنت مقتنع بيها جدا let's say من كام سنه مثلا يعني، وكنت بتدافع عنها في كل قعده، دلوقتي رايك فيها بقى العكس تماما، وايه اللي غيرك؟ قولوا لنا كده يعني، لو هي حاجه بسيطه، لو مثلا في بلد، مطعم، حاجه،
2: موبايل،
1: ماركه، بالظبط كده، ايا كان يعني،
2: اشخاص، بني ادمين يعني.
1: بس في ناس بقى، مش عايزه اطول عشان الاعلانات، بس في ناس بتبقى رافضه حاجه وهم ما جربوهاش. يعني مثلا مروان جي قال لي ما تروحيش المكان ده، البلد دي ده مش دي غاليه جدا، دي مش عارفه ايه ايه ايه، انا ما رحتهاش، فروح قال لي اوكي لا انا مش هروح البلد دي عشان مروان قال لي. ما في ناس بتعمل كده، بيبقوا رافضين الفكره عشان من غير ما يجربوها.
2: اصل في حاجات بتبقى مش مقصودش التكلفه الماديه، في حاجات بتبقى تعويره فيها جامده
1: يعني
2: مثلا
1: يعني؟
2: لا انت مثلا جاي تقولي لي مثلا بلغاريا بلد حلوه قوي واتبسطت فيها جدا واشتريت وعملت وكان فيها مناظر واماكن حلوه، وما انا مسافر بلغاريا والاقيها بلد مش حلوه خالص. أوكي. مثلا فهبقى يعني
1: مش عارف ايه اللي جاب بلغاريا تحديدا في
2: اي بلد، انا بقول اي اسم يعني
1: لا انت ما طلعتش بره السيركل بتاعت هنا اصلا.
2: عندك اي فات تاني قبل ما نكمل؟
1: لا عندنا اعلانات.
2: طب انا لا يبقى الاعلانات اهم.
1: نسمع اغنيه جديده لعزيز عبده وقولوا لنا رايكم 015-5955-1006.
3: جديد نجوم اف ام عزيز عبدو ما فيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: يوم الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: سألنا سؤال لموضوع مروان النهاردة وبنقول لكم إيه الحاجة اللي كنت مقتنع بيها جدا، نفترض مثلا من فترة أو من كام سنة، وكنت بتدافع عنها في كل قعدة، ودلوقتي رأيك فيها ممكن يكون بقى عكس تماما. يعني إمتى آخر مرة غيرت رأيك في حاجة كنت مقتنع بيها أو بتدافع عنها؟
2: وصال بتقول غيرت رأيي في اللون البرتقاني. ماشي يا وصال،
1: انا شايف ان انت اللون البرتقاني النهاردة عامل مشكلة.
2: الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل ربي. طيب هي بتكمل بتقول انا دماغي صعبة جدا وصعبة غير رأيي في حاجات بحبها ورأيي في حاجات مش بحبها.
1: أوكي.
2: يعني كده او كده.
1: طيب انت كده برضو يا مروان،
2: يعني الى حد
1: يعني
2: ما
1: يعني think so.
2: مها بتقول كنت بقول مستحيل يا ربي كلبه، لما جابوا كلبه قلت لا يانا يا هما في البيت، دلوقتي هما بره والكلب جوه. وكمان قلت استحالة أكل سوشي، وولادي أقنعوني بعد سنين دلوقتي حبيته. بالنسبة للأشخاص أنا لازم أتلسع، عارفين الفيشة اللي لازم تتكهرب عشان تعرف ما تمدش إيدك عليها؟ أكيد فهمت يا مار. يا مها عارف
1: تعرف موضوع السوشي ده يا مها، سمعته من ناس كتيرة قوي. ناس كتيرة
2: وكلاب.
1: والكلاب أو الحيوانات بشكل عام اللي هو كلاب قطط، سمعت موضوع السوشي ده من كذا حد، اللي هو أنا لا يمكن، وده سمك ني وهاكل ده ازاي وبتاع وشكله مش عارف ايه، ان كده يروحوا ضايقينه تلاقيهم أول واحد
2: تمام.
1: بيروح هياكل سوشي. يعني
2: إيهاب رادي بيقول بيسلم علينا، بيقول وحشتونا جدا. آخر حاجات غيرت فيها رأيي كان الجواز. أوكي اتجوزت بقى ولا ما اتجوزتش؟
1: يعني رحت في أنهو اتجاه؟
2: في محمد رجب بيقول عايز أسألك يا يارا، هو إزاي مروان طالع معاكي دلوقتي مع إنه مش الموسم بتاعه عشان برتقانة وكده؟ تا تا تا را را.
1: كملوا يا جماعة كملوا على وضعكم.
2: عيوش من ليبيا بيقول موضوع رائع فعلا، حصل معايا اني غيرت رأيي في شغل وكنت فيه سنين، واكتشفت انه كان مستفزني نفسيا وجسديا، بس كان وقتها مصدر رزق ضروري، حاليا تركته نهائيا. احلى اتنين في النجومة في املك، وحشة كبيرة، سنتين مش متواصلة معاك ورجعت تاني، ده حاجة تبسطنا يا عيوش. يعني اعتقد عيوش بنت، يا عيوش
1: تقريبا. عيوش بنت انا فاكرة مرة كان عندنا نفس السؤال.
2: ماجي مساء الفل يا ماجي، بتقول والله يا مروان يا ابني انا لسه النهارده مغير رايي في كل الناس اللي معايا في الشغل، ده الرقم اللي اخره 685. شيماء مساء الفل، شيماء ابو شوشه مساء الفل، بتقول وحشتوني، احسن قرار ان انا غيرته ان مفيش حد يتحكم في حياتي، انا بس اللي اخد القرار، عندي 40 سنه للاسف كان لازم حد يتحكم فيا لحد ما قررت اتغير واشوف حياه مختلفه. يعني انت اصغر من يارا بسنه. في كمان نهله من القاهره بتقول بحبكم جدا وبحب اسمعكم وبستناكم كل يوم، وعايزه اسمع اغنيه شيرين بطمنك وبهديها لجوزي حبيبي عشان عيد جوازنا، وبقول له كل سنه وانت طيب يا حبيبي.
1: يا مساء الفل عليكم، كل سنه وانت طيب. في ناس بتغير رايها، في ناس ما بترفض تغير رايها علشان بتشوف انه شكلهم مش هيبقى حلو مثلا، اللي هو عارف اللي هي فكره ايه، ان انت تعترف بتغيير الراي اصعب من ان انت تغير رايك بجد. في ناس كده هطلع نفسي،
2: هطلع نفسي
1: شكلي صغير بالظبط كده. او في ناس بتشوف ان هو لو غيرت رأيي يبقى انا كده بني ادم هبقى متناقض.
2: لا بس ده طبيعي، دي سنة
1: الحياة. بس انا شوف ان ده طبيعي يعني. بقى فعلا
2: يعني مش لازم، مش بغير رأيي كل يوم ولا كل ساعة، بس بغير رأيي يعني كل فترة الواحد فكره بيتغير، فبالتالي ممكن اراءه تتغير.
1: انا حاسة ان انت كنت زمان بترفض ان انت تغير رأيك اكتر، او ما كنتش بتقتنع اكتر، ودلوقتي بقيت يعني بتقتنع اسرع، او يعني مش فهم شادد على كل الاراء كده.
2: احنا محترمين احساسك، بس هو ما حدش طلبه. يعني حدش طلب احساسك.
1: عارف مروان زمان وانا في سنك كده.
2: ماجد بيقول كنت برخم عليك على فكره وبقول لك يا حازم. اوكي. وبقول لك يا حازم ممكن تقول كلامي لو سمحت. طيب هو بعد بقى بيقول صاحبتي اتصدمت فيا، اتصدمت فيها بعد ما كل حذرني منها، وفي الاخر طلع كلامهم صح، قالوا لي خدي بالك يا ميرا دي بتكرهك، وانا ما كنتش باخد بكلام حد، وفي الاخر طلع كلامهم صح، وطلعت شخص وحش جدا وطلعت شخص وحش جدا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. وقلت لك اوعى اوعاك تبقى زيهم عشان بحبك. طلعتي اكتر طلعتي صعبه اكتر منهم. يبعت لفظ تاني طبعا مش هينفع تاني. ماشي.
1: على فكره ناس كتير حصل لها الموضوع ده, ان انت مثلا تيجي تقول حاجه عن حد وانت تكونش مقتنع. والاهالي مثلا عارف وانت صغير كده بعيدي عن البنت دي البنت
2: لو احنا صغيرين حاجة. وعلى فكره الاجيال الجديده الصغيره برضو كده. انت تقولي زي ما تقولي. اي حد معدي في الشارع يقول لا رايه ويتفق بيه, لكن انت تقولي رايك ان شاء الله.
1: اكيد طبعا طبعا, طبعاً. هنا.
2: إن شاء هناك بقى هناك عندهم بقى ما نوصل
1: في الجنينه.
2: بالظبط كده بالظبط كده.
1: طيب قولوا لنا قولوا لنا رايكم في موضوع النهارده, وجهه نظركم في موضوع النهارده. بنسالكم سؤال بسيط جدا, امتى اخر مره غيرتوا رايكم في حاجه كنتم بتدافعوا عنها او مقتنعين بيها؟ وابعتوا لنا على 015-5955-1006, ولو حابين كمان على الفيسبوك facebook.com/نجومه. نسمع اصاله ونرجع على طول بعد الفاصل. خليكم معانا.

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
2: من ساعة ما كنت حامل وانا مواظبة على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهاردة انا لسه مكملة ومصممة اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنة.
1: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي ان طعامه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسمية.
2: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
3: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة؟ السفارة الامريكية جايبة لكم حفلة بوب اب USA واقوى فيوجن امريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي واحمد الحجار مع المغنية الامريكية سامانتا ديكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا خميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي زرت الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1000

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب موضوع النهارده واللي بنقوله بقى، كنا بنقول ايه؟ امتى اخر مره غيرت رايك في حاجه كنت بتدافع عنها او كنت مقتنع بيها؟ الاراء ايه؟
2: حماده المصري بيقول زمان بصوت الليمبي، بيقول هتكلم بجد، كنت بحب البس الجزم في الشغل خروجات معظم الوقت لحد ما تعبت رجلي، وبعد كده عملت عمليه بسبب الجزم دي، ومن وقتها بقيت بلبس يعني كانت جزم الشغل اللي بيلبسها في الخروج لحد ما عملت له مشكله في رجله.
1: ايوه
2: بالظبط. اياد محمد صلاح، بحبكم منورين جدا، تسلمي يا اياد. غيرت رايي ده يوسف الجوهري، غيرت رايي في اني ممكن اغير رايي. حلوه يا جو. ملعوبه حلوه. استاذ مروان، عايز اعرف، يا رب تكون بخير، عايز اعرف بس استاذه يارا، شغلت رامي جمال ولا ما شغلتهاش؟
1: لا شغلت، بس مش نفس الاغنيه، بس شغلت رامي جمال.
2: ايه بتغلس عليك يا ايه؟
1: والله شغلتها.
2: في اكتر حاجه تندم عليها لما تسيب رايك الصح وتسمع كلام غيرك وتستعجل، التاني دايما هو السر. مساء الخير من تونس، ولايه بنزرت. دي مساء الفل.
1: يا مساء الفل.
2: في كمان، للعلم انا اصلا ما كملتش اسبوع في المكان الجديد ده. دي اللي كانت بعتها، دي ماجي اللي كانت بتقول انها غيرت رايها في كل الناس اللي معاها في الشغل. مع العلم ان انا ما كنتش كملت اسبوع في المكان الجديد اللي انا رحته.
1: طيب خبر ملوش علاقه بالموضوع بس بحب الحاجات دي. اطول كسوف كلي للشمس، ومصر على موعد مع اكتر من 6 دقائق من الظلام، لان عاده احنا بنسمع ان فيه هيبقى فيه كسوف او خسوف مش عارفه ايه، وما بنشوفش.
2: ربطتي صوتك ليه؟
1: عشان بتكسف. فالمهم
2: مخسوفة.
1: ما بنشوفش اي حاجة هنا. اوكي. فهتشهد مصر يوم 2 أغسطس 2027، افتكروا بقى يا جماعة، واحدة من ابرز الظواهر الفلكية المرتقبة خلال السنوات المقبلة، مع مرور كسوف شمسي كلي فوق اجزاء من البلاد. فحدث هيستمر خلاله ان الشمس مش هتبان بالكامل لمدة دقائق. هتوصل مدة الكسوف الكلي في منطقة الأقصر 6 دقائق و22 ثانية، وده بيخليه تاني أطول كسوف شمسي كلي خلال القرن ال 21. أوكي. هيبدأ الكسوف في مصر بصورة جزئية على الساعة 11:19 بالتوقيت المحلي، قبل ما يبدأ الكسوف الكلي في بعض المناطق تقريبا على الساعة 1:15 أو 12:39 ظهرا، وهتنتهي جميع مراحل الكسوف حوالي الساعة 2:39 ظهرا. الأقصر بقى من أبرز المدن المصرية اللي هتقع داخل المسار الكسوف الكلي، وهتوصل مدة ان انت مش هتشوف الشمس بالكامل لمدة 6 دقائق و22 ثانية. فمعرفش ده معناه احنا في القاهرة ايه.
2: مش انت اللي عارف الخبر ومنقية؟
1: ايوه مع يعني
2: شرحي بقى.
1: هسأل بس. فقولوا لنا بقى رأيكم في موضوع النهاردة، عشان احنا مش متبقي وقت كتير. قولوا لنا كده في السريع، امتى اخر مرة غيرت رأيكم في حاجة كنتوا مقتنعين بيها او كنتوا بتدافعوا عنها؟ 015-5955-1006 facebook.com/نجومة في امن. اسمع محمد عدوية،
2: يلا.

0: ما نختم بقى
1: قبل ما نختم
0: امتى اخر مره غيرت رايكم في حاجه كنتوا مقتنعين بيها جدا؟
1: نادية بتقول مساء الفل، غيرت رأيي في بعض الأصدقاء بعد فرص كتير، وغيرت رأيي في الكلاب، كنت بخاف دلوقتي أمنيتي يبقى عندي كلب. هتبسطي قوي يا أمنية. شيري بتقول أنا عادة مش بغير رأيي لأن كتير بفكر كويس قوي في أي قرار باخده أو تحليلي لأي شخص، فبنسبة كبيرة ببقى صح وأنا كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. ماشي. مساء الفل، أنا أولادي في الامتحانات كانوا بيجننوني، بيمسحوا الإجابات الصح ويكتبوا الغلط، وبيجوا يقولوا لي لما كانوا طلبة وكنت بتشل لاني انا اللي كنت بذاكر معاهم، واتمنى اولادهم ما يطلعوش زيهم. دي مها من الرياض. دي مها،
0: مساء الفل عليك
1: اهو ربعكو مينا. مساء الفل، مساء العناب على ست البنات وعلى ابو حمزاتنا. ماشي عم مينا. بيقول بصراحة اخر حاجة غيرت رأيي فيها هي براند معين في الساعات، وكنت مقتنع بيها لحد ما جربت وندمت، بس ما حدش بيتعلم ببلاش. بس
0: اوكي. يعني والله يا جماعة بنشكركم على ارائكم، يعني وعايز اقول لك يا مروان ان وقتك خلص معانا. وقتك خلص
1: ان شاء الله. قبل ما تكمل هي استظراف هنبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7 ودقائق، تبقى معاكم جان عبد الله حلقه جديده من اجمل صباح.
0: يوم جميل عليكم ونشوفكم بكره. باي باي.
2: انت الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب. الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: تم رجمة فرخة في الوجود.

0: تعيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: دقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس. نجوم FM. الراعي الإذاعي الرسمي.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السابعة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات لإقامة حدائق عامة على مساحة كبيرة بعدد من المدن الجديدة.
2: استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب غرب مدينة غزة.
1: الجامعة العربية تحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والضفة الغربية.
2: وزير البترول يشهد إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الإفريقية من القاهرة.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة الفيوم الجديدة.
2: وزير التربية والتعليم يؤكد العمل على تنفيذ توجيهات الرئاسية بوصول المدارس المصرية اليابانية ل500 عام 2030.
1: وزير الشباب والرياضة يبحث مع مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية إنشاء مدينة صناعات رياضية متكاملة.
2: الزمالك يخسر أمام برشلونة 39-29 في بطولة العالم للأندية لكرة اليد.
1: هيئة الأرصاد تتوقع أن يسود الأسبوع المقبل طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا مع وجود فرص لسقوط أمطار.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة بداية الأسبوع من أجمد سبعة ساعة سبعة لنجوم فام ونجوم فام تي في. تحياتي لكل انضمولنا من جديد، يا رب تكونوا بخير وكويسين وكل حاجة تمام، ومستعدين تسمعوا المزيكا اللي انتوا بتحبوها كل يوم في نفس الوقت. بنتقابل ومتجمع علشان نشوف المنافسة حصل فيها ايه، وايه اللي بيحصل في عالم الموسيقى، وايه التغييرات اللي بتحصل في مراكز الأغنيات، وايه الأغنيات الجديدة اللي انتوا حابينها، وايه الأغنيات اللي موجودة معنا مش عايزينها تكمل معنا. هي دي الأسئلة اللي بنسألها لكم دايما كل يوم على الهواء، فبنتمنى انتوا تشاركوا معانا، بنتمنى انتوا تبعثوا اجابات علشان نعرف الذوق النهارده رايح في انهي اتجاه. معاكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعه 8. رقم المشاركه هيكون من خلال الواتساب على 0155951006. يلا بينا نبدا الرحله مع بعض. والنهارده عندنا اغنيه جديده بتنضم للبرنامج لاول مره، هي احدث اصدارات جنات امشي سيبني. نسمعها مع بعض رقم سبعة، وشجعوها لو عجباكوا، وشجعوها اكتر عشان تستمر وتنافس. ولو في برضو اي اغنية تانية حابينها يا ريت تبعتوا لنا اسمها.

دي أغنية جديدة وهي امشي سيبني ليه جنات، بتنضم للبرنامج النهاردة لأول مرة في انتظار الفوت. فوت لماسكارا العساف و سانت ليفانت، والمسج من مين ما تنسوش اكتبوا اسمكم طيب علشان سلم عليكم. حتى في فوت لجنات، وفي أغنية، وفي فوت من حسن القاسمي لتامر عاشور مراية الحب، لكن احنا مشاركة معنا أولاد الحلال كانت موجودة معنا مراية الحب في الأول. أهلا يا حمادة، ازيك، شكرا على التحية. اجمد سبعة الساعة سبعة، وفوت لتامر حسني، مشاركة معنا طبعا اغنية يا خسارتنا. فانتظار مشاركاتكم وفوت لاغنية بتحبوها حلوة قوي، اغنية جنات من علياء. تحياتي، امشي فوت تاني من جديد، امشي سيبني ليه جنات. وفانتظار مشاركاتكم بالفوتس واختياراتكم المزيكا اللي انتوا بتحبوها من خلال الواتساب. امبارح طلع علينا الغضب من خلال السوشيال ميديا بتصريحات الحقيقة هي مهمة جدا جدا جدا وبسيطة للغاية، كلمتين وبس، كلمتين مهمين جدا قالهم نجم عمرو دياب أثناء على السوشيال ميديا امبارح. والحقيقة أنا أول شيء بهرني طبعا أنه هو وحشنا في انه يكون له تصريحات، في انه يطلع في انترفيوهات، في انه نسمع منه وجهة نظره الشخصيه في اي موضوع، لانه طبعا الهضبه اعماله مكسره الدنيا وماليه علينا عالم الموسيقى في مصر والوطن العربي في العالم كله. لكن هو اكتر فنان ما بيظهرش، اكتر فنان ما بيتكلمش، عمله بس هو اللي بيتكلم عنه، فاحنا مشتاقين له، احنا مشتاقين لك يا هضبه، وفرحنا جدا لما سمعنا صوتك امبارح وسمعنا وانت بتقول اهم شيء، بتجاوب على اهم سؤال كان دايما في ذهننا، وهو النجاح. سر النجاح، سر الاستمرارية، 40 سنة على القمة، 40 سنة من النجاح، دي حاجة صعبة جدا وحدث في حد ذاته هذا الاستمرار، لأنه ممكن قد يكون النجاح سهل، لكن الاستمرار، هو الاستمرار على النجاح هو أصعب بكتير من تحقيق النجاح نفسه. ساعدنا بان احنا شفناك بتتحدث، ساعدنا ان احنا شفناك بتتكلم وتقول سر النجاح، وطبعا بتوجه رسالة لجمهورك، وهو من اهم الكلمات اللي قالها، قال ان الموسيقى بتتطور تقريبا كل 6 شهور في العصر اللي احنا فيه دوت، وانه زمان كنا بنواكب تطور الموسيقى، دلوقتي بقينا بننافس التكنولوجيا. يا ترى الاي اي والاي جي اي هيودينا فين؟ وهي ده، هو ده بقى التحدي اللي موجود في العصر اللي احنا فيه، وانه اهم شيء ان هو يواكب الذوق العام ماشي في اني اتجاه، ويحاول ان هو ده التحدي اللي قدامه، وهو ده سر نجاحه، انه يواكب التطور في الذوق العام وفي التقنيات وفي التكنولوجيا وفي كل حاجة اللي بقت سريعة جدا، علشان يقدر محافظ على نجاحه. فيعني ده كان سر النجاح اللي قاله امبارح الهضبة عمرو دياب على السوشيال ميديا، وقال ان هو بيستشعر نجاح العمل الأغنية من خلال مقابلاته في للناس في الحفلات أثناء وهو بيقدم الأغنية، فبيشوف رد فعل الجمهور، فهو ده المؤشر بالنسبة له أنه العمل نجح، وأنهي عمل أنجح يعني من غيره، من خلال رد فعل الجمهور ليه، وهو بيهدي طبعا الجائزة اللي استلمها امبارح لجمهوره. في سياق هذا الحديث كان في إيه؟ كان في حوار موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو استلامه لجينيس بوك أوف ريكوردز. هو الهضبة حقق رقم قياسي جديد، هو كان قبل كده محقق رقم في جينيس بوك أوف ريكوردز، عامل ريكورد يعني في جينيس بوك من 10 سنين، وبعد 10 سنين بيحقق رقم قياسي جديد، وهو المطرب رقم 1 لمدة 69 أسبوع على قائمة 100 مطرب في الوطن العربي. فنجم المصري الأول، النجم المصري والعربي والعالمي، النجم يعني استمراريته في النجاح ليس لها مثيل، النجم اللي أرقامه القياسية لم يتوصل إليها أحد في على الأقل في مصر بنتكلم طبعا،
بالنسبة للجوائز اللي حصل عليها، بالنسبة لأرقام مبيعاته، بالنسبة لدخوله جينيس بوك اوف ريكوردز. فإحنا بنبارك الهضبة، دايما محقق نجاح ودايما رقم واحد ودايما مستمر ودايما فخورين بيك، فخورين بيك هنا في مصر وفخورين بيك في الوطن العربي. انك ايقونة هامة جدا في عالم الموسيقى، اي ايقونة بنتعلم منها كتير، ايقونة بنحب انها تكون موجودة معنا، بنحب اعملها، ايقونة بنحب نسمع صوتك، عايزين نشوفك في انترفيوهات تانية ونتعرف عليك عن قرب اكتر واكتر. احنا عارفينك كويس خلال اعمالك الفنية، لكن حب نتعرف على الشخصية المبهرة. أكيد لازم تبقى مبهرة وراء كل عمل بتقدمه. قد إيه إنه هو فكرة التطور دي مش سهلة خالص، لأنه علشان أواكب الذوق العام. الذوق العام ده هي بتقال كده في كلمتين بس، هي عبارة عن مجموعة ألفات وألفات من الأذواق وأرقام، الناس ما بتجتمعش على حاجة واحدة. لكن اللي بيحصل ان الناس بتجتمع على عمل فني بيقدمه الهضبة، عدد كبير كبير كبير كبير جدا من الذوق العام بيجتمع على عمل بيقدمه الهضبة. دي ده انجاز، ده انجاز عظيم طول عمرك بتقدمه، طول عمرك بنحب اعمالك. الف مبروك جينيس بوك اوف ريكوردز، الرقم القياسي الجديد، واكيد العمر كله من العطاء والعمر كله من النجاحات. لسه قدامك اكيد نجاحات اكتر، واحنا متاكدين دايما بتقدم لنا كل حاجه احنا بنحبها. مبروك للنجم عمرو دياب، مبروك للهضبه، نجم المصري الاول اللي كلنا بنحبه. بنكمل اجمد سبعه الساعه 7، بنوصل لرقم 6 معانا النهارده، هي اغنيه من غير كلام لتوليت.

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل 50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: نجوم FM على التلفزيون.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل وبنوصل اغنيه المركز الخامس. ابتدت تجيلنا فوتس للاغنيات, وفي فوت لمسكره وفوت لمن غير كلام. وعامله ايه؟ الحمد لله كويسه. تحياتي رانيا علي, بشكرك على المشاركه. مها, شكرا يا مها على الحلويات والحاجات الحلوه اللي بتبعتيها لنا على طول. و جنات من جديد, في كمان فوت لعمرو دياب من هاني, وأغنية الحب جانيح مشاركة معنا من غير كلام. رقم خمسة معنا هي ماسكارا, بنسمعها مع بعض دلوقتي. لسيند ليفانت وعساف اختاروا معنا نجم فقر 3-1, بعتولنا اسمه ما يكونش بس نجم النجوم السبعة المشاركين معنا في السباق, وبعتولنا اسماء الأغنيات على الواتساب.

من كامل النص اللي رقم أربعة معانا النهاردة هي خسارتنا لتامر حسني. فاضل معانا دقيقتين كده وتبدأ فقرة تلاتة الواحد اللي لسه ملامحها مش واضحة معانا خالص. مين يا جماعة عايزين تسمعوا مين؟ مين النجم؟ حد بيحب نجم النهاردة؟ في حد حابب نجم معين يبعت لنا اسمه؟ مين هو النجم؟ شاركوا معانا وابعتوا لنا سريعا جدا جدا على 0 15 5 9 5 5 1 0 0 0.

0: يلا بينا نبدأ فقرة 3 لواحد لعسيلي النهاردة، وفي انتظار تختاروا معانا بقى أغنيتين باقيين حابين تسمعوا إيه لعسيلي، بعتوا شاركوا على 0155 5955 1006 حبيبي وابن حبيبي بهديها لكل الناس اللي اختاروا معانا عسيلي النهاردة. وفي فوتس لتامر، وفي فوتس لحمزة نميرة. توليت يا جماعة مشارك معانا بأغنية من غير كلام، بقى اختيارات لنانو وحاجات تانية كتير، لكن من غير كلام هي اللي موجودة معانا حاليا. يلا بينا نسمع سيدي.
1: أكيد معيت أنا بقى مستكفي بيهم، متدفي بيهم، متدفي هم اللي حلتي

عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: مسج من أميرة بتقول: خطوبتي يوم الخميس اللي جاي، عايز أقول لخطيبي إنك أعظم حاجة دخلت حياتي وبحبك قوي وبتمنى إنك تفضل جنبي على طول. ألف مبروك الخطوبة، ربنا يتمم لكم على خير، تحياتي ليكم. يعني أنا سعيدة بالمسج دي جدا جدا، وبهدلكم الأغنية اللي جاية لعسيلي عسيلي معانا فقرة 3-1، بهدلكم حلم بعيد، هي أغنية لطيفة ظريفة وتستمتعوا بيها إن شاء الله. الاختيارات الأغنية التالتة ما بين كده بايزة وما بين وأخير، دول المطلوبين حد دلوقتي. لكن لو في برضو اختيار تاني حابين تقولوا لنا عليه لعسير اللي برضو اخيرا مطلوب مننا، هي تاني من هايدي. ازيكي هايدي؟ بعتوا شاركوا على الواتساب، في لسه وقت تختاروا معانا اغنيه كمان اخيره تشارك معانا لعسيري النهارده في فقره 3-1.

الأغنيتين الاثنين مناسبين جدا للناس اللي عندهم مناسبات سعيدة، وأخيرا وحلم بعيد الاثنين يعني فيهم يعني تحقيق أحلام بقى، وناس بتحب بعض وبتتحقق الـ يعني بيتحقق الحلم بعد فترة انتظار. بهديها لكل الناس اللي بيحتفلوا مناسبات سعيدة وبيتابعونا دلوقتي. انتهت فقرة 3 الواحد لعسيلي، وبنرجع تاني للسباق رقم 3 و2 و1. أغنيات جامدة هي اللي موجودة يا جماعة، اللي باقية على قمة السباق. الثلاثة جامدين، وأكيد رقم واحدة هي أجمد واحدة فيهم. فتابعونا وما تروحوش في أي حتة، ابعتوا مسجز أخيرة وشجعوا الأغنية اللي بتحبوها، وباركوا الهضبة لو عايزين تباركوا له علشان الرقم القياسي الجديد في جينيس بوك أوف ريكوردز. لولا البنات بهديها لكم، وفي انتظار مشاركتكم.

اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة جنات امشي سدني.
2: امشي سدني ده انت طال عمرك تعبني بالفراق دايما رايبني.
1: ستة تو ليت من غير كلام. خمسة محمد عساف وسانت ليفانت ماسكارا. يخسرتنا.

عمرو دياب لولا البنات. اثنين مروان بابلو ليجاسي شفت كلام.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: دقايق هتكون موجودة معاكم أي عبد العاطي وحلقة جديدة بين ديجافيو، تابعوها من الساعة 8 للساعة 10. بشكركم جدا، بكرة إن شاء الله يكون لينا معاد دايما 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. واسيبكم مع رقم واحد النهاردة. إيه هي رقم واحد؟ ولاد الحلال لتامر عاشور.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الزراعة والتشجير بمحافظة القاهرة.
2: مدبول يتابع الاستعدادات لإقامة حدائق عامة على مساحات كبيرة بعدد من المدن الجديدة.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض خطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.
2: وزير السياحة يعقد لقاءات مع منظمي الرحلات وممثلي شركة السياحة اليابانية لبحث سبل زيادة الحركة الوافدة لمصر.
1: وزير البترول يشهد إطلاق منتدى الهيئة التنظيمية للمعادن الإفريقية من القاهرة.
2: وزير التربية والتعليم يؤكد العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بوصول المدارس المصرية اليابانية ل500 عام 2030.
1: وزير الشباب والرياضة يبحث مع مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية إنشاء مدينة صناعات رياضية متكاملة.
2: بعثة منتخب مصر تصل إلى جوبا استعدادا لمواجهة جنوب السودان الثلاثاء المقبل في تصفيات أمم أفريقيا.
1: الزمالك يخسر أمام برشلونة 39-29 في بطولة العالم للأندية لكرة اليد.
2: هيئة الأرصاد تتوقع أن يسود الأسبوع المقبل طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا مع وجود فرص لسقوط أمطار.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: ألو يا قلبي.
4: أيوه.
3: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
4: أيوه.
3: هات لنا طبلة وفوقيها قبلة.
4: الله.

ميرسي. دلوقتي جمعاتكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ومساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في، وحلقه جديده من ديجا فوز. زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه هنا على الهواء؟ بنحكي قصص قصيره على الهواء. وبعد ما بنحكي قصه قصيره بنعمل ايه؟ بنتناقش في المورال بتاعها. طبعا الناس بقى اللي هم زبايننا من زمان عارفين ان احنا بنلعب كذا لعبه كده بعد ما بنحكي قصه. احيان كتير بنطور القصه مع بعض ونشوف لو القصه دي هنعملها فيلم، فايه دوافع الابطال، ايه الحاله اللي عايش فيها البطل، ايه ممكن الشخصيات اللي نضيفها في القصه. فاعتقد انها لعبه لذيذه جدا لاي حد بيحب الكتابه، بيحب اعمال العقل والخيال كده زي ما دايما بقول يعني. او لعبه تانية، ودي من اللعب من الالعاب المحببه ليا جدا يعني، اللي بتخلينا اكتر نتكلم مع بعض ونتكلم في موضوعات تبقى لطيفه كده، ان احنا ناخد وندي في الراي مع بعض، وايه ويبقى في مكالمات ويبقى في مسجز، بحيث ان احنا يبقى في موضوع قابل للمناقشه. بس قبل اي حاجه، على اعتبار ان احنا في موسم تغيير فصول كده، والموسم ده مرتبط دايما بالمود وتغيير المود واجواء، يهمني ان انا اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا، وان انا اسمع منكم اخباركم. يعني الاسبوع اللي فات عملنا كده، وده كان بالنسبه لي حاجه بقى لي كتير ما عملتهاش، فالمره دي بقى عايزه اعملها بقلب كده واقول لكم طمنوني عليكم، انتوا ازيكم عاملين ايه يعني، طمنوني عليكم كده. النهاردة بصراحة القصة هتخلينا نروح لتوبيك هو بالنسبة لي حلو، المناقشة فيه حلوة جدا يعني، وعلى اعتبار ان احنا في زمن بنتكلم فيه عن نفسية الناس والحالة النفسية عند البني ادمين، وده يمكن من اكتر اشكال الكونتنت اللي ناس كتيرة بتتكلم فيها مؤخرا يعني على السوشيال ميديا او في البرامج. فخلينا نقول انه الانسان لما بيفضل يلف في الدايرة دي ويقعد يسأل نفسه لماذا نحن هنا يعني، واللي هو انا حصل لي ده قبل كده، جاي ايه اسباب اللي انا فيه، او مين السبب في اللي انا وصلت له، او الكلام ده كله، بتلاقي ان في كلام كتير ليه علاقه بينا وباهالينا. فانا النهارده عايز اسال سؤال قبل ما اقول حتى ايه القصه اللي معانا وهي قصه لمين، والكاتب قرانا له قبل كده كذا مره، بس عايز اسال سؤال هيخلينا ايه، وهساله بدري كده عشان نقعد نفكر فيه مع بعض. السؤال هو احنا بنورث ايه من اهالينا؟ الورث كده حاجة كليشي، الورث مش فلوسه بس خالص، احنا بنورث، افتح القوس بقى، بنورث حاجات كتير جدا، صفات، امراض، جينات، تفاصيل كتير قوي، بتورث سمعة، بتورث حاجة تبني عليها يعني. حتى الفلوس اللي هي اضعف اشكال الورث بالمناسبة، هي محتاجة منك مجهود وصفات انسانية كتير جدا عشان تعرف تطورها وعشان تعرف تحافظ عليه، ما يبقاش اللي اسمه ورث فلوسه ضيعها يعني. فبالتالي فكرة الورث دي فكرة عبقرية جدا يعني، ان احنا نقعد ناخد وندي فيها مع بعض كده ونتكلم فيها سويا. هنقرا بقى قصة جميلة جدا للكاتب سعد حامد، على فكرة احنا قرناه له قبل كده لو تفتكروا معانا، بتالي بقى الناس القدام بقى هبة ونجوان ومحمود وكده هيبقوا فاكرين، قرينا قصتين من مجموعات القصصية بتاعته، قرينا مجرد إنسانية ومجرد خطأ، حتى قعدنا نتكلم على فكرة كلمة مجرد دي لما بتبقى قبل أي حاجة بتبقى دايما مدخل كده الحاجات كتير، انك تقول مجرد ما ده حصل بتحد من اسباب كتير، وبتقول مجرد يعني هي يدوب حاجه كده بس، مش بتفتح القوس على لاخره يعني التفاصيل او صفات تانية كتير. انا فاكره ان احنا لما قرينا القصص دي كنت قلت لكم ان في قصه حلوه قوي اسمها احزان يعقوب. سيبكم من كلمه احزان، انا اخر حد اقدر العب معاكم لعبه ان احنا هنعمل حاجه دراميه حزينه، اوعدكم بده. بس هي القصه بصراحه ودتني قوي للمساحة بتاعت ان احنا نتكلم على فكرة العلاقة بالاهالي، بفكرة ان احنا بنورث ايه من اهالينا. كل ما بنكبر بنكتشف ان احنا بصراحة متناهية بنبقى نسخ مكررة من اهالينا. كل اللي احنا واحنا صغيرين بنقول لاهالينا ان احنا ليه يا بابا بتعمل كده، او ليه يا ماما بتعملي كده، بتكتشف وانت بتكبر انك بتكرر نفس التصرفات وانك بتكرر نفس الحاجات. بس في بقى مساحة مصارحة انا متعودة من حضراتكم عليها يعني، ان احنا نقول مش بس الحاجات الحلوه اللي احنا بنفتخر ان احنا نقول ان احنا ورثنا كذا من اهالينا، مش عايزه اقول كلمه الحاجات الوحشه عشان يبقى كلامي لائق، ويعني بنتكلم على اهالينا يعني فلازم نتكلم بشيء حقيقي طبعا من الاحترام والتقدير، بس اقصد الصفات اللي اهالينا نفسهم عارفين ان هم ما يتمنوش ان احنا ناخدها منهم. ممكن تكون وارث عند، وارث تصلب في الراي، وارث حاجات كتير اهلك نفسهم في لحظات تجلي كده يقولوا لك ان ما كنتش احب انك تاخد مني التفصيله دي، ما كنتش احب ان انت تبقى شبهي في الموضوع ده. فاعتقد فكره خدنا ايه من اهالينا وطورناه ازاي او اشتغلنا ازاي على حاجات مش احلى حاجه ان هي ما تبقاش فينا، دي فكره لذيذه جدا ولطيفه جدا ان احنا نتكلم فيها مع بعض. وتكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 015 595 1006 وتقولوا لي
ورثنا ايه من اهالينا، او الحاجه اللي انتوا بتفتخروا بيها، يعني مش بس بورثنا ايه، لو حد عايز اعتبروها مساحه كده جائزه جدا ان احنا نشكر اهالينا، وان احنا نبقى بنتكلم بشكل ايجابي كده بعيدا عن الكلام بقى بتاعت ان احنا واخدين مواقف وعندنا حاجات حاسين ان هي ازمات طفوله والكلام ده، فممكن جدا تبقى مساحه جميله ان اي حد عايز يقول انه ورث من اهله حاجات كتير جميله حابب يشكرهم عليها، يعني صفات كتير حلوه، سمعة طيبة، تفاصيل بيكتشف هو بيكبر قد إيه هي اتزرعت فيه وهو صغير وما كانش متخيل إن هو لما بمجهوده هو كمان إنه خلاها تكبر وتترعرع كده فبقت حاجات أصيلة فيه وجواه. تالت دي تفاصيل جميلة جدا ممكن نتكلم فيها مع بعض، ولكن الأجمل دوما في الإذاعة هو إيه بقى؟ هو إن أنت تشغل أغاني الناس بتحبها والناس نفسها تسمعها. فالأغنية دي عارفين بقى الإهداء اللي هو متوصي عليه ده، هنسمع دلوقتي أحمد سعد اليوم الحلو ده، ونرجع تكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب زي ما قلت على 015-5-9-5-5-1006. نسمع أحمد سعد اليوم الحلو ده، وإن شاء الله يا رب كده استهلال بالأغنية يبقى يوم جميل. أتمنى جدا أستاذ حاتم يكون بيسمعها معانا دلوقتي، أتمنى ذلك جدا. أتمنى بقى لو في أي حاجة تأكد لي ده يا ريت إيه نزمر كده نعمل بيب بيب ولا أي حاجة، فنسمعها سوا ونرجع نعمل إيه، نقرأ القصة اللي معانا النهاردة. اللي زي ما عايز أقول حاجة كمان على القصة يا جماعة، هي مش أحلى قصة بصراحة، أنا دايما بسلم نفسي، بس هي أحلى موضوع، يعني القصة نفسها قرينا قصص فيها دراما أعلى من كده، بس الموضوع نفسه لا يطلع منه كلام حلو جداً.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله يا جماعة في مرة لازم أحكي لكم على الصديق الصدوق الجميل بسام اللي هو السوشيال ميديا عندنا هنا في نجومة في أم، لأنه قد إيه إنسان جميل يعني، وإنسان محرك أساسي كده للحلقات وللبرنامج يعني. فكان داخل بس أنا كنت خلاص فاضل لي دقيقتين ثانيتين وأرجع هوا. طالما سمعنا بقى الموسيقى دي يبقى إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ يبقى هنحكي القصة اللي معانا النهاردة. عايزة بس أقول حاجة، لأن دايماً في كريدت لازم يروح للكاتب يعني. أنا قريت كذا مرة للكاتب المصري سعد حامد، بس عايزة أقول حاجة للطريقة كده، وأنا عرفته منين ده كمان مهم. أنا عرفته لما دخلت على جود ريدز ولقيت الأراء كلها أو الريفيوز يعني اللي مكتوبة على القصص، إن هو إزاي بيقدر إن هو يتكلم عن العلاقات الإنسانية أو العلاقات العاطفية، مش عايزة أقول بعد نهايتها، بس بيتكلم عنها بعد مرور التجربة كاملة، وإزاي أثرها بيبقى فيك إزاي أو بتسيب أثر فيك عامل إزاي. حسيت إن دي بصراحة حاجة جوكر كده في الحياة اللي إحنا فيها دلوقتي أو في الأيام اللي إحنا فيها دلوقتي، إن ده موضوع لا نحب نتكلم فيه مع بعض، لأنه ناس كتير عايشة وعندها حوارات أو مشاكل أو ضغائن تحت السجادة يعني. ودي من أبشع أنواع التعامل مع المشاكل أصلاً، إن أنت تسيب الأمور تحت السجادة، ما تواجههاش أو ما تتعاملش معها. فحسيت بقى ان الافكار الداخليه اللي عنده دي والجروح العاطفيه كده بعد الخذلان وبعد الفقد او بعد مشاعر مختلفه، ان القصه دي مناسبه جدا ان احنا نخرج منها بقى ايه للكلام على ورثنا ايه من اهالينا، وعايزين نقول لاهالينا شكرا على ايه من الحاجات اللي احنا ورثناها. هحكي القصه دلوقتي، وكالعاده طبعا عندنا ثلاث نحنحات بنتنحنحهم قبل ما نحكي القصه، عشان ايه؟ عشان ما نكحش واحنا بنحكي قصه معروفه. بس عايزه اقول حاجه ثانيه، هسلم نفسي زي ما أنا متعودة معاكم. القصة مش أجمل حاجة في إن إحنا بنلعب فيها وبنقعد بقى نفكر مين عمل إيه ليه والكلام ده كله، هي قصة مسلمة نفسها واضحة، الأبطال واضحين، مساراتهم واضحة، بس هي هتودينا لسؤال اللي هو بنسأله زي ما إحنا متعودين في أول الحلقة، وبعد ما بنقرأ القصة بيبقى عندنا بقى إيه سؤال تاني. فيلا بينا إيه نقرأ القصة مع بعض. في فرق كبير بين إنك تبص وإنك تلاحظ. كلنا وإحنا ماشيين بنبص عادي على الشارع، على العربيات، الزحمة، الخناقات، دنيا، ناس، بتبص. بس في ناس بقى تجبرك إنك تتخطى إنك يدوب تبص لها، عندها تفاصيل كتير، وقفتها، حركتها، كلامها. ناس بتخطف عينك تجبرك إنك إيه تلاحظها. ولو انت عندك فضول صحي جائز جدا، اللي هو من باب رصد البشر وتصرفاتهم، هتركز بقى مع النوعية دي وتسرح وتقول يا ترى مثلا ايه خلي شارع زحمة جدا زي شارع صاغة، مليان ناس بتشتري وتبيع وتفاصل وتجادل، وكلهم تقريبا شبه بعض، خصوصا السمسرة اللي واقفين بين المحلات عشان يدخلوا او يدخلوا الزباين يشتروا من محلات معينة. كلامهم حلو، سريع، مترتب، يحسسك انه عارف بالظبط انت عايز ايه. الا واحد بس يلفت نظرك ويجبرك تلاحظه وتلاحظ تفاصيله، يمكن عشان هيئته قصير شويه، جسمه مليان شويتين، متوتر جدا، كلامه متقطع، مش مترتب، مش سريع. وتحتار بقى تدخل المحل اللي واقف قدامه سمسار حرك وشاطر، ولا تجري ورا فضولك وتختار المتوتر المختلف عن الباقيين كلهم. بعيدا عن الشراء والبيع، احنا بنحكي حكايه، والحكايه بطلها لازم يبقى عنده تفاصيل، زي يعقوب كده المتوتر المختلف. يعقوب سمسار في الصاغه بقاله سنين. عارفين ده مين ده؟ ده يعقوب سمسار في الصاغه، ورث الشغلانه عن والده اللي كان سايغ كبير جدا، عنده محلات كبيرة ومعروفة، لكن للأسف ضيعها على كل الأفعال الغلط، وافتح القوس وحط كل حاجة غلط. ومفضلش ليعقوب للأسف غير حاجة واحدة، سمعة والده اللي مش ولا بد، بس تعاطف مع باقي التجار ويدوب بقى يعني خلوه يشتغل سمسار لكام محل، مهمته إنه هو يحاول يخلي الزبون اللي ماشي في الصيغة محتار ومش عارف يدخل فين، إنه يدخله محل بعينه. متفق معاه يعقوب وبياخد عمولة على كده. وهي ماشية حياته مملة ما فيهاش جديد، بس الشهادة لله سمعته كويسة، سمعته هو مش والده، يعني معروف عنه أنه طموح، عنده أمانة، سعي، بيحاول يتطور ويطور من نفسه بكل اللي يقدر عليه. حلم حياته يفتح محل دهب بتاعه هو، والأهم نفسه جدا يتجوز. بخصوص حلم المحل، بيحاول بيحوش بيعمل جمعيات وربنا يكرمه يا رب. أما الجواز بقى فده موضوع، طلباته مش صعبة، بنت طيبة أخلاقها كويسة، تهيأ له بيت هادي بسيط ويجيبوا أطفال يربوهم كويس، حلم طيب ومشروع ما فيهوش أي حاجة غريبة. عمل إيه عشان يحققه؟ اتقدم ل 27 عروسة، وأهل ال 27 بنت رفضوا. رفضوا ليه؟ عشان سمعة والده، ويتقال له في كل مرة إن المشكلة مش فيه، المشكلة في سمعة والده، أصله طالما والده كان كده يبقى هو أكيد هيطلع زيه. ويترفض يعقوب مرة يرجع يكتئب بعدها، والتانية يكتئب أقل، والتالتة يرجع زعلان أكتر من الأول، لحد ما بقى إنسان مايع كده، لو شفته ما تفهمش هو زعلان فرحان، يبان عليه من الصفات اللي اتقال عنه في الأول إنه متوتر خايف قلقان. لحد يوم موعود حصلت اللقطة اللي غيرت الأحداث، وظهرت في السوق غادة، زبونة ظاهريا إنها عادية عشرينية جميلة شيك، ماشية وكأنها محتارة كده مش عارفة تدخل أني محل، وكأن حيرتها ولفت مع حيرة يعقوب اللي هو كمان واقف محتار يختار أنهي زبون ياخده على المحل اللي متفق معاه على العمولة. وقال غادة بصوت بيحاول يبان متزن، حضرتك بتدوري على حاجة معينة؟ قالت آه، بدور على أساور عريضة شوية. طلبك عندنا، اتفضلي معايا. ودخلت غادة المحل مع يعقوب، وهي عندها فضول تفهم ايه حكايه الولد ده اللي يدوب قال كلمتين بتوتر طلبك عندنا من غير اي مقاوحه ولا محاوله منه انه يحل البضاعه زي باقي السمصر. وفضولها خلاها تسال، شكلك تعبان مرهق، هو انت كويس؟ والله اكل العيش يا استاذه، الحمد لله على كل حال. قالت له بس الجو النهارده احسن من امبارح كتير، امبارح كان حر جدا، بيقولوا في ناس أغمى عليها في الشارع. والله يا أستاذة في ناس بيغمى عليها من غير ما يكون الجو حر، الحمد لله. لفت نظرها أنه هو حزين بائس، قالت له أنت لسه صغير أنك تكون شايل الهم ده كله. قال لها وهعمل إيه بشبابي ولا أن أنا صغير، أنا طول اليوم في الشغل لحد نص الليل بروح أنام وأنا مش شايف قدامي، والصبح أكرر نفس اليوم. قالت له بس الإنسان لازم يحاول يعني يلاقي لنفسه مخرج متنفس، هو أنت متجوز؟ وهنا بقى غادة جت على الجرح، قال لها لا مش متجوز، حلم حياتي أن أتجوز. حضرتك تعرفي أنا تقدمت ل 27 بنت رفضوني كلهم، وده بسبب أفعال وسمعة والدي الله يرحمه، الحاجة الوحيدة اللي ورثتها عنه، مع أن أنا ماليش ذنب، أهو ده بقى اللي حصل وبيحصل. وسابها وراح يجيب لها طقم الأساور العريضة اللي بتدور عليه، وهو بيفكر قد إيه هي جميلة، وبيحلم للحظات إنه ممكن في يوم من الأيام يتجوز واحدة زيها مثلا. وأول ما رجع قالت له بقولك إيه، مفيش حاجة عجباني، وخدت بعضها وخرجت بسرعة. يعقوب لقى نفسه بيجري وراها، حضرتك مشيتي ليه بس؟ تعالي أوديكي محل تاني. أسفة مش عايزة حاجة النهاردة. استغرب يعقوب وقال لها هو أنا زعلت حضرتك في حاجة؟ لا خالص، هو أنا ممكن أتكلم معاك شوية بس نبعد عن المحلات، نبعد عن الشارع كله. وبعد ما بعدوا بمسافة معقولة جدا، قالت غادة أنا مش عارفة اللي هقوله ده هقوله ليه، يجوز عشان حسيت إن فينا حاجة من بعض جايز. استغرب يعقوب وقال لها أنا مش فاهم حاجة، بس بصراحة أنا هتكلم معاك بصراحة، أنا ما كنتش جاي أشتري، أنا كنت جاي أسرق، بس لما سمعتك لقيت إن أنت بائس أكتر مني، وصعب عليا تكون أنت الضحية اللي يروح في مصيبة بسببي. وحس يعقوب إنه حقيقي اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. بس أنا حاسة إنك ضايع زيي، ويمكن في حكمة إننا نتقابل أو نتقابل النهاردة. أنا مش عارفة اللي جاي شكله إيه، وبدأت بقى عينيها تدمع وكملت وقالت، بس اللي حساه إنها اتضايقة بين اتنين في بينهم حاجة مشتركة، اتنين مالهمش ذنب بس عايزين يكملوا في طريق تاني أو مع بعض. مش فاهمة، مش عارفة، بس هما اتنين ورثوا حاجات مالهمش أي ذنب فيها، بس الأكيد إن إحنا فكرنا بعض بحاجات بنحاول ننساها ومش عارفين. وخلصت القصة طبعاً. إيه، نمنع بقى أي حاجة في كليشيهات القصة، ملاش دعوة بكليشيهات القصة، إحنا متعودين إن القصص بناخدها وبنفكر بشكل أوسع، إحنا مش بناخدها في الضيق بتاعها خالص. ولا إن هما مثلاً لو هبة بتسمعنا دلوقتي، عشان هبة من الناس اللي بتحب تطور الحكايات، هما ممكن يبقوا عصابة هما الاتنين، يعني يفكروا مع بعض ويبقوا حمادة وتوتو يعني. بس أنا خدت من القصة دي أو المورال اللي لفت نظري فكرة، مش عايز أقول الوصم المجتمع يعني، أو إن الناس ممكن تعيشك طول حياتك بذنب أنت ما عملتوش خالص، والإنسان يفضل يجتهد في حياته إنه يكون إنسان مش مسؤول عن حاجات هو ملوش ذنب فيه خالص. بس إحنا مجتمع قاسي، على رأي أحمد زكي كده لما قال لها إحنا مجتمع ضاغط يا وداد، اللي بيتصرف فيه بتلقائية وبطيبة بيقولوا عليه مجنون. فأعتقد هو يعقوب ده ضحية لكده، زي ما ناس كتير مننا بتضطر. طبعا مفيش مبرر، او مفيش، مش عايز اقول مبرر، مفيش تفس يعني، مش ان انت تلتمس اعذار، لكن انت بتلتمس تفسير. يعني انا مش هعذرك انك كذبت، لكن هبقى بفسر انت ليه عملت كده. ليه عملت كده؟ عشان احنا في مجتمع قاسي، مجتمع ضاغط جدا، مش بيخلي الناس تتصرف بأريحية طول الوقت. انت لازم تبقى شبه حاجات عشان تعرف تنتمي لفئات وتنتمي لناس، فبنكذب بقى في حاجات من ضيقات لحاجات اكبر للاسف يعني. اكيد ده مش مبرر ابدا ابدا، ودايما اقول الفرق العبقري ما بين التفسير والتبرير، احنا مش بنبرر اطلاقا للكذب، لكن بنفسر ليه الناس بتعمل كده. ليه؟ عشان احنا قاسيين مع بعض، احنا اللي بنرغم الناس او بنزقهم زق ان هم يكونوا نسخ تانية. في ناس طبعا بتجتهد في الدنيا انها ما تكونش نسخه عايشه بالاضطرار وعايشه طول الوقت انها تعمل حاجات ترضي الاخرين، وفي ناس لا، نجحت انها تعمل لنفسها نسختها المستقله وتقدر انها تخش الخناقه اللي مع الدنيا دي، اللي هي خناقه اللي هو انا ماليش دعوه بالوسط اللي كنت فيه، او ماليش دعوه بحاجه ورثتها هي مشينه مثلا او اي درجه من شكل. لان برضو فكره ورثنا ايه دي بالذات في سياق القصه، يعني في حاجات ممكن تبقى مشينه، يعني في حاجات اللي هي تتحط في مقام او في سياق انها حاجات فعلا اللي هي الحاجات اللي فيها حرام بين، او فيها حاجات ما فيهاش هزار، علما بان برضو الجيل التاني مالوش ذنب، ان هو لو هو حد تجرد من ده تماما وخرج من الجلد ده تماما مالوش ذنب انك تفضل تحاسبه على الغلط بتاع الاهالي يعني. بس في الاخر في مجموعه حاجات بقى احنا اللي كناس اسيا مع بعض اللي بندفع الناس انها ممكن تبقى بتكذب فيها. للاسف برضو ارجع واكد واقول للمره المليون انه مفيش اي مبرر ان الانسان يكذب، لكن في تفسير هو ليه بيعمل كده. فخلونا بقى ايه، نفتح المجال كده للكلام مع بعض ونسال ونتساءل، يا ترى احنا ورثنا ايه من اهالينا، وايه الحاجات اللي احنا لما بنورثها بنحس واحنا بنكبر ان احنا ممكن نهندل فيها تفاصيل، وقد ايه فعلا في ناس ممكن، وانا متعوده منكم على الصراحه يعني، تكون هي بتعترف انها ورثت حاجات مش افضل حاجه وبتحاول هي كجيل جديد انها تهندلها يعني، وما ما توقفش تستك كده يعني بتتخنق وتلف وتدور حوالين الفكره دي، واللي هو دايما نرجع المشكله لاهالينا اللي هم كلنا باعترافاتنا بناكد إن الأهالي دايماً عملوا معانا أفضل سيناريو ممكن في إطار إمكانياتهم وظروفهم وتوقيتهم. يعني أنا بحس إن إحنا كجيل مثلاً محظوظين بحاجة عظيمة جداً، إن إحنا كل أهالينا تعبوا جداً إن هم يعلمونا بشكل أفضل ويخلونا في مستويات أحسن. فده برضو يوديني إن إحنا بقيت السؤال، إن لو حد هيقول تفصيلة ورثها من أهله وبيشكر ربنا عليها من أول السمعة الطيبة لحد ما نفتح القوس ونقول زي ما إحنا عايزين. معاكوا المايك بقى زي ما إحنا متعودين، اللي عايز يطور القصة أنا معاه جداً، اللي عايز يتكلم عن يعقوب وغادة دول بتفصيلة كوميدي ويودي القصة في حتة تانية أنا معاكم جدا، اللي عايز يكلمني في العموم أنا معاكم جدا برضو. بس تعالي نروح نسمع رامي صبري يا بختك بيا، ونرجع نكمل كلامنا، وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على واتساب على 0-15-5-9-5-5-1006.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: على x.com/نجومفآم.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله يا جماعه انا مبسوطه جدا بالمسجز حقيقي، وببسط لما الاقي ان كمان في حلقات انا ببقى خلاص بالسنس بقى يعني وبالسنسور كده بتاع الزمن والخبره، اني ببقى عارفه ان يكون إن هيكون التوبك يعني رايح عند ناس كتير. ناس كتيرة بتبقى عايز تتكلم في تفاصيل، ويمكن دي من روعة الإذاعة أن أنت عندك المساحة أن أنت حاسس أن في أريحية في الكلام من غير ما تبقى متشاف أو من غير ما تبقى يعني الحاجات متبروزة قوي. ناس كتيرة بتبقى عندها المساحة دي أو مبسوطة أنها تاخد المساحة دي. لكن من الحاجات الجميلة اللي بتخليني أنا كده أشعر بالسعادة والبهجة لما بتيجي مكالمة من حد كده صديق للبرنامج من زمن يعني، وأبقى عارفة أنها هتبقى 100% بتشكل إضافة، بالذات في الحلقات اللي من النوع ده اللي بنتكلم فيها عن الحاجات اللي بنورثها من أهلينا، سواء حاجات حلوة وحابين نشكرهم عليها أو صفات ما كناش حابين ناخدها بالشكل ده أو إحنا ناخدها بالنسخة السيئة، ولينا إحنا بقى الكرة في ملعبنا بقى نجتهد فيها إزاي. فمعنا دلوقتي الأستاذ عبد الله. ألو
3: ألو، إزيك
2: أستاذ عبد الله؟ إزيك
3: إزيك أستاذ إيه، عامل إيه؟
2: وحشنا والله يا أستاذ عبد الله. يعني رؤية يعني دخلتك كده علينا في البرنامج يعني فالأخضر، مش قادر أقول لك يعني.
3: ربنا يخليك يا أستاذ، إزيك عامل إيه؟
2: الحمد لله، أنت كله تمام؟
3: يا رب دايما متألقة كده ومنورة الدنيا.
2: الله يخليك، ده من ذوقك. قول لي بقى، أنت معانا من أول الحلقة بقى في فكرة الحاجات اللي بنورثها من أهلينا، أو أنت كعبد الله أنا متعودة منك على الصراحة دايما، تقدر تقول إيه الحاجة اللي ورثتها من أهلك، سواء كانت حاجة أنت مبسوط بيها وبتشكر ده يعني بتقول إنه ده شيء كان جميل وربنا كرمك بيه رزق ليك في الدنيا، أو حاجة أنت عارف إن أنت لازم تشتغل عليها عشان تظبطها كده؟
3: أيوة، يعني أنا زي 90% من البشر، بص حاجات حلوة وحاجات وحشة. يعني الحاجات الحلوة السمعة الطيبة، أهل الناس كويسة، التربية الحلوة، يعني دي اللي خدتها منهم. انما
2: الحته هي استاذ عبد الله راح في ظروف غامضه من المرات القليله. عبد الله دايما يعني بيدلو بدلو معانا كده، وبتبقى المكالمات مطوله، وبتبقى من الحاجات المكالمات اللي ببقى دايما سعيده بيها بصراحه. يعني هكلمه تاني لانه ما اعتقدش خالص ان انا هفوت فرصه ان انا اسمع كلام من عبد الله على فكره الحاجات اللي ورثها، لاني على يقين ان هو مش بس هيتكلم بشكل صريح، انه هيبقى بيضيف حاجات خطيره في حياتنا معاه يعني او في قصتنا معاه. بس خليني بقى عايزه اقرا المسج بتاعه نجوان، عشان نجوان بقالي بتاع 3 اسابيع مش بقرا المسجز بتاعتها، وده بصراحه حاسه ان انا مقصره معاها جدا. مساء الخير يا ايه، انا ورثت من اهلي الطيبه واني اساعد اللي يحتاج لي، بس بصراحه كنت بعمل احتياجات الناس الاول، دلوقتي بعمل بس بحط نفسي اولويه واني اقدر ولا لا، وبعمل اللي يريحني حتى لو حواليا الناس بقت تقول عني كلام مش حلو. فتره وهتعود، هتتعود الناس على طريقتي. عظيم ده، اعتقد مش بس كمان حاجات يعني تفصيله جميله انك ورثتيها، هو ده نضوج كمان، ان الواحد بعد شويه وقت وخبره وقرصات منطقيه يعني دروس. ما هو الحاجات اللي بتحصل في الدنيا جميل انها ما تكسرش، انها تعلم علامه خفيفه كده، فبالتالي العلامه دي بتخليك تتعلم يعني تاخد عظه كده من التجربه. فبالتالي ده تطور عظيم يا نجوان، مش غريب عليكي اصلا في انك دايما كده عندك التفاصيل العظيمه دي. صعب اشوف اللي ورثته من اهلي، لكن بحمد ربنا ان ابني صعب ده، ان هو ما خدش البخل من والده، وكنت خايفة طول فترة نموه ان هو يكون عنده التفصيلة دي. ايناس من السويد. والله يا ايناس يعني انا ابقى متأثرة جدا، يعني كل قلبي معاكي او بتعاطف معاكي، ان حد بالذات فيه صفات اصلها ما فيهاش هزار كده يعني، فمتخيلة جدا احساس ان انت تكوني، وانا واثقة ان الثلاث سطور اللي انت كاتباهم دول وراهم حدوتة، يعني مش بس بتتكلمي انك مش عايزة يورث بعد الشر عليه، يا رب صفة مش افضل حاجة اطلاقا، لا انت كمان وراها قصة انك انت وصلتي بيه لحتة معينة في عمره في سنه، وانت بتعيشي حياة فيها مع شخص عنده الصفة دي، بالتالي العهد على كلامك طبعا. بس يعني متخيلة ان انت عندك قصة، بس انت كمان عشان بتبعت لنا على طول يا ايناس، فانا يعني عارفة ان انت يعني اتمنى لك من كل قلبي والله، يمكن بس عشان المسجز عمالة تيجي فبتاعتك راحت لتحت، حقك عليا. مساء الخير استاذة آية، اشكرك جدا يعني، اشكرك جدا والله، شكرا على كل الكلام الجميل. مساء الخير يا آية، انا ورثت من ابويا عزة النفس، ولو اموت مطلبش حاجة من حد، انا عماد كرم احب اسمع. ماشي عيني. حاضر يا عماد، حاضر اشغلها لك. حاضر. في كمان ربنا يخلي لي اهلي، بس انا طبعا ورثت حاجات كتير ما كنتش احب ان انا ورثها. طب ما تقول لنا كده يعني، اتكلم معانا شويه كده، قول لنا، وحتى ممكن كده ايه نفكر مع بعض، وممكن برضو نعمل حاجه نروح نسمع محمد راجح اغنيه جديده خالص تحياتي، نسمعها ونرجع تاني نحاول نتواصل مع عبد الله، لانه انا دايما مكالمات عبد الله ببقى عارفه انها هيكون فيها اضافات مضيفه جدا. فنسمع ونرجع نكمل كلامنا، وتكلموني على 3-8-35-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006.

0: والله يا جماعه انا كنت هتواصل مع الاستاذ عبد الله مره تانية، بس للاسف بقى ايه يعني عبد الله راح مننا في ظروف غامضه. ان شاء الله نعرف نوصل له لاخر الحلقه يعني، اوعدكم بكده، لان انا عارفه كمان ان مكالمات عبد الله بتكون بالنسبه بعد ما بنتكلم مع عبد الله الناس بتشير معانا افكاره كده. بس برضه للدواعي السعاده والسرور ان معانا مالك. مالك بقى الناس اللي بتسمعنا من زمان اكيد فاكرين مكالمته، هو فكرني بالمكالمه وافتكرتها يعني. يا مالك
1: هلو،
0: ازيك؟
1: هاي الاخبار، عامله ايه؟
0: عامل ايه الاخبار؟ لسه محفظاك يا مالك، لسه قايله لك يا مالك. عامل ايه؟
1: كله حلو الحمد لله. ايه الاخبار؟
0: الحمد لله احنا كله تمام، كله حلو
1: يا رب دايما. انا كويس الحمد لله.
0: قول لنا بقى، عشان انت كمان اصلا كده عندك تويست لطيف ان انت باباك مصري مامتك انجليزيه، فانت اوريدي اصلا لو بنورث حاجات بقى في العادي احنا كمصريين كلنا كده، انت لا، انت عندك اكيد ميكس مختلف يعني.
1: بالضبط. والله انا في حاجات ورثتها سواء بقى يعني انا ميكس شويه، خدت حاجات من بابا خدت حاجات من ماما. بس يعني في حاجات يعني ممتن ليها جدا ان هي عندي، وفي حاجات لا ما كنتش اتمنى ان هي تبقى موجوده عندي، ما كنتش اتمنى خالص. يعني مثلا انا واخد مثلا او حاسس بكده في التعامل بتاعي، وخصوصا لما جيت بقى وقررت ان انا استقر هنا في مصر. فكره الراجل المصري العصبي دي ما كنتش احب ان هي تبقى موجوده فيها، بس حسيت في كذا موقف مريت بيه في حياتي لا انت انت انت عصبي، وبتطلع احيانا ردود افعال مش بتبقى مناسبه، او ده غلط ما ينفعش، لازم تكنترول اكتر.
0: بس انا عندي سؤال، انت دي كمل كده يبقى انت هترد على سؤالي.
1: ودي انا اخدتها من بابايا يعني. انا شفته قبل كده في مواقف، وخصوصا كمان في العيشه في انجلترا. هناك الناس نوعا ما عندها برود شديد في المشاعر، ممكن من احساس الجو دايما اللي هو معظم السنه ساقع.
0: ايوه طبعا، ما هي ظروف اي مكان بتنعكس على اهله يعني.
1: بالظبط. فالفكره ديت خلت ان دايما لما بيبقى في مثلا مشكله في حاجه معينه مع شخص هو اوريدي بيتعامل بطريقه بارده، وانت في نفس الوقت سو هايبر،
0: النيرف بتاعك مختلف.
1: بالظبط. فده بيعمل يعني زي مشكله بيخلي الحاجه لو هي حاجه بسيطه لا بتبقى كبيره، بتبقى مش اللي هو ازاي. وهناك بقى الرولز والقوانين بتبقى مختلفه في التعامل وفي
0: افكرني هو انت بقالك قد ايه في مصر؟
1: انا كده بقالي 7 سنين.
0: 7 سنين يعني برضو شويه ابتديت تاخد بالك تظبطها ازاي، شويه يعني برضو غصب عنك.
1: حاجه بقى ما كنتش نفسي اتمنى ان هي تبقى او انا طول عمرها يعني انا واخدها من مامتي، اللي هو بقى الشكل بقى اللي هو اللون الابيض والعين الملونه.
0: ما كانش نفسك تكون كده؟
1: ما كانش نفسي اكون كده خالص،
0: لاني
1: حاسس ان دايما بتبص لي بصه ان انت مختلف. بس انا مش مختلف، انا انسان عادي، بس هو اخدت ده من اهلي، زي ما مثلا انت مثلا عينيكي خضراء اخدتيها من من مامتك او باباكي. زي
0: واحد انا عيني خضراء. برافو يا مالك، صح، انت مش شايفني بقى انا عيني خضراء، انت صح.
1: لا زي مثلا انت باباكي او مثلا واحد تاني عينيه بني.
0: لا فاهمك، هي حاجات براك يعني، دي جينات وحاجات وعلم وراثه ملوش
1: بتتعامل معايا هنا شويه ان
0: انت اجنبي، ان انت
1: الخواجه. انا بسمع الكلمه دي كتير.
0: بس اقول لك حاجه، بتهيألي دي انت تخطيطها يعني، ان برضو في مصريين كتير من اماكن ومحافظات مختلفه هي عندها الشكل الملون ده فعادي يعني.
1: بالظبط،
0: يعني
1: دي حاجه تخطيطها. بس ستيل لحد دلوقتي في مواقف في مواقف بتتحط فيها ان بتتعامل المعامله دي، ان انت مهما عملت مهما قعدت هنا ومهما اتعاملت لا انت ستيل يعني انت ما زال لحد دلوقتي انت لا انت مش انت
0: مش مصري، مش شكلك مش
1: هنا.
0: مصري
1: مش كبرت هنا وما تعرفش هنا لسه كل العادات ايه وكل التقاليد ايه، فانت ستيل بتتعامل في مواقف كتير بالطريقه دي حتى يعني. ودي من اكتر الحاجات اللي مضايقاني في شغلي اللي في مصر. لا بتتعامل لما بيجي حد يفكر معاك فكر معايا بالطريقه بتاعت بره، مش بالطريقه لا احنا هنا، احنا الماركت بتاعنا هنا، احنا السوق بتاعنا هنا.
0: ايه انت بتكون طالب ان هو انت عايزه يفكر بطريقه تعبره ولا هو اللي بيقول لك كده؟
1: هو اللي بيطلب
0: منك. طبعا انت بالنسبه له طبعا رزق وجاله، بالنسبه له زبون عايز.
1: فلا ما احنا نشتغل هنا يعني.
0: أيوة
1: نشوف ايه اللي احنا
0: يعني احنا بنكلم الجمهور هنا، بنكلم الناس هنا، زبايننا هنا يعني. فهمك.
1: الاهلي يعني في حاجات كتير بقى يعني مهما قلت.
0: ايه الحاجه، ايه الحاجه اللي ممكن تكون الاختلاف ده ما بين الاب المصري والام الانجليزيه بالعكس هي عامله لك توازن يعني مخليك ظابط الاداء يعني؟ اكيد بقى في تفصيله ممكن تكون ورثتها. لا تقف تشكر بقى، لا شكرا.
1: ان انت في ان انت عشت وتربيت في مجتمع مفتوح جدا، في حاجات كتير متاحه، في نفس الوقت طلعت انت في بيت في حاجات فيه مش مسموحه، فحافظت عليك وبعتلك على حاجات كتير قوي هي اوريدي فعلا غلط، بس صح. عشان انت عايش في مجتمع هي مفتوحه وهي
0: هقول لك انت تقصد انه خلت عندك مايند سيت، خلت عندك عقليه بالضبط. قادره تستوعب بالضبط. وفي نفس الوقت افكار عارفه تهندل العادات
1: بالضبط
0: يعني.
1: بالضبط بالضبط بالضبط يعني انا في كلمه مش معنى اسم مش عارف اقولها بالعربي، هي خلت فيه زي باوندرز.
0: ايوه
1: انت في حياتك
0: حدود كده وفي حاجات متحدده عندك وما فيهاش مش سايبه
1: دي ما حدش يقدر يعديها او انت ما تقدرش تعديها لان انت في كذا حاجه، ان انت اصلا اتولدت مثلا بديانه مختلفه يعني مثلا اتولدت مسلم بس في دوله مش الديانه دي مش كثيره فيها.
0: أيوة طبعًا.
1: بطريقه مختلفه عندهم منتاليتي او عقليه بيتعاملوا بطريقه في الحاجات دي مختلفه علشان لا انت بتتعامل بيها بطريقه تانية. الثانيه دي ممتن ليها ان انت قدرت تكبر في مجتمع زي ده بنفس الافكار وبتتعامل بنفس الطريقه بس حاطط لنفسك زي ما حضرتك قلتي حدود.
0: حدود بالظبط. بس
1: دي انت
0: اعتقد ان دي من الحاجات العظيمه يعني، دي حاجه اصلا انا عايز اقول لك حاجه، الناس بتعيش في مجتمعات نفسها توصل للهندله دي، ان انت تقدر تبقى عندك افكار بتستوعب غيرك، عندك فكر متحضر قادر يستوعب الغير، وفي نفس الوقت عندك مرجعيه دينيه، عندك اصول، عندك عادات، عندك يعني عارف التوازن اللي انت فيه ده، ده رزق كبير ونعمه كبيره يعني. يعني اتمنى لك من كل قلبي انك تجتهد انها تكمل. وعارف اتمنى ايه كمان بقى يا ملك؟
1: اتفضلي.
0: اتمنى انك تسمعنا على طول لانك انت بتيجي كل شويه كتير كده، فاتمنى انك
1: ايوه بالظبط. بس والله انتم بجد البرنامج يعني حلو جدا، دايما بتتكلموا فيها حلو قوي وممتعه ويوسفل يعني، هي مفيده للناس ان هي تقدر، وكمان في نفس الوقت يعني حلو ان انت بتقدر ان انت تتواصل معاكي وتطلع الكلام لو انت بتفكر فيه عايز.
0: انت هسألك سؤال بس هقول او ههزر معاك يعني، في حاجه هختارت فيك هتعشم فيك يعني.
1: ايوه
0: لما قلت لك قبلها حاول بس نظبط الكلام ونحاول على قد ما نقدر. عارف يعني غصب عني والله، عارف اللقطه بتاعت ايناس مي، عارف لان عايش في جلباب ابي اكيد.
1: لان ايه؟
0: لان عايش في جلباب ابي مسلسل نور الشريف.
1: عارف نور الشريف.
0: فاكر أيوة بقى روزالين لما جات لهم اشوف وشك بخير مستر حاج عبد الغفور، انا حاسه
1: ده كان في يعني انا ممكن احكي لك على موقف.
0: بس بص معاك 10 ثواني تعرف تحكي
1: لي 10 ثواني؟ لا اقل من 10 ثواني. انا هناك لما اتربيت هناك فكنت بتكلم العربي الفصحى العربي المصري. فاول سنتين ليا في مصر انا كنت جاي فاكر ان انا بعرف كل العربي بس طلعت مش عارف اي حاجه.
0: لا انا متخيله ان انت اصلا انت ستوري احب اسمعها كتير يعني، انت كل ما هنتكلم في توبيك انت هتلاقي نفسك فهتكلمنا تاني انا متاكد.
1: بالظبط.
0: شكرا جدا يا مالك ودايما كده منور الدنيا وبقى تعالى على طول لو سمحت.
1: شكرا جدا. ربنا يخليك.
0: مش عايز اي حاجه طيب؟
1: شكرا.
0: مش عايز فلوس؟ مش عايز حاجه؟ تمام كله
1: تمام. كله تمام. كله تمام.
0: ماشي باي باي. مع السلامه.
1: باي باي.
0: جميل مالك كده، تحس اللي هو اشوف اشك بخير مستر حاج عبد الغفور. ممكن نسمع حمائي ونطلع فاصل ونتقابل بعد النشره على طول.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه،
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات الزراعة والتشجير بمحافظة القاهرة.
2: مدبولي يتابع الاستعدادات لإقامة حدائق عامة على مساحة كبيرة بعدد من المدن الجديدة.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض خطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية.
2: وزير السياحة يعقد لقاءات مع منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة اليابانية لبحث سبل زيادة الحركة الوافدة لمصر.
1: وزير البترول يشهد إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الإفريقية من القاهرة.
2: وزير التربية والتعليم يؤكد العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بوصول المدارس المصرية اليابانية ل500 عام 2030.
1: وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير الهند بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك.
2: بعثة منتخب مصر تصل إلى جوبا استعدادا لمواجهة جنوب السودان الثلاثاء المقبل في تصفية أمم إفريقيا.
1: الطقس غدا حر شمالا وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 32 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار في العشرة صباحا، موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: للسماع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنكمل كلامنا في ديجا فيو في حلقتنا النهاردة عن قصة أحزان يعقوب للكاتب سعد حامد. ويمكن بنخرج من القصة زي ما انتوا شايفين دلوقتي، احنا بنبتدي من عند القصة عشان نعمل حاجة كده اسمها ايه، بنشد طرف الخيط بس عشان نتكلم في توبيك ونتناقش فيه مع بعض. والمسجز بقى اللي جاية عن التوبيك بتاعنا وفكرة ورثنا ايه من اهالينا، ببسط قوي لما يكون في مكالمة وبعدها تيجي مسجز بتعلق على المكالمة كمان. الناس شايفة ان فعلا اللي وصل له مالك ده اللي هو ممكن يكون بيتعامل معاه ان هو 50-50 كده، بس الناس شايفة انه هي ناس بتتمنى انها توصل. عارفين كده على سيرة عبد الغفور المرعي برضو، الحلم بتاع عبد الوهاب اللي هو اتجوز الأوروبية اللي بالعقلية المصرية، الست اللي مش عارفة ايه، اللي هو زي برضو كده أحلام أحمد مكي لما كان بيقولها المجد الكدواني اللي هو روش بس ابن بلد. التفصيلة دي يعني في مسج بقى جميلة قوي، أنا بس عايزة أعرف اسمك لأنه ايه. مروة يا حبيبتي مروة بتقولي ازيك يا آية، شكرا يا مروة على الكلام الجميل. أولا حابة أقولك والدتي بتتابعك معايا دايما وبتحبك جدا، بلغيها أن أنا كمان بحبها جدا. أنا أي حد كبار السن أنا ضعيفة قدام أي حد أب أو أم بيتابعني يعني. ثانيا موضوع القصة عجبني جدا لأن الموضوع بتاع أن الشخص يورث صفة أو طبيعة عمل تحدد حياته باتجاه ممكن يكون هو مش راضي عنه، بس مش من السهل انه يخرج من نوع الورث ده. صح جدا، بيجي في تفكيري من فترة للتانية وبسأل نفسي هل فعلا الناس معاها حق تخاف مثلا من واحد زي بطل قصتنا اللي هو يعقوب ده، لعله يكون ورث صفات والده السيئة ولا المفروض نديله فرصة. حلوة قوي بقى المسج دي بصراحة. كلام مروة بقى ده يودينا للكلام بتاع أحمد زكي اللي هو إحنا في مجتمع ضاغط يا أولاد، إحنا في مجتمع بيحاسب الناس على مجمل الأعمال كده، مش على تراكهم هو الشخص يعني. إن هو ورث صفات والده السيئة ولا المفروض نديله فرصة لأنه فعلا شخص مختلف كليا عنه. طيب ولو واحدة ورثت طبيعة عمل أهلها زي برضو بطلة قصتنا صح اللي طلعت حرامية زيهم بالتبعية، فهل الناس تديها الثقة من وجهة نظرهم يعني ده يبقى كويس أو وحش ولا حرام ناخدها بذنب أهلها؟ فللأسف بنتفاجئ إنها فعلا ورثت إنها فعلا إيه؟ راح فين؟ مين؟ فللأسف أنت رحت فين يا مروة؟ للأسف برج الدلو. فحاسة ان الموضوع شائك جدا وملوش مقياس. صح اتفق معاكي جدا، ومستحيل دايما بقول كده على الهوا، احنا بنتكلم مع بعض بنتناقش مع بعض مش عشان نوصل لحلول. اللي يقنعك ان هو من مجرد مناقشة هيوصل لحل، هو احنا مش غرضنا نوصل لحلول، احنا غرضنا حاجات محددة. نشكر اهالينا على الحاجات اللي ورثناها جميلة، اولهم طبعا السمعة الطيبة والتربية الحسنة يعني. ثانيا نقول على صفات ممكن تكون مش أحسن حاجة زي العصبية اللي الكلام عنها مالك، اللي احنا بنحاول بقى كناس اتعلمت بشكل مختلف وعشنا حياة مختلفة وعندنا روافد معرفة مختلفة ان احنا نحاول نهندل الصفات دي. ثالثا ان احنا بننور لمبة، بنحاول نساعد بعض ان احنا نفكر بصوت عالي، يعني مش بس ان احنا نشوف حاجات ممكن حد هو بيحكي حاجة ينور لك حاجة انت كانت بعيدة عنك تماما او يقول لك تفصيلة ما كانتش في بالك خالص يعني. فحاسة ان الموضوع شائك جدا وملوش مقياس محدد نقدر نقول نثق في الشخص وما ناخدوش بذنب اهله ولا لا نحتاط ونبعد احسن عنه بسبب اهله. اتفق معاكي جدا، واي كلام غير كده يبقى كلام مثالي ان انا اقول لك طبعا نعمل ده ونقطع البطاقه وناخد الحاجات في الرسك الواسع كده. بس هنا بقى بنفعل حاجه ربنا كده ميزنا بيها، يعني ان احنا مش بس العقل، عشان دايما بيتقال لا العقل والقلب مع بعض، السنس، انه تراكم خبراتك في الحياة بيخلي عندك سنس. والانسان مش مجرد تايتل او مجرد صفات بيقولها او سي في، هو الانسان مجموعة من التجارب المواقف الحاجات اللي بتدلل على كلامه عن نفسه. كلنا ينفع نقول عن نفسنا اجمل كلام، بس المواقف هي اللي بتبين الاشخاص. والسنس بقى هو انت ليه لما بتتعامل مع حد كبير بيعمل لك سكان كده على طول وبيعرف يقراك؟ لانه في تجربه حياتيه طويله بتخليه قادر ان هو يشوف انت. عشان كده دايما اهالينا لما كانوا بيقولوا على صحاب لينا ان هم بلاش الولد ده او بلاش البنت دي، في اخر الفيلم كان بيطلع ان هم صح واحنا فضلنا نقاوح. لكن بنكبر ونكتشف، انا دلوقتي بتعامل مع ولاد اختي بنفس المنطق، بيبقى في ناس شايفه انه انا حاسه ان في حاجه مش ماتش، ان الدنيا هنا مش افضل حاجه، ان انتوا الاثنين مش بتودوا بعض في حته حلوه، الاثنين صحاب يعني. فبتلاقي انه لا، انه في الاخر يعني الانسان زي ما بقول دايما الواحد مهما حكيت له عن نصايح وعن حاجات لازم يعيش الفيلم بتاعه، لازم يجرب بنفسه. اللي بتمناه دايما ليا ولحضراتكم ان احنا لما نجرب نتلسع لسعه بسيطه، بعد الشر ما نتلسعش بعلامه جامده كده تخلينا عايشين طول حياتنا ايه مش عارفين ننسى اللي حصل، لان اللسعه البسيطه ممكن تروح بكم مرهم كده بسيط، وبعد ما تروح بتبقى اديتك درس. لكن بعد الشر الجرح الكبير بقى واللي هو الحرق الجامد قوي من اللسعه ده، بعد الشر ممكن يخلينا بقى نعيش طول الوقت بعلامه كده مش عارفين خالص لا نتعلم منها الدرس ولا نتخطاها. يعني محمود بقى بيقول: مساء الفل يا آية. سمعة أبوه وتأثيره السلبي عليه ورفض الناس ليه ممكن تحوله من شخص كويس لشخص أسوأ من أبوه. أتفق معاك طبعا، صح صح. ساعات لما بنديش الفرص للناس اللي بتبين لنا كرامة، معرف برضو الإنسان بيبقى شواف كده، بتشوف حاجة لو ما اديتلوش الفرصة انت فعلا بتحوله انه يبقى نسخة أسوأ من أبوه. تاني حاجة واضح انه هو مش حابب شغله. تالت حاجة لو طورنا القصة وتجوز البنت دي هتغيره للأسوأ وهيسرق معاها وهيتمسك، والناس اللي كانت بترفضه هيقولوا كان عندنا حق إنه زي أبوه. وارد جدا يا محمود، وأعتقد أنا مستنية بقى هبة، لأن هبة ممكن تقول حاجة برضو أعتقد إنها في حتة حلوة، عندي إحساس كبير. في بقى مسج جميلة ممكن نقراها كده سريعا قبل ما نطلع نسمع عمرو دياب. حابة أعلق على مكالمة مالك، إني حاسة بيه جدا بالرغم إني ما تولدتش برا وسافرت مجرد فترة، بس حسيت برضو بنقطة الاتزان وبحمد ربنا عليها، اني بستوعب اختلاف البيئة المحيطة وانت بستوعب اختلاف البيئة المحيطة وانت حاطط حدود لنفسك طالعة من جواك، لانك خلاص في النهاية رحت مجتمع تقدر تعمل فيه اي حاجة، وفي ناس فعلا سهل تبعد عن نفسها. مين بقى؟ هبة، انت هبة صح؟ انت فين يا هبة؟ انت جاية تعلي على مالك بس كده؟ فين قصتك انت شخصيا؟ ما تقولي حاجة يا هبة، انا عايز اسمعك، يعني عرفيني كده انت رأيك ايه. انا حاسة ان انت ممكن من الناس اللي تبقى عايزة تطور القصة دي وتقول حاجة فيها، يعني قوليلي كده، حابين نسمعك جدا. اهي هبة بتكتب بس ايه، استناكي ولا ايوة انا هو ايوة مستنياكي. هحاول يا جماعة زي ما قلت لكم ايه، ناخد مكالمة كده برضو. هنا كانت بتتكلم وقالت كلام جميل، ان شاء الله كانت بتكلمني اوف اير يعني، فممكن جدا نعمل كده. بس من دواعي السعادة دايما بالنسبة لي ان احنا نسمع عمرو دياب، فنسمع ايه بقى؟ الجو جميل. الجو جميل ليه؟ الرد المنطقي، الجو جميل عشان انت جميل. اعتقد دي من الحاجات الجميلة قوي اللي ممكن نشارك فيها بعض كده. نسمعها وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-5006 وتقولوا لي ورثتوا ايه من اهاليكم، لان الورث زي ما قلنا مش ايه، مش فلوسه بس، الورث حاجات تانية كتير جدا. وهقرا بقية المسجز، اوعدكم ان النهاردة هقرا اكبر كم من المسجز.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني،
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: على اعتبار ان احنا بنتكلم احنا ولسنا ايه من اهالينا, في مسج كده اللي هي حتى لو تاخدوا بالكم هي بتتكتب في كوميكس كتير وفي كذا بوست كده, فكرة اللي هو احنا متربين باجواء وبطريقة مش لايقة مع الزمن يعني. فمثلا الفل هي انا ورثت من مامتي مروة وبابا احمد حاجات كتير, هم اهتموا جدا بتعليمي ولكن للأسف اهتموا جدا كمان بالتربية لدرجة اني مش عارفة اتعامل في الحياة مع الناس اللي غير عيلتي. دي جملة كتير مننا بيتكلم فيها يعني, كانوا قافلين علي انا واختي ليلى جدا لحد ما كبرنا وبقيت لوحدي ما عنديش معارف. ملك انا فهماكي جدا يا ملك ومتخيله فكره, هو طبعا هنا كمان انت عامله دمج ما بين فكره انه شكل التربيه المقفوله مع طريقه التربيه اللي فيها تربيه زياده قوي او فيها, طبعا هو جميل انت تكون في تربيه زياده طبعا, بس اقصد ان يكون فيها يعني مساحات للصح والغلط واضحه جدا في وقت وفي زمن بمنتهى الوضوح والصراحه, هو شويه المعاني فيه بقت متداخله وملتبسه وحالتها صعبه. ففهماكي جدا يا ملك يا ملك, بس اديني بقى اديني وقت كده هكمل كلام معاكي في المسج. بس احنا معانا عبد الله مره تانية, نتمنى بقى يا استاذ عبد الله تكمل معانا بقى. الو
3: معلش
2: لا ولا يهمك ولا يهمك, معاك المايك بقى يا استاذ عبد الله عشان الناس لما الخط قطع سالت عليك في المسجز قالوا ايه ده عبد الله عبد الله, فانت دلوقتي بقيت نجم الحلقه فقول لي بقى.
3: الله يخليك يا استاذ, انا بتكلم في حته الورث و
2: انت كعبد الله
3: الانسان انا ورثت من والدتي القلق, بعدين الموضوع اتطور مع الوقت وبقى شبه مرضي ومرضي يعني اضطراب قلق عام. اضطراب قلق عام ده مرض مصنف يعني طبيب هو اللي
2: وصفه يعني
3: هو اللي وصفه في علاج دوائي دي فدايما منطقه الورث ده انت حتى بتطلع مع الوقت لما بتكبري بتكتشفي التشابهات اللي بينك وبين اهلك. اكتشفت القرب اللي بيني وبين والدتي ان هي التوتر عندها زايد والقلق عندها زايد زياده, وانا لان زواج قرايب فالورث بتزيد كمان لان زواج القرايب
2: بيدعم اكتر فكره الجين المشترك ده
3: بالظبط, بيعظم من المشاكل بيعظم من المشاكل يعني فالقلق بزياده جدا ومرضي.
2: طب انت عبد الله بالظبط بقى, انت عبد الله بعد ما اكتشفت ده, على فكره هو اكتشاف ده اصلا منتهى الوعي يعني, ان انت في ناس ممكن تبقى بتكمل على حاجه ورثتها وهي عماله تعلي فيها من غير اكتشاف,
3: ده العادي بالظبط يعني
2: بالظبط. انت بقى اتصرفت ازاي؟
3: لا طبعا هو العلاج الدوائي ده انا بنصح بيه الناس يعني ان هي ما تتاثرش بالمرض النفسي تركز اكتر اقوم يعني زي ما يسترقش حاجه عن أنا أي مرض عضوي تاني. أيوة. والمرض بالزبط. النفسي ألمه خطير يعني ألمه مؤذي جدا ومدمر
2: يعني, مش ممسوك يعني أنت مش عارف إيه اللي وجعك يعني, على الأقل في الأعضاء الواضحة أنت عارف تمسك العضو وتقول ده وجعني, لكن في الألم النفسي أنت وجعك كل حاجة ومش عارف في إيه
3: بالظبط. نعم. وألم حقيقي يعني ألم يعني مش ألم
2: في ادعاء أو في ادعاء
3: مش ألم
2: في...
3: مش ألم ثقافي يعني لا ده ألم عضوي ألم وجع ومشاكل وكمية مخ مش مظبطة ويعني حاجات يعني علاجها مش رفاهية علاجها. أنا بقول للناس واللي يلاحظ حاجة على طفل صغير ما يهملش, اللي في حاجات بتلحق من 18 و 19 سنة إنما لما بتكبر بتفحل مع الكبير إنقاذها بيبقى صعب جدا يعني.
2: دي تفصيلة في منتهى الأهمية, فكرة إنه إن إحنا بالعكس يمكن جميل الوعي بتاع إن الحد من هو صغير لازم نبطل غصب عننا, الزمن دفعنا لكده انه ما ينفعش خلاص الحاجات تتوصف انها شقاوة او انها لا, بقى في مسميات تانية, بقت الشقاوة بالزيادة بقى ينفع نحطها في بند بس طبعا تحت توصيف طبي واشراف طبي 100% مش كلام مرسل, ان ده في فرط حركة في مساحة او طيف من اطياف التوحد يعني, بقى في مجموعة امراض هي لازم يتم السيطرة عليها من الاول, ده بيفرق كتير في طور العلاج يعني.
3: ايوه ما ينفعش اقول على ابني نكد, هو مش نكد عنده
2: صح
3: يعني ده مش نكدي ده عنده اكتئاب, مفيش طفل نكدي.
2: ايوه
3: يعني مفيش طفل طبيعي كده مولود نكدي, لا هو عنده اكتئاب ورؤيته للعالم بيبص للعالم بمنظار الاكتئاب
2: صح للاسف. دي معاني قاسيه والله, ان احنا بقينا يعني هسألك على حاجة، على اعتبار ان انت اهل ان اسألك السؤال ده يا استاذ عبد الله، يعني هل تفتكر برضو دي عارف امراض العصر؟ يعني ما اعتقدش فكرة ربط الاكتئاب بالطفولة ده ممكن ايامنا احنا ما كانش حاجة بنسمع عنها يعني، او يجوز كانت موجودة واحنا ما كناش وعين لها برضو، وارد. بس
3: اقول لك حاجة، هو العصر اهم سمة فيه
2: القلق
3: طبعا، القلق وفكرة ان الانسان بقى يقدر، الطفل الصغير بقى اهله بيسكتوه بالموبايل، فعلا الموبايل ده او السوشيال ميديا بالذات، والموبايل تعفن الدماغي بتاع متابعة الريلات والحاجات ديت، الريلز والحاجات ديت، ده مفجر للاكتئاب. يعني اذا كان احنا اهلنا بيكتشفوا الاكتئاب 18 و 19 مع اذن الثانوية العامة، هو ده احنا
2: البذرة، هو ده البذرة
3: المهيج، المهيج بتاع جيلنا احنا،
2: المثير يعني المثير
3: مواليد في الثمانينات والتسعينات، المهيج بتاع الثانوية العامة بينتشر الكتاب في الثانوية العامة. لما دلوقتي بمجرد ما العيل يقعد سنة سنتين مع الموبايل الاكتئاب بيكتشف، لان من اعراض الاكتئاب الحب الوحدة، وان الواحد يقعد مع نفسه كده، ممكن الطفل يقعد يكتفي بالموبايل عن العالم، فده اكتئاب.
2: صح، ويخلق لنفسه عالم موازي يعني.
3: بالضبط، وده وراثة يعني. الاكتئاب وراثة، الناس فاكرة الاكتئاب ده، لا الاكتئاب وراثة.
2: صح، في منه جزء كبير وراثة طبعا يعني.
3: في ناس كتير قوي عندها اكتئاب وربن وراثة، وده مش جعلي، مش
2: لا لا خالص، مش كلام مرسل، انا فهماك طبعا. لا لا، ده كلام يعني جاي من احصائيات حقيقية، واعتقد اي حد بيتكلم دلوقتي في حاجات نفسية فهو ده كلام مش مرسل، دي حاجات لو بنقول ان في حاجات احصائية، في حاجات تانية بالمشاهدات الحياتية، وده كلام برضو منطقي انه يتقال يعني. في ما ينفعش تقول مثلا زي الجو الحر زي الجو البرد، في حاجات هي الواقع بيقرها يعني او بياكدها يعني.
3: بالضبط، زي ما في وراثه عضويه يعني، وراثه المرض، في وراثه اجتماعيه يعني، بتورثي ورث تقيل انت مش حامله زي يعني. انا اعرف واحد هو جار قرايبنا يعني، انا قرايبنا كنت بروح لهم وانا صغير، فعرفت حالته يعني. هي والدته اشتغل شغلانه، هي الشغلانه دي موصومه في مصر انها شغلانه سيئه يعني. للاسف الشديد يعني، اجتماعيا هي موصومه انها شغلانه سيئه، فهو الولد
2: لكنها موصوم. خليني بس اوضح حاجه، لكنها في الواقع هي مش شغلانه سيئه،
3: شغلانة عادية جدا
2: اللي هي هقول لك حاجه وقولي انا صح ولا لا، يعني لو عشان نقول الكلام الجائز يعني، ان هي مثلا الشغلانات اللي كان فيها تاخير، فيها ان الناس ممكن حاجات كده يعني، اللي هي للاسف بتتحط تحت بند
3: بيرجعوا متاخر الحاجات دي. فالولد ده بقى موصوم بالوصمه ديت، ترومات بقى من هو صغير، العيال بتعايره بالحكايه ديت، بيلعب كوره مع اصحابه في الشارع، اصحابه يتخانقوا مع بعض على كوره على حاجه، فجاه يتلاقي واحد معايره بعايره بامه، حاجه مهينه جدا يعني. وللاسف الشديد الورث ده بقى اثر، انا شفت بقى التاثير ده، ان هو الهوس
2: على اختياراته في الحياه بعد، عايز يثبت العكس،
3: عاوز يثبت العكس، هوس عنده بالتدين بشكل مبالغ فيه يعني. طبعا تدين حاجه ايجابيه، بس
2: هو يعني اكيد طبعا تقصد بالشكل اللي هو كانه بياخده يعني كان هو عايز يصد بيه خناقه يعني. طبعا
3: درع حمايه،
2: درع بالظبط،
3: شكله مبالغ فيه جدا، انه يصر ان هو اللي يقدم في الجامع. طبعا الطفل صغير يقوم الجوامع ده شيء جميل، بس فكره ان هو لا، انا اللي ويتخانق عشان هو اللي يقدم في الجامع،
2: كأنه هو بينفي تهمة، هو حاسس ان هو لازم تخرج من عليه، فبيعمل كل الحاجات اللي ترضي الناس في اطار ان انا مش كده.
3: وعلاقته بكل اللي حواليه اصبحت علاقة زجاجية جدا. يعني هشة. هو ما فيش اي علاقة تلقائية مع جيرانه، علاقته التلقائية بالناس اللي بره المنطقة بتاعته، اللي مش عارفين الماضي بتاعه. انما هو علاقته ابتسامة جافة كده، ابتسامة هزلية يعني، ابتسامة سطحية كده، ومع اهلا وسهلا مش عارف يجري مثلا في المناسبات، بص تلاقي في العزاء مثلا ده اول واحد يشيل الكراسي وينزل الكراسي ويوقف مع الناس بتاع العرس،
2: اللي هو انا خدوم جدا.
3: انا جميل، حبوني يا جماعه، حبوني
2: بالظبط، تقبلوني يعني.
3: تقبلوني بالظبط، انه مكسور من جوه وبيحاول يعني، بيجيب امير، انت عارف الامير اللزق بتاع زمان ده، يرمم الكسور بتاعته دي بالامير يعني، وما فيش خالص يعني، برضو الناس اللي في القلب في القلب، والناس شايله الحكايه ديت،
2: الناس قاسية يعني. احنا ابتدينا الكلام في الحلقة بالكلام ده، انه فعلا احنا يعني دنيا هي اللي بتجرحنا، احنا اللي بنجرح نفسينا يعني، احنا بنفضل متضايقين من تصرفات، واحنا لما بنتحط في حتة اللي بيتصرف بنعملها
3: يعني. ورث المجتمع هو اللي صنعه للولد دوت، ولزق فيه يا عيني، بقى عامل زي
2: صح، اللي هو داخل في حرب، صح داخل في حرب طول حياته في حاجه هو ما لوش اي علاقه بيها، وحاجات شبه كده لما الانسان كمان ما برضو في بقى مساحات ليها علاقه بانه انت اصلا تبقى مش ما عندكش صلابه نفسيه، وده حاجه ممكن جزء منها يكون نصيبك، يعني انت جزء منها انت مش شخص صلب بما يكفي، فبالتالي أيوة. بقيه التتابعات بقى بتاعت ده تخرج نموذج زي اللي انت بتحكيه عن دون أيوة. قصد او قصد كما تعودنا منك يا استاذ عبد الله، ان انت اتكلمت في الجزئين، في الحاجه اللي انت ورثتها وبتحاول ان انت تسرفايف معاها او تلاقي لها او توجد لها طريقه للتعامل والتعايش أيوة. دي افضل الفاظ أيوة. ممكنه، والحاجه الثانيه فكره قسوه المجتمع زي ما كنا قرينا في القصه، لان برضو احنا بطل القصه عندنا يعقوب احزان يعقوب، يعني ان هو كمان كان بيعاني من انه طول الوقت اترفض من 27 عروسة عشان هو بيحاسب على مشاريب ما شربهاش زي ما بنقول كده، بيحاسب أيوة. على تصرفات والده هو ما عملهاش، وعشان كده الناس في المسجز بتقول انه احنا بالطريقة دي بنخلي الناس تبقى اسوأ من اللي احنا كنا بنوصمها بيه، يعني لو الولد ده لو يعقوب ده كان عنده مساحة انه يبقى انسان كويس، هو بتصرفاتنا دي احنا بنعيد انتاج تاني انسان مش كويس، بنخليه يبقى نسخة لشخص مش كويس. شوف الكلام الكبير، شايف الكلام اللي احنا بنقوله كلام كبير ازاي؟ كلام كبير جدا،
3: كلام محل
2: صح. اشكرك جدا يا استاذ عبد الله، دايما كده اضافاتك مضيفه، وكالعاده انا اول ما هفتح المسجز دلوقتي هلاقي ناس بتتكلم عليك، سيرتك هتبقى على كل لسان في المسجد.
3: اديني فرصه دي ان انا اكون موجود مع الناس،
2: ده انت اللي بتفرق معانا بشكل كبير، يعني اشكرك جدا.
3: انا كان موضوعاتك اللي بتطلع من الناس حاجات كويسه،
2: ربنا يخليك يا عبد الله، دايما يعني اضافاتك مضيفه كده ودايما رايك جميل، يعني اهو بص انا قلت لك اهو كلام عبد الله سليم جدا اهي كده، بص هي بشكل صريح واضح وصريح، يعني اشكرك جدا يا عبد الله، ويا رب دايما واكد بقى عايزين نعرف مامتك بتشتغلي انت، بص بيتنا فين، شايف زنقتنا في حته عامله ازاي. هو هقول لك حاجه، هو يكفينا نقول على فكره انه اللي احنا قلناه انه احنا ما احنا عارفين احنا عايشين كلنا في نفس المساحه، وعارفين ان احنا للاسف اغلب في مهن كتير، اي مهنه ويمكن ده بنحاول نهندله دلوقتي، بس في مهن كتير للاسف احنا بنحطها في انها مهن عليها كلام، خلينا نختار الفاظنا بشكل سليم، عليها كلام لمجرد انه اللي بيمتهنها بيسافر كتير، بيتأخر، عنده شفتات ليل، فمجرد ما ده بيجرى احنا على طول بنحطها في حتة مش لذيذة للأسف، يعني
3: حقيقي
2: علما بان الحياة خلاص اضطرت كل الناس انها بتشتغل اكتر من شغلانة، وان الحياة بتبقى مختلفة خلاص، الدنيا راحت في حتة تانية يعني للأسف.
3: ايوه
2: يعني.
3: ايوه للأسف ضغوط الحياة اقصى من الناس تواجهها
2: بالظبط، بس هي محتاجة مننا يعني شيء من الوعي عشان نبقى قادرين نستقبل ده، ودي رحلة طويلة بقى مش هتتحل بالظبط،
3: اننا نستوعب بعض ونرقب ببعض يعني
2: صح، وما نحكمش احكام قاسية يعني، لانه الدنيا هتلف وممكن تبقى انت اللي بيتم الحكم عليك يعني.
3: أي
2: حقيقة. أشكرك، الموضوع كبير يا أستاذ عبد الله، مفيش حد مش سائل إيه؟ خلاص خلينا نقفل بقى، عشان إيه نقفل الموضوع قط، أنا هبقى أسألك بعدين بقى بعرف منك فيها بقى. شكرا شكرا جدا يا عبد الله، شكرا جدا، وما تحرمناش منك بقى، يفضل دايما بكلمنا الله يخليك. يعني نسمع توليت برضو من باب إن إحنا إيه نبقى بنتكلم في كلام كبير ونسمع برضو أغاني حلوة ونبقى بنعمل إيه الميكس ده مع بعض. ماشي يا عبد الله، ماشي، مع ألف سلامة، مش عايز أي حاجة،
3: شكرا شكرا
2: شكرا، مع السلامة، باي باي. والله دايما كده الأستاذ عبد الله كلامه مفيد ومضيف، وأنا يا جماعة هو أقول لكم حاجة، وإحنا ما هو برضو إيه صاحب العقل يميز، يعني هو خلاص في حاجات فعلا بتبقى زي ما قلت كده في الواسع، هو على فكرة يجوز يكون كان ينفع جدا يقول، بس هو يمكن برضو لازم نحط في الاعتبار إنه في حاجات، وعشان زي القصص مثلا جزيري، محمد جزيري كان محمد جزيري كان بعت لي بيقول لي هو والد البطل في القصه كان بيعمل ايه، في حاجات مش شرط نقولها بألفاظها ومسمياتها، لان في النهايه احنا بنتكلم على الهواء، وفي النهايه بيسمعنا ناس كتير جدا، ولازم يبقى فيه تمييز في المفرده اللي بتتقال وفي اللفظ اللي بيتقال، بس في جزء من القصه وده بحب اقوله برضو للناس اللي بتحب تكتب، فكره ازاي تتحايل بشكل مشروع، يمكن الحمد لله مع عبد الله الكلام جاب بعضه، ان احنا قلنا ان في مهن دي بتبقى سمعتها، ولكن هي ما فيش اي حاجه مشينه في المهنه اطلاقا، ما فيش اي شيء مشين في المهنه، ولكن في حاجات تانية يعني بتكون ليها علاقه بانه يعني ان احنا كبني ادمين، ويمكن ده الركن الاهم في كلام عبد الله، ان احنا نكون فعلا يعني أرق مع بعض، عارفين كده مش عارف وقت حدد، إيدك تكون أخشن وقلبك أرق، فدي برضو من الحاجات الجميلة، ومن الحاجات الجميلة برضو من نفس المستوى إن احنا نسمع توليت، نسمع أنت حبيبي، ونرجع نكمل كلامنا. واصلا على فكره جت مسجز كتير وانا بتكلم، فيمكن ده اللي خلاني ايه عايزه نخرج عشان اقراها كده في الفاصل ايه واسلكت واشوف هنقرا ايه مع بعض. نسمع توليت ونرجع نكمل كلامنا، وتكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 0155955006.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب انا عايز اقول ان الاقبال تاريخي يا فندم على السؤال او على المسجز الناس اللي كاتبه عن اهليها. فخلينا بقى في لينك طويل كده قبل ما نخلص الحلقه، للاسف ان الحلقه جريت، يعني المكالمات كانت حلوه، المسجز جميله جدا، التوبيك يعني يستحمل اصلا نتكلم فيه تاني، فكره ورثنا ايه من اهالينا وايه الحاجات اللي لما بناخدها كده بتأمل بنكتشف زي ما اتقال في المكالمات يعني في المسجز، ان احنا لما بنكبر احنا بنبقى نسخ تانية من الاهالي بشكل مختلف يعني، او بشكل لايق على طبيعة زمنه، احنا بنبقى النسخة اللي لايقة على طبيعة الزمن. بس مين فينا ما عملش تصرف وقال انا كنت بفضل اقول لاهلي ازاي يا بابا كده، ازاي يا ماما كده، بس احنا بنكرر نفس الحاجة بس بالنسخة بتاعتنا بقى، زي بالظبط ما بنحكي في ديجافو ان هي كل القصص شهدت من قبل باختلاف التفاصيل، لان كل بطل قصة بيتصرف بالسمات والصفات اللي تخصه، بس في النهاية احنا بنكرر احداث، يعني بنكرر مورال كده بيتم اعادة انتاجه باختلاف بقى الزمن وتفاصيله وكثافتك النفسية وقدرتك والتعامل مع العيوب والمميزات إلى آخره. إزيك يا رب تكوني بخير. القصة النهاردة خلتني أفكر في السؤال شوية، هو الإنسان ممكن يورث إيه من أهله؟ صفات، أمراض، ولا حاجات مالوش ذنب فيها؟ اللي شدني في قصة يعقوب إن الناس حكمت عليه من حاجة هو مختارهاش أو مختارش يكون جزء منها، وكأننا أحيانا الإنسان بيتحط في خانة لمجرد إنه ابن شخص معين مهما حاول يثبت إنه مختلف. وعجبني ان غادة قدرت تشوف يعقوب بعيد عن اسمه وسمعة والده وشافت الانسان اللي جواه، وده يمكن اكتر درس شدني في القصة، اننا مش لازم نحكم على اي انسان من حاجة هو مختارهاش. عارف بقى يا محمد، اقول لك بقى يا محمد، هي دي التفصيلة اللي هو ايه الجملة العبقرية اللي كتبها سيد حجاب، فأحلم وفتح عينيا على جنة من الانسانية، احنا بنتمنى كلنا ده. بس انا قلت حاجة يمكن في المكالمة مع عبدالله، فكرة انه الواحد يتمنى انه هو طول ما احنا بنتكلم مع بعض بنقول كلام جميل، بس نتمنى لما نتحط في المواقف نكون باقصى درجات الرحمه، عشان لما تتبدل المواقع، لما نتحط في المواقف نكون رحماء، عشان لما المواقع تتبدل المكان يتبدل وتلاقي نفسك انت شخصيا محتاج من الناس يبصوا لك بعين الرحمه، يبقى ليك رصيد في الدنيا ان انت عملت ده كتير، ان انت التمست للناس الاعذار، ان انت سبت مساحات مرونة، ان انت تاخد بخاطر الناس كده وتحطها في سياق ظروفهم وحالتهم يعني. فاتمنى قوي قوي ان ده يكون يعني حاجة النهاردة كده ننور لبعض لمبة فيها، بغض النظر زي ما بقول دايما احنا ما بنوصلش لحلول، بس بنتكلم مع بعض يمكن ايه حد يفرق معاه كلمة او حاجة. عن نقطة ورثت ايه يا آية، فانا ورثت من والدتي قدرة التحمل، وده بان لي في المواقف الصعبة اللي الحمد لله مريت بيها، لقيت ربنا طبعا اولا بلطفه معايا، وبعدها ميراثي لقدرة التحمل ده خلاني عديت من المواقف دي بطريقة هينة والحمد لله. والله يا مروة اتمنى لك كمان يبقى مع قوة التحمل انك ما تجيش على نفسك زيادة، لانه احيانا بقوله ليا وليكي، والله الكلام ده ما فيش حاجة بقولها لكم بقولها ليكم، بس انا بقولها ليكم وليا، ان انا كمان ساعات بقع في الحتة دي اللي هو يلا نتحمل زيادة عن اللزوم لحد ما تلاقي ان انت الدنيا بتفرط منك او ان اعصابك انت بتبوظ. وانا في مرحله في حياتي بقت اهم حاجه حافظ عليها واتمنى اورثها لعيالي هي الجهاز العصبي، ان انا يبقى جهازي العصبي كويس، لان الجهاز العصبي طبعا دي محاولات، مره بتصيب ومرتين بتخيب، بس لما بنكون كويسين بنقدر اننا نجيب عيال نربيهم كويس، بنقدر اننا نكون يعني عارفين كده. هديكم مثال عشان ما افضلش اشرح من غير امثله، يعني عارفين الفيديوز كده اللي بتطلع ان انت بتضرب او بتعاقب ابنك على حاجة، انت بتعاقبه على قد ما انت متضايق مش على قد حجم اللي عمله، هو لو وقع كوباية هو وقع كوباية، يعني في حدود في سوء المشاكل او في سوء الكوارث، هي مش كارثة، بس انت بتحاسبه لو انت كنت في مود عامل ازاي. انت لو في مود سيء وجالك ايميل شغل صعب والدنيا كانت زحمة ومليون حاجة بتحصل، هتلاقي رد الفعل بتاعك ليه علاقة بمشاكلك مش ليه علاقة باللي هو عمله. فليه كل الكلام ده؟ عشان ردا على كلام يعني كلام مروة، فكرة ان احنا بنتحمل زيادة او ان دي حاجة ممكن يكون ورثناها وهي جميلة، بس في بعض الاحيان بتكون متعبة. يعني دي مثلا، والله لا ازيع سر عليكم يعني، او واضح اني هازيع سر، انا دي دايما حوار بيني وبين اختي، لان اختي برضو حمالة جدا لحاجات كتير، فدايما اقولها بالراحة يعني انه
وهو احنا الاشياء بنفضل نبدلها على بعض كده، انا اقول لك شويه بالراحه فانت تقول لي بالراحه، واحنا كلنا ايه يعني جمعيه ودايره كده على راي محمود الجندي. احنا ممكن سريعا نعمل حاجه لطيفه، ممكن نعمل ايه بقى لطيف بسرعه كده، وده يخلينا برضو يعني نلعب مع بعض لعبه لذيذه، ان احنا نسمع اغنيه محمد رمضان ونرجع سريعا برضو نقرا ايه شويه مسجز بسيطه جدا، بس هي تفرق معايا بصراحه، مسج ختاميه للامانه يعني، بس ممكن نسمعها كده ونرجع ايه نكمل حاجة بسيطة حابة أختم بيها الحلقة النهاردة.

وللأسف الأسيف إن وقت الحلقة خلص، ولكن عايزة أقفل بمسج كده من وائل من أمريكا. صباح الفل يا آية، طبعا عندهم الصبح في صباح الفل يا آية. أولا الحلقة بتتعاد إمتى؟ حلو برضو إن ده سؤال نجاوب عليه دلوقتي، عشان إيه؟ في خبر صحيح أنا نسيت أقوله يا جماعة، خبر مهم جدا. الحلقات بتنزل على يوتيوب يا جماعة، ده موضوع مفوق التأزيف بشكل كبير، أنا زي كده سيبته عادي. في حلقات مؤخرا بقالنا بتاع 4-5 حلقات بننزل، فيلا يلا كلنا فلتنضموا بقى. فالحلقة بتتعاد إمتى برضو عشان لو أنت يعني بس هي موجودة، هتبقى موجودة إن شاء الله على يوتيوب، بس هي بتتعاد يوم الاثنين الساعة 1 الظهر، ويوم الجمعة الساعة 2 بعد الصلاة، يعني بنسبة 99%. الإعادة الأولانية متأكدة منها، لكن الإعادة الثانية يوم الجمعة الساعة 2. فعندنا كده إيه إعادتين يا أستاذ وائل. بس وائل بقى بيقول إيه، وده كلام ممكن نختم بيه لأن هو راح في حتة للقصة هتخلينا بعد ما نقفل الناس تقعد تفكر، بالذات الناس اللي معانا من أول الحلقة. أنا ورثت من أهلي الفن والإصرار، دي حاجات جميلة، دي صفات عظيمة يعني، أتمنى جدا يا رب تكون أنت بتنفشها كده في الردة، وإيه تبقى بتعمل في الفن كل شيء ممتع بالنسبة لك، وتبقى مصر في الصح يعني بعد الشر، الإصرار ده ما يتحولش أبدا لعند يعني. ثانيا بقى والأهم، القصة تحفة. يعقوب وغادة دول شبه بعض والقدر جمعهم، الطيور زي البني أدمين على أشكالها تقع. الفكرة إن طاقتهم زي بعض وعشان كده اتقابلوا، أنا أتوقع إنهم يتجوزوا وعلى فكرة هيعيشوا سعداء جدا. عظيم توقع وائل، بس عارفين إيه بقى اللي مش أحلى حاجة؟ مش في كلام وائل، في اللي هو التطور بتاع كده، إنه يكون النموذج ده أو الثنائي ده إحنا خليناهم يحسوا إن هم في عالم لوحدهم، إن هم ما ينفعش يعيشوا معانا، ما نديهمش فرصة. فكرة الفرص اللي ياخدوها البني أدمين دي فكرة جائزة جدا جدا جدا، يعني إحنا بشر يعني محدودين لأبعد الحدود، فالناس لازم تاخد فرص، وتاخد فرص لما تبين لك أمارات وتبين لك كرامات، يعني تبقى هي تستاهل الفرص، فساعتها الناس تستاهل تاخد الفرصة، وخصوصا الفرصة أنها تندمج معاك، ما تبقاش طول الوقت محسسها إن هم اتنين منبوذين أو إن هم اتنين على جنب. أنا مش بقول، مش ببقى ضد أو مش عكس كلام وائل، بالعكس أنا بكمل عليه أو يعني باخد منه كده، إن أنا أتمنى لو إحنا شايفين القصة ممكن تخلص بالشكل ده، إن هي كمان يبقى في مساحة إن الناس تاخد فرصتها إنها تعيش وسطنا، ما يبقاش دايما عندك إحساس إن الحد هيعيش طول حياته بيحاسب على غلطة ما ارتكبهاش، غلطة هذا جناه أبي يعني، بالإضافة كمان إن هو يبقى حاسس إن هو اتجوز واحدة كده، فهم واحدة هي كمان عاشت نفس المعاناة، فبدل ما يبقوا معانا ونبقى كلنا تيم واحد كده، لأ يبقوا طول الوقت بعيد يعني. بس أرجع وأقول برضو نفس المنطق بتاع أحلى ما فتح عينيا على جنة من الإنسانية، يعني أتمنى جدا يعني إن إحنا إيه نبقى من وقت للتاني أو من حلقة اللي بعدها بنوسع في دايرة مين اللي بيسمعنا، بنوسع في دايرة إن إحنا ننور كده لبعض فلاشات، إن إحنا نتكلم مع بعض في حاجات عاملة إزاي. بس أنا مبسوطة جدا بالمسجز بتاعتكم النهاردة، شكرا جدا جدا، مرسي جدا لكل الكلام الجميل اللي أنتوا عارفين إني مش بعرف أقرأ على الهوا، شكرا جدا يا هبة، ألف بعد الشر عليكي من أي شعور وحش. أنا أسفة أني قريت المسج متأخر، حقك علي، بس ألف بعد الشر عليكي، ويا رب يا رب يا رب ربنا يعدي الفترة دي كده بأقل الخسائر، يعني متعودة منك دايما على الشطارة والمقاوحة الحلوة يعني والإصرار الإيجابي والصحي، فيا رب دايما كده أشوفك في أفضل حال يا رب، تستهلي كل حاجة حلوة، ويا ريت نتواصل عشان افهم منك اكتر انت ايه اللي مزعلك، بعد الشر عليكي يعني. هشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي قبل دلوقتي بساعتين في حلقه جديده من ديجا فو مع قصه جديده. وبالمناسبه القصه الاسبوع الجاي ان شاء الله انا كنت هقراها النهارده، بس محتاجه اقول لكم حاجه كده مفاجاه في الاخر، انا اصلا عندي كحه، فانا كنت ماسكه نفسي وانا بقرا القصه ان انا ما كحش، فالقصه بقى الجايه دي ان شاء الله يا رب باذن الله اقدر اعمل ده، لانها صعبه شويه في كتابتها وفي سردها، هتمنى ان انا اعمل ده الاسبوع الجاي، وهي قصه لبهاء طاهر، وانا طبعا يعني استاذ بهاء طاهر، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نقراها الاسبوع الجاي، لانها قصه قد ايه جميله وقد ايه هنقدر نقيس علينا بشكل عظيم يعني باذن الله يا رب. اسيبكم دلوقتي مع اليسا واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بالف خير، كنت معاكم على الهواء لمده ساعتين انا ايه عبد العاطي، واشوفكم باذن الله دايما بخير، باي باي.

Saint-Paul.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: بلي شأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده، احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فاب
5: بياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعتكم مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام وبيشوفونا على نجوم اف ام تي في. بتسمع يوسف بركات على الهواء مباشرة لمدة ساعتين في برنامج مش عادي. ان شاء الله تبقى حلقة خفيفة ولطيفة على قلوب كل الناس اللي بتسمعنا. وموضوع جديد وبداية الأسبوع يوم الحد. اتمنى ان شاء الله يكون اليوم اللي انتوا قضيتوه النهاردة في بداية الأسبوع كان لطيف وجو حلو. الطاقة بتاعت مش عارف بحس ان الجو بيجي عكس ناس كتير ممكن تكون دي وجهة نظرها, بس بحس ان الجو بيسقع كده شويتين وبيبقى لطيف, مع ان الصبح كان حر برضو كان فيه كتمة كده شوية, ولكن برضو الجو بدأ بالليل بيصالحنا وبيلطف الدنيا شويتين, فبقيت بحس ان لا في طاقة, في طاقة لما الجو بيبقى حلو كده. فكلموني قولوا لي رأيكم طبعا في حاجة زي دي. طول ما احنا قاعدين في الشتاء وفي الأجواء اللطيفة هتلاقينا طول الوقت احب نتكلم عن الجو قوي. بصراحة في الصيف كنت عامل نفسي مش واخد بالي, اللي هو لا مش هنقول حاجة مش هنتكلم عن أي حاجة ليها علاقة بالصيف أو بالجو بتاعه, لكن دلوقتي الجو بدأ يحلو فمحتاج أعرف برضو منكم رأيكم إيه في الأجواء دلوقتي, وهل بتحبوا الجو ده ولا لما الجو بيبقى أغمق جوه وبرد أكتر وحركات كده. دي أول حاجة. تاني حاجة او النهاردة الحاجة الاهم بقى لو هي موضوع الحلقة, لان النهاردة هتكلم معاكم في موضوع هو الكور بتاع البرنامج بشكل كبير وهو الاساس, لان كنت من بداية البرنامج لما كانت الناس تبدأ تبعت برامج طب ماشي انت بتتكلم عن ايه, طب ايه المواضيع اللي بتتكلم فيها, بما انه كان برنامج جديد بادئ من اول السنة, فكنت دايما بتكلم عن كونسبت الاجيال مش قادر اقول خلاف, ولكن دايما بيبقى كل جيل كده بيبقى ليه زي ما تقول سمات العصر كده, اللي هو فيه لغة معينة مزيكا معينة شكل معين لبس معين أفكار معينة, فمش

ريبريزنت الجيل اطلاقا بنسبه 100%، ولكن بتكلم عموما من وجهه نظر الشباب وبحاول اعرضها هنا، وبعدين في نفس الوقت بنشوف وجهه نظر الاجيال الاكبر، فببدا اعمل العرض بتاع الوجهتين النظر دول، ويلا بينا نحاول نحل على قد ما نقدر لو في عدم فهم شويتين، ولو مفيش عدم فهم والدنيا تمام وسالكة جدا فيلا بينا نشوف الشباب دول بيعملوا ايه في الدنيا. فلو هنتكلم على كور البرنامج او فكرة البرنامج كلها كفكرة اجيال واختلاف الاجيال، فالنهاردة هتكلم في حاجة مهمة جدا، الا وهي دايما بحب ابدأ معاكم الموضوع بسؤال عشان تجاوبني عليه وفي نفس الوقت نفكر سوا. ايه اكتر حاجة مزعلك من الاجيال القديمة انت يا جيل صغير؟ انت واحد جنزي مواليد من 97، او انت من الاجيال اللي لسه بقى جديده في الدنيا، بس نقدر نقول دلوقتي لا انت مش جديد، انت بتشتغل وبتعمل حاجات كتير، ولكن انت ايه اللي مزعلك من الاجيال القديمه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني اكيد العكس، لو انت حد من الاجيال الاكبر انت ايه اللي مضايقك من الجيل الصغير؟ تعالوا النهارده نشوف وجهات النظر من شكل من الجيلين، ونحاول على قد ما نقدر نوصل لنقطة كده التلاقي، يعني يمكن في الآخر نلاقي لا مواضيع مش كبيرة قوي، لا ده طلعت سهلة جدا. فمحتاج أسمع من كل الناس بصراحة جميع الأعمار، قول لي لا أنا عندي مشكلة مع الجيل اللي تقريبا سنه، الواد اللي حصل معاه مشكلة ده كان تقريبا 19 سنة وحصل كذا كذا وإحنا في المواصلات، أو أنت تقدر تقول لي والله الراجل أو الست اللي اتكلمت معاه دي تقريبا سكة 57-58 سنة وكانت بتتكلم معايا بالطريقه الفلانيه وانا اتضايقت جدا. فتعالوا النهارده نلعب اللعبه دي، وابعتوا لي، او دايما البرنامج عايز افكركم ان هو قائم على المشاركه لان هو انتراكتيف شو وقائم جدا جدا جدا على كلامك وافكارك معايا. فرقم الواتساب هو 015-5955-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. مستني وجهات نظركم، وكلموني وقولوا لي ايه اكتر حاجه مزعلكم من بعض، اللي اكتر حاجه مزعلك من الجيل الاكبر سنا منك، وانت ايه الجيل او ايه الزعل، او ايه اكتر حاجه مزعلك من الجيل الاصغر منك؟ كلموني وابعتولي. ولسه لو عندك طبعا اي اهداءات لاي اغنيه او عايز تسمع اغنيه معينه ابعت لي يا باشا واحنا مع بعضينا، ولو عايز تعمل اهداءات طبعا يلا بينا برضو نودي كل ده. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه البرنامج بيبدا، لسه طاقه مختلفه، اغاني كتير على قد ما نقدر نتكلم في المواضيع دي، وفاصل سريع وراجعين تاني على طول.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتوا لي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015-5955-1006. اما رقم التليفون هو 388-350-22. والنهاردة الحلقة فيها موضوع كده الكور بتاع البرنامج زي ما كنت لسه بتكلم قبل ما نطلع فاصل، ألا وهو فكرة الاختلاف بين الأجيال. وحبيت النهاردة أبدأ بتساؤل ألا وهو إيه الحاجة اللي مزعلك من الجيل الأكبر منك، والعكس صحيح إيه الحاجة اللي مزعلك من الجيل اللي أصغر منك. وخلينا نقول إن إحنا كلنا عندنا مشاكل مع بعض، من باب خلينا نقول بلاش مشاكل لأن الكلمة بحسها كبيرة، بس خلينا نقول إن عندنا اختلافات كتيرة بيننا وبين بعض كبشر عموما. ما بالك بقى لو حد أصلا عنده أدفانتج وحاسس إنه عنده أدفانتج، اللي هو أنا موجود هنا من قبلك على هذا الكوكب الجميل، أنا موجود من قبلك شايف حاجات أكتر منك بكتير. فحتى لو البني آدم ده أطيب واحد في الكون، هيبقى فيه الحتة بتاعت مش عارف اسمعك للاخر، ما انا مش مقتنع بيك، ما انا مش مقتنع ان انت اصلا كونت وجهه نظر. حتى لو انت بقيت عالم فيزياء شهير جدا وانت عندك 30 سنه ومقفل اللعبه جدا وراجل عبقري، بس انا عشان اكبر منك ب 15 سنه ولا 20 سنه مش مصدق برضو، لسه في حته هبص لك برضو ان انت في حته معينه. وطول الوقت هيبقى الجيل اللي اصغر عنده الحته بتاعت اطيب واحد حتى في الجيل الاصغر، لو هنقدر نقول ان هو عايز يستوعب البني ادم الاكبر منه، فهيحس ان هو اوت ديتد شويتين، انت برضو مش مجمع السرعه اللي احنا فيها والتكنولوجيا اللي احنا فيها. فالناس اوريدي بيلت ان عندهم في دماغهم تحس بشكل كده، ما تحس ان في يوم الناس كلها جمعت احنا هنشوف بعض بالشكل ده. طول الوقت بتلاقي في الافلام، وده اللي كان بيجسده مثلا، او تقدر تشوف حاجه زي دي في الافلام القديمه، ان بتلاقي برضو واحد في الاربعينات من القرن الماضي تلاقيه برضو طالع شاب في فيلم في الاربعينات، وبيقول له برضو يا بابا انت مش فاهمني ومش حاسس بيا ومش فاهم الدنيا برضو، ويكبر الزمن يعدي يفضل طول الوقت. خلينا نقول ان هذا تساؤل هيفضل طول الوقت موجود في كل الاجيال، النظره بتاعت انت مش فاهمني، لا انت اللي مش مجمع انا بقول ايه، لا انت ما عندكش الخبره الكافيه، لا انت اللي مش شايف الدنيا دلوقتي، طول الوقت في الحته دي. ولكن خلينا نقول ان في مرحله ما من العمر لازم هنواجه الحته دي، دايما هنواجه الحته بتاعت لا انا محتاجين نقعد نتكلم، محتاجين شويه. مش عايز اجيب الحل من دلوقتي، خلينا نكتشف مع بعض الحلول. وخليني اقول لكم او اسالكم ايه بتشوفوا الموضوع ده ازاي، وفي نفس الوقت ايه المشكله اللي بتواجهها مع الجيل الاكبر منك، وفي نفس الوقت العكس المشكله اللي بتواجهها مع الجيل الاصغر منك. خلينا نلعب اللعبه دي مع بعض النهارده، وخلينا نلعب او نتكلم في هذا الموضوع النهارده. وعايز افكرك بارقام التواصل، هي 015-5955-1006. أما رقم التليفون هو 388-350-22. نبدأ بأول رسالة ونبدأ مع بعض على طول ونقول الرسائل اللي اتبعتت. مساء الخير يا يوسف، أنا ياسمين من اسكندرية، بحب البرنامج جدا، عايز أسمع أغاني تامر عاشور على التلفزيون. حاضر، صباح الفل يا ياسمين، هنعمل كده مع بعضينا. طيب نورت والله، شكرا جدا. مين دي؟ ميرو، صباح الفل يا ميرو. مسا مسا رياسة، ما احنا قلنا بلاش نعمم. مين قال ان احنا بنعمم؟ انت يا رامي ما بتصدق تقول اي حاجة انت، صح؟ مين قال ان احنا بنعمم؟ بقولك ايه المشكلة اللي ممكن تكون بتواجهك مع الجيل؟ عندك مشكلة ماشي، ما عندكش يا باشا منور الدنيا، قول لي عايز تسمع اغاني ايه يعني، فاهم؟ ماشي الدنيا معايا. بس اخيرا عايز اهدي كلمتين لجوزي وحبيبي ابو عيالي، وابو عيالي يعني احمد نجيب ابو شهد، عايز اقولك ان انا بحبك قوي وعيالك بيحبوك جدا، مستنياك، ما تطولش عليا اكتر من كده، انا مش عارف اعيش من غيرك، بحبك قوي. وعايز اهدي له اغنيه بتونس بيك ورده، انا عارفه ان هو سامعني. ربنا يجمعكم على خير وتتجمعوا كده من قريب باذن الله. مساء الحلويات يا جو، احلى مساء واحلى برنامج واحلى جو، حلقه موفقه، تسلمي لي جدا يا مريم. تقول لي اكتر حاجه بتزعلني في الجيل الاكبر مني انهم دايما بيقللوا من اهتماماتي، سواء في شراء لبس، اكسسوارات، ميك اب، دايما بيبقى عندهم حته يا اختي ايه، وفري شويه في تعب وشقه جوزك، مع اني في الطبيعي مش مصرفه يعني، انا بجيب احتياجاتي. وفي الاكل بقى نفس النظام، لو عملت حاجات مختلفة عن التقليدي، لان احنا جيل عندنا اكلات كتيرة متنوعة عن الاول، فبرضو تلاقيهم مش عاجبهم، ده اللي انا فاكراه دلوقتي. في حاجة هفكركم بيها بس كل الناس اللي بتسمعنا، ايا كان الاجابة اللي هقولها على اي سؤال او ردا على اي موضوع او رسالة، فده رأيي، فيلا بينا كلنا نقول ارائنا، يعني اللي انا قلته مش شرط يكون صحيح 100%، وممكن يجي في دماغك لا يا يوسف والله دي غلط، انا احب الغلط دي، قول لي غلط ليه، يلا بينا نفكر سوا. فلو هرد عليك يا مريم بصراحة، بحس ان طول الوقت في تنوع فعلا في الحياة دلوقتي كتير جدا، حتى في اللبس، حتى في اشكال شكل الحياة مختلف، الاجهزة المنزلية، نوع الاكل، حتى بقى عندنا كمية تفاصيل وكمية انواع مختلفة، فدايما هتحس الحتة بتاعت اللي هو انت مصرفة مش عارف ايه.
بحس نمشي بقاعدة الايه عليا وعليك، يعني اللي هو ايه مرة من عندك ومرة من عندي، اللي هي ايه اعملي اللي انت عايزاه وكده كده بصوتي نفسك يعني، طول ما انت شايفة ان ده المنطقي وطول ما انت متفقة مع جوزك يعني، وفي نفس الوقت اديهم المساحة بتاعت والله عندكم الحق فعلا. تحسوا مؤخرا ان انا فعلا بقيت بغير قوي وحشتني الرز والملوخية، يعني انا بخترع في الاكل وحشتني الرز والملوخية والفراخ بتاعتنا العادية. يعني حاولي دايما تديهم الحتة بتاعت ايه في خدمة العملاء، ودايما في الشغلانة دي دايما يقعد يقول لك هندل العميل، اللي هو صباح الفل انت ممكن ما تكونش متفق معاه 100% وشايف ان دي مش مشكلة اصلا، يا عميل يا تافه فاهم قصدي، بس انت لازم تدي له الحتة اللي هو عايزها وتبسطه وبتاع، وهو هيتبسط وهيكيف والدنيا تبقى رايقة وانت هتبسط وهو هيتبسط. فبحس ان دي ضريبة ان انت عايشة في مجتمع مش اكتر يعني فاهمة. فكملي زي ما انت، مالهاش ناخد المواضيع على اعصابنا من الاخر يعني، خلينا نقول ان ده هتبقى النهاردة الثيم بتاع الحلقة، احنا مش هناخد اي حاجة على اعصابنا تاني يا جماعة، احنا عايزين نتبسط. فده ردي عليك يا مريم بصراحة. رسالة تانية، كيفك؟ أنا أول مرة شارك في البرنامج، أنا أما حد مزعلني إن أنا أختي أصغر مني بتمسكني من شعري، الغريبة إن أختي 9 سنين بتتصرف زي الكبار، وممكن أغني تامر عاشور يعني. صباح الفل عليكي مبدئيا، وبالنسبة لأن أختك بتشدك من شعرك فدي حاجة كويسة ودي مش مشكلة يعني، هي 9 سنين فهي بتحب تهزر معك وتنكش. بابا فين؟ بابا وماما فين؟ يعني قلت لهم حاجة زي دي؟ فحاولي يعني حاولي تعرف ان دي مش مشكله كبيره بتهزر معاكي. مروان بيقول لي مش عايز صباح الخير يا جو، انا مروان سامح كلمتك مرتين قبل كده وهو مره بعت لك واتساب، الخميس الجاي عيد ميلادي عايزك تقول لي كل سنه وانت طيب، هتم 14 سنه وشغال لي اغنيه هدلعني لتامر حسني. يعني صباح الفل يا مروان، كل سنه وانت طيب وتتم كده ال 14 سنه ومزيد من العمر المديد، كانوا بيقولوا كده باين، وفي نفس الوقت ايه تبقى مبسوط يا اخي. طيب انت كنت اسمع هدلعني وبرضو في حد قبلك قال تامر حسني، فتعالوا نختار هدلعني برضو عشان الراجل ده عيد ميلاده وحركات. طيب نسمع تامر حسني ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته، اغنيه سريعه وراجعين تاني على طول.

Like,

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تيفي. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. أم رقم التليفون هو 38-35-022. ولسه بتكلم عن ممكن تكون في حاجات بتضايقك من الأجيال المختلفة. لو أنت في الجيل الصغير فهتبقى في حاجات بتضايقك من الأجيال الكبيرة, ولو أنت من الجيل الكبير ففي حاجات ممكن تكون بتضايقك من الجيل الصغير. عايزين النهاردة نتكلم فيها ونحاول على قد ما نقدر نستنتج مع بعض ونحاول نشوف حلول لو كان في فعلا تساؤل في دماغك, ليه الجيل الصغير بيعمل كده او ليه الجيل الكبير بيعمل كده. فبعتولي على الواتساب ويلا بينا نلعب اللعبه دي ونفكر مع بعضينا ونشوف الدنيا هتودينا لفين. رساله مبعوته: يوسف انا زعلانه منك, بقالي شهرين بحاول اوصلك, كنت مش معبر, انا متضايقه منك بصراحه. ايه انا اسف, يعني ليه حصل كده؟ معلش انا ممكن اكون ما باخدش بالي فعلا من الرسائل عشان بتبقى كتير قدامي, فبحاول على قد ما اقدر اقرا كل الرسائل في الحلقه, فحتى بعتذر دايما اخر كل حلقه, اللي هو يا جماعه بعتذر لو في رسائل ما شفتهاش وحاجات. فانا معاكي, قولي لي اللي انت عايزاه. ايه ازيك يا جو, عامل ايه؟ جيت متاخره شويه. صباح الفل يا مروه, منوره الدنيا. والله يا جو انا لا من جين زي ولا من الكبار قوي برضو, انا من جيل بدايه التسعينات, بس مثلا بتعصب قوي لما بكون بتناقش مع حد من مواليد الخمسينات او الستينات ويكون مصمم على رايه او ان هو صح عشان بس هو كبير. يعني مثلا لما بنكلم ككاستمر سيرفيس وبنكلم يعني خدمه عملاء لاي محل او مطعم, وبيقول جميع الخطوط مشغوله ومندوبينا بيساعدوا عملاء اخرين. بابا وعمامي واصحابهم مصممين ان هو مندوب واحد, وبما اني بشتغل في خدمه العملاء بس شركه بره مش في مصر, بقنعهم انه لا بيكون في اكتر من واحد بس في ضغط, بس لا هي لا حياه المندوبين. مصممين المندوبين دول بيردوا بسماعه تليفون ارضي مش برنامج ومكالمات ومش عارف ايه. اما بالنسبة للاصغر مني فانا متعصب جدا من اللي بيحطوا خروجاتهم واصحابهم على مسؤوليات البيت, وان مثلا طالما هم خارجين او مع صحابهم اهلهم مش من حقهم يكلموهم او يقلقوا عليهم, وعايزة رامي صبر عيونه لما قابلوني. والله منا بالنسبة لحوار الاهل, انا دخلت في مجال خدمة العملاء ده فترة مش قليلة, وشفت السيستم والسيرفس وازاي في موضوعه مش قليل, موضوع كبير, موضوع فيه الموضوع كبير قوي يا جماعه. خدمه العملاء دي شريحه كبيره جدا من المجتمع المصري اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. تحيه لكل واحد بيقعد شفتات اوفر نايت ويومه متلخبط ومتشقلب, تحيه لكل واحد بيحاول على قد ما يقدر يوفر فلوس كتيره جدا عشان كده بيشتغل كتير قوي كخدمه عملاء, تحيه لكل اللي شغالين في خدمه العملاء عموما, لان انت تتعامل مع بني ادم في الحياه العاديه صعبه, ما بالك واحد داخل لك اصلا عنده مشكله. فانا بحيي كل الرجاله والبنات اللي بيشتغلوا الشغلانه دي, لانها فعلا مرهقه جدا على الضغط, في ضغط عصبي وضغط ذهني ونفسي وكل الحاجات دي. فانا بحييكم كلكم بجميع الفئات بجميع الاعمار, بحيي كل الناس اللي بتشتغل في الشغلانه دي, لان انا ليها معزه كده في قلبي خاصه. دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه لفكره ان اهلك مش عارفين يجمعوا, ان دلوقتي في سيستم وفي لا ده شباب كتير قاعدين وسيستم وفي مكالمات, والمفروض الكلمة دي بتتقال بشكل بس بيتعاد كده عشان مش عارف ايه, فصعب قوي لان انت عينك بقى بالنسبة لك ده العادي. انت بتقولي لي هو بعتلي, بتقولي انا بقى لي اكتر من 12 سنة في شفتات خدمة عملاء, فالسهل بالنسبة لك هما مش مستوعبينه. فهنيجي في القاعدة اللي قلنا هنمشيها النهاردة في الحلقة, يعني شوية عليا وشوية عليك. عديها لهم وقول لهم والله عندكم حق, ده شكلهم فعلا رخمين, مش هيعملوا اي حاجة, هيحسوا بس ان في حد مركز معاهم في اللي هم بيقولوه. بالنسبة للجيل الأصغر منك فبتتعصبي لما بيحطوا خروجاتهم واصحابهم على مسؤوليات البيت, دي حاجة وحشة جدا. وانتي قلتي حاجة تانية اللي هي لما بيبقوا برا البيت أهلهم مش من حقهم يكلموهم أو يقلقوا عليهم, دي ده برضو أنا ضدها جدا, وبشوف ان أي حد من الأجيال أيا كان صباح الفل رد. بس برضو في أهالي بيزنوا جدا, خايف واجه, خايف على ابنك أو بنتك وطول الوقت مقلق, واجهه اتكلم معاه, اقعد اتكلم. وانت كجيل اصغر لازم تقعد تتكلم معاه وتقنعه, انا بعمل كذا في حته الفلانيه وبقابل كذا وبعمل معاه كذا, ده من حقه اولا, دي مش حاجه غريبه يعني, ومش الصح ان هو يبقى سايبك تروح وتيجي زي ما تيجي والحاجات دي. فبالنسبه للاهل لا, واجهه واتكلمه, انا بخاف من كذا كذا كذا, عشان ما يبقاش طول الوقت بالنسبه له انت بتتصل كتير انت مش عارف عايز ايه, فما تتكسوش من بعض, واجهه بعض. دي حاجة مهمة بصراحة, دي جت في دماغي. بالنسبة طبعا رامي صبري عيونه لما قابلوني, فيا باشا حالا بص كده اهو, يلا بينا. رامي صبري لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تيفي.

أهلا مسا عليك. أنا بحس إن الجيل الصغير اهتماماته غريبة وعايز أغنية لجورج وسوف هديها لمراتي وبنتي لارين. أنا خالد جمال محمد. طب قولي الجيل الصغير اهتماماته غريبة في إيه يعني؟ يعني اهتماماته في الرياضة غريبة، بيشجع الدوري اليوغوسلافي مثلا، ولا اهتماماته غريبة في الأكل، بياكل أكل غريب؟ يعني قولي أني حتة شفتها قلت إيه الاهتمامات الغريبة دي، يعني قولي أني حتة بالظبط، لأن الاهتمامات دي مختلفة. ماشي. صباح الفل. لو حاضر مجهزها لك يا باشا. جورج وسوف اهي، اهداء لزوجتك وبنتك لارين، صح؟ لارين بالظبط كده. ماشي. مساء الجمال عليك يا يوسف، عامل ايه؟ يا رب تكون بدايه اسبوع حلو عليك. موضوع الحلقه حاسه غريب النهارده، بس وانا من جيل الجديد اكتر حاجه بتضايقني في جيلي ان كل حاجه بقت سريعه قوي، حتى العلاقات، الكلام، القرارات. حاسه ان الصبر بقى قليل. في نفس الوقت في حاجات في الجيل القديم مش مقتنع بيها، زي فكره ان الواحد لازم يمشي على الطريق اللي اتحدد له لمجرد ان ده اللي الناس متعودة عليه. ولما بتبقى بتتناقش مع حد ولازم هو اللي يطلع صح بالغصب، او ان انت تافه وكلامك كله غلط مع ان ممكن يطلع العكس وما يقبلش منك اي معلومة، بس عشان اكبر منك يبقى اكيد فاهم عنك. تمام، ساعات رأيهم بيطلع صح بس طريقتهم بتقفلك انك تسمع المعلومة. بس اهل حاجة ان احنا من كل جيل، ان احنا ناخد من كل جيل الحاجات الحلوة بس ونسيب اللي مش شبهنا. صباح الفل يا نعمة مبدئيا. وبالنسبة لبداية الرسالة، ففكرة ان الحاجة اللي بتضايقك في الجيل بتاعك او الجيل اللي هو دلوقتي جين زي نقدر نقول عليه، او الجيل اللي من 95 لدلوقتي ان كان، يعني فكرة ان هو الحياة بقت سريعة، فدي حقيقة هي نقدر نلوم فيها الجيل، ما اختلفناش، لان احنا كلنا بنحرك العجلة دي بشكل سريع جدا. بس في نفس الوقت مش اظن فرطت، يعني من 10 سنين من 15 سنة كنا نقدر نتكلم في الحتة دي، اللي هو ايه الجيل اللي هيكبر ده كمان شوية محتاج ياخد نفس ومحتاج يعمل ايه وعطجر ومش عارف ايه. ده لو كانت قال اظن كانت الدنيا ظبطت على بالمناسبة مستوى العالم. بس دلوقتي المحتوى بقى سريع، الشهرة بقت سريعة، عدم الشهرة برضو بقى سريع، اللي هو بقت في يوم وليلة فانطفيت تاني بسرعة. العقل تحسيه من كتر ما ربنا خلينا عقلنا قوي جدا، فبقينا بنغذيه بكل حاجة مش صح وبنستوعب، فبنلاقي نفسنا اللي هو عندنا القدرة دي بس في نفس الوقت كلها بتتحشي غلط، يعني لو مجمعة قصدي. فبحس ان احنا كلنا مسؤولين على هذه السرعة. لو انت قررتي تهدي السرعة بتاعتك وسط كم الجري ده على كل حاجة في حياتك، انت شويتين وهتندمي. في تقدم تكنولوجي رهيب هيحصل، انت مش تبقي مظبطاه. انت لما بتقفلي فيسبوك يومين ثلاثة بتلاقي نفسك وسط اصحابك بيتكلموا في مواضيع انت مش فاهماها يومين ثلاثة بس. فانت متخيله لو قررتي توقفي حياتك او تهديها شو، مش بلاش نقول توقفي، عايزه تهديها شويتين، انا معاكي جدا. بس لو قررتي تعملي حاجه زي دي رغم صعوبتها، خلينا نقول ان هي هتتحقق، انت في لحظه هتبقي اوديتك جدا. ولو قررنا في يوم من الايام اتجوزتي وخلفتي وحاولتي على قد ما تقدري ما تبقيش بتواكبي الدنيا، لا انا عايز اقعد ويوم الجمعه كده الدنيا هاديه في بخور، ما نقعدش نتكلم في مواضيع كتيره سريعه، يومي يبقى ماشي عادي، ونحاول على قد ما نقدر نقفش في ما تبقى من الاجيال القديمه، انت عيالك في حد هيشتكي. احنا ازاي كده؟ احنا الجيل، انتوا جيل قديم، انت ليه مش زي امهات صحباتي؟ انت عارف في حاجه هتضرب، انا مش عارف ايه هي بس في حاجه هتضرب. فتقريبا والله اعلم من هذه المنصه، من هذا المكان، لكل المستمعين في كل انحاء العالم، It's too late ان احنا نهدي السرعة، وان احنا نبقى بنحاول على قد ما نقدر نفرمل نفسنا شويتين. تقريبا هو هيبقى روتين في فترة من الفترات، يعني عايز اقول لك يا ستي من كتر اللي بقوله لك ده تقريبا انا مقتنع بيه جدا. احنا عندنا دلوقتي محتوى على النت اللي هو بتاع الهدوء ده، اللي هو تلاقي حد مقرب جدا من المايك وبيفضل يخبط عليه بالراحة جدا، حاجات الوحشة دي بقى ما بحبهاش بصراحة. يعني النوع ده مع احترامي كل اللي بيعمل هذا النوع واللي بيحبه، يعني ما بحبهاش يجيب لك حاجة يفضل يفرتكها قدام المايك ويفضل يعمل كده ويخبط على المايك. عارفين الحاجات دي؟ ده من كتر ما عقلك محتاج ان هو يهدى تقريبا، يعني بقى منتشر جدا صوت المية جدا وانت نايم تسمعها بالليل، وصوت المطر مش عارف ايه، وصوت البحر مش عارف ايه. فبطريقة او باخرى كلنا مقتنعين ان احنا بنجري، ومخنا بقى مليان حاجات كتيرة وبيدخلوا حاجات كتيرة جدا، بس حدش عارف يوقف. وتقريبا ودي رحلة بحث انا عايشها معاكم في البرنامج، واتمنى نفضل نتكلم عنها كل فترة، احنا تقريبا مش هنعرف نوقف. احنا تقريبا فات الاوان ان انت تعرف توقف من الكونتنت ومن سرعة الحياة. انت لو ما بقيتش عايز ده فانت مضطر لده،
مش عايز اكون سوداوي يا اخي المستمع الخطير وعزيزتي المستمع الخطيرة، بس صعبة، بقت صعبة جدا. وده ردي عليكي في فكرة الجيل. بقيت الرسالة فكرة ان الاجيال القديمة متشبثة برأيها، فعلى حسب الشخص اللي بتكلميه عادي، يعني الانواع دي مختلفة كتير. نسمع اغنية الطلب جورج وسوف، نظرا لان احمد خالد صح كان اسمه كده، خالد جمال كان عايز يهديها لزوجته ولارين بنته. نسمع جورج وسوف ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
4: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
5: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

ورجعنا من الفصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنسال السؤال، والنهارده الحلقه يعني بتتكلم عن كور البرنامج وكان الهدف الكبير في هذا البرنامج، وموضوع من ضمن المواضيع المهمه بصراحه، الا وهي ايه اللي ممكن يكون بيضايقك وبيزعلك من الجيل الاكبر منك، والعكس ايه اللي ممكن يكون بيضايقك او بيزعلك من الجيل الاصغر منك. بنحاول على قد ما نقدر نشوف الدنيا ماشيه ازاي ونقرا برضو ونكمل الرسائل. مساء الخير يا يوسف، انا عايزه من خلال برنامجك تقول لبنت ان انا اسف، انا ما كنتش اعرف ان احنا بتصرفاتنا اللي كنا بنعملها مع ان احنا كنا

بيأذيها، هي دلوقتي زعلانه مننا ومش بتتكلم حد ولا بتروح المدرسه ولا راضيه تاكل ولا راضيه تشرب، فانا عايزاك تقول ان انا اسفه واتمنى انها تسامحني. هي دلوقتي بتسمع، اتمنى انها تسامحني. هي ما بتكلمش حد غير ما بتكلمش حد خالص، ما بتسمعش غير البرنامج بتاعك. طب قولي لي اسمها ايه، وده رقم اخره 968. ودي حركه حلوه ان انت عندك الجرأة والشجاعه ان انت تقولي ان انت غلطتي، دي حاجه كويسه جدا. والطرف الثاني براحته، ولكن يقدر فكرة ان الناس ديت بتعتذر يعني. فقولي لي اسمك ايه واسمها ايه عشان نحاول برضو نقرب الدنيا. صباح خير. عارف ايه مشكلة الجيل القديم معانا؟ هي انهم فاكرين عشان عاشوا اكتر يبقوا فاهمين اكتر في كل حاجة. هم عندهم فكرة الاستحمال، وان احنا جيل اتربى على فكرة ليه استحمل حاجة بتتعبني وانا عندي اختيار تاني. الموضوع بينا مش مين صح ومين غلط، الموضوع كله ان كل واحد فينا بيقيس الدنيا بمسطرته هو. بسمع كلامهم عشان اريح ضميري مش عشان مقتنع في بعض الامور، والمشكله انهم عارفين النقطه دي وبيلعبوا عليها بجمله واحده: بكره تفتكري كلامي. قولا واحدا بيتقال حاجات كتيره قوي صح من الجيل الاكبر مننا. قولا واحدا يعني خلينا متفقين ان هم شايفيننا من واحنا صغيرين ومجمعين تصرفاتنا وعارفين بنحب ايه وما بنحبش ايه، لان شافوا كل حاجه او اي حاجه انت وصلت لها دلوقتي شافوها هي لسه بتتزرع قدامهم. انت ما كنتش واخد بالك من التطور بتاعك، لكن هم كانوا حاضرينه وبذهنهم كله، وفعلا هم عاشوا خبرات كتيره من ان هم قابلوا ناس اكتر مننا. فمية في المية هم صح بنسبه 90% 85%، رقم كبير جدا. ولكن المشكله بتيجي منين؟ بحسها دايما مشكله في الطريقه. يعني خلينا ناخد مثال يبان كريتيكال، والله بجد مش حد مش سهل يعني يتقال، ولكن والله تعالوا نلعب بالمثال ده. انا دلوقتي واحد بعمل برنامج على نجوم اف ام، وبقدم البرنامج ده لاول سنه ليا كمذيع، ومن بدايه السنه بدات معاكم في البرنامج. اللهم لك الحمد، بكتشف خلال الحلقات ان في ناس بتسمع البرنامج، والحمد لله الرسائل كترت جدا، المكالمات كترت جدا، وباخد بالي ان بقى في نسبه كبيره من الناس بتحب نتعامل مع بعض. ده مش عشان انا احسن مذيع في الدنيا، ولا عشان انت اكتر بني ادم فاضي فيلا بينا نسمع البرنامج، بس يمكن انا قلت حاجه بطريقه ما ادت ليحصل ان الكومبو ده، اللي هو انت تبقى قاعد فتسمع كلمتين ينفعوك او تتبسط بيهم. طريقتي في الكلام ممكن تكون عجبتك انت، في 10 غيرك ما عجبتهمش، ودي حاجه منطقيه في الدنيا كلها. بحس طول الوقت الحاجه اللي بتفصل بيننا مش صحه الكلام على قد ما بنقوله ازاي. يعني ممكن اوقات كتيره يعجبك حد من صحابك عشان بيغلط كتير وبيشتم كتير، بس بيعمل حاجه جد جامده جدا، الا وهي بيحقق كوميديا، فطول الوقت تحس ان هو بياخد ودان الناس كده، وانت واقف في الشله بتاعتك صاحبك اللي بيشتم كتير ده، رغم ان انت قولا واحدا عارف ان هو غلطان واللي بيعمله ده غلط 100%، ولكن هو ضحك الناس، فانت حاسس ان في انبساط سيكا كده وعن من جواك انت شايف ان ده غلط. من الاخر الحاجه اللي بتحصل لك او تقبلك لفكره مش شرط تكون عشان الفكره صح، على قد ما الطريقه هي اللي بتبقى المفروض صح. اي حاجة بحس دايما من اكتر المجالات القوية جدا في العصر اللي احنا عايشينه كله، الا وهي فكرة السيلز، فكرة ان احنا نتعلم كلنا ازاي نبيع حاجة، وبنلاقي ان ده تطور جدا، وفي افلام كتيرة ناقشت الفكرة بتاعت ازاي تبيع حاجة معينة، ازاي تبيع فكرة، ازاي تبيع منتج. فطول الوقت بحس ان التركيز كله بقى فيه اهمية كبيرة على فكرة ازاي بنتكلم وبنبيع فكرة ازاي، حتى لو الفكرة دي ممكن تكون غلط زي صاحبك اللي بيشتم مثلا، او الفكرة دي ممكن تكون صح جدا وانت مش متقبلها زي الاب الحكيم اللي بيقول الكلام المنطقي جدا الكويس جدا العظيم جدا، ولكن ممكن يكونوا بيقولوا في توقيت مش احسن حاجة، ممكن تكون انت مش عارف تستوعبه مع ان الكلام صح، بس هي اكبر من الدرجة اللي انت فيها دلوقتي كفكر، ممكن تكون مش محتاج تسمع ده دلوقتي رغم انه صح. فلا انت غلط ولا هو غلط، ولكن فكرة في التوقيت. بشوف دايما ان اهم حاجه من وجهه نظري اللي ممكن تطلع غلط 100% الا وهي فكره ان انت لازم تاخد بالك من التوقيت بيتقال امتى الكلام اللي انت عايز تقوله. لولا ان انا دلوقتي او انت دلوقتي لو انا ظاهر لك في التلفزيون فمركز جدا مثلا او بتكلم معاك، فانت في سنه انتباه كده، ولكن لما تيجي تتحط في الفريم بتاع تعالى النهارده هعلمك الدنيا ماشيه ازاي، مش قادر. ما انا حاسس ان انت بتديني معلومات كتيره قوي او كبيره قوي وانا مش عايز اسمعها دلوقتي. يا ابني ده المهم، ده الصح، ممكن توصل لي بشكل مختلف. ممكن اوقات كتيره كلام الكبير قوي لو اتفتت على وقت، لو اتفتت على فترات، لو حاولت تدخله بلعبه بذكاء بشياكه في الحاجات اللي الابن ده بيحبها، هتلاقي الموضوع ممكن يفرق معاه جدا. فطول الوقت بحس ان احنا محتاجين نركز على بنقول ايه امتى مش اكتر. بحس ان الجيل دلوقتي الصغير بقى مركز قوي في الوقت، ولو اتكلمت مع شباب كتيره صغيره
هتحس ان تلات ارباعهم بيتفق على فكره ان انا خايف جدا اكون مقصر، خايف جدا ما الحقش اشتغل الشغلانات المعينه، خايف جدا ما اكونش بعمل المفروض عليا. فتلاقي شاب عنده 22 سنه حاسس ان الدنيا كلها هو متاخر جدا، لان هو شايف شباب في جيله، وشاف منين؟ شاف من السوشيال ميديا. عشان كده كنت بقول اللينك اللي فات اتاخرنا شويتين في ان احنا نقول نهدي الدنيا، لا الدنيا بقت بتجري ومش هتعرف توقفها دلوقتي خالص. فتبص تلاقي شاب عنده 22 23 سنه، لو هتيجي تبص لي ان الشاب ده في السبعينات، يعني اللي كان موليد حاجه و50 مثلا وهو في السبعينات كان حاجه و20 سنه، لو هتيجي تبص لها هتلاقي ان هو راجل وكبير ومسؤول، ولكن بنظره الجيل ده فان هو يفتح بيت. فهو بالنسبه له افتح بيت ديت يعني اجيب فلوس، فيطلع المثل الشهير بتاع الراجل ما يعبوش الا جيبه، فالواد يركز جدا ويبدا يشتغل كتير جدا. فانا اتخرجت محاسب هطلع محاسب، اتخرجت محامي هطلع محامي، ومركزين في الحته دي. فحقق اللي الجيل بتاعه بيقوله له، الا وهي افتح بيت عشان انت راجل. ففتح البيت، ففي تشيك مارك واحده بس، في صندوق واحد بس محتاج يعمل له صح، عمله هو حقق الدنيا، فمش فارق له. تيجي تبص دلوقتي على الشباب من وجهه نظري برضو، ومن وجهه نظر ان انا بقى مع اصحابي والجيل بتاعنا، فتلاقي ايه اللي بيحصل. انت ما عندكش تشيك بوكس واحد بس، انت ما عندكش صندوق واحد محتاج تملاه، انت عندك صناديق كتير قوي قدام عينك. فلو هتيجي تبص دلوقتي على الشاب اللي عنده 25 سنه وبيقبض قبض كويس، لو هو في السبعينات ده فاتح بيته ومتجوز والدنيا رايقه معاه، لكن دلوقتي الشباب اللي متجوز شايف ان عادي يعني، طب ما عايز احقق ذاتي، تفتح معاك بقى يا لهوي، حلني مش هتعرف تنام، والله ما هتعرف تنام بالليل، عايز احقق ذاتي دي في المطلق. فتيجي تبص له تلاقيه انا عايز اطلع كونتنت كرييتر زي الشخص اللي هناك ده، انا عايز اطلع يوتيوبر بقى زي اللي هناك ده برضو، بس في نفس الوقت انا عايز فلوس كتيره جدا، فعايز اشتغل في الشركه اللي اتحقق لي الدخل الثابت ده، وبعدين في نفس الوقت انا عايز اقعد مع اهلي كويس بس مش عارف، بس في نفس الوقت اصحابي عايزين يسافروا فانا عايز اسافر معاهم، بس في بنت هناك بحبها جدا نفسي ابقى معاها، بس انا عايز اجيب التليفون الجديد. هو انا ليه معيش عربيه لحد دلوقتي؟ هو انا ليه دلوقتي حالا مش بلبس البراندات الجامده جدا؟ هو انا ليه مش بيتشاور عليا زي كميه الشباب اللي بيتشاور عليهم دول؟ هو انا ليه ما عملتش لايفات على التيك توك؟ هو انا ليه ما عملتش مش عارف ايه؟ 82 مليار بوكس محتاج يملاهم، عشان شايف ان المجتمع دلوقتي من وجهه نظري بشوف ان هو المعايير بقت متسابه، اللي بينجح بقى بينجح وخلاص، فاللي بيحاول ينجح بقينا بنحطه هو اللي معيار. من الاخر سيبنا المعيار لبعض، بقينا شايفين حد ناجح فسقفنا له، فالباقي عايز يتسقف لهم كده، نعمل ده يعني، تعالوا نروح نعمله، فيلا بينا كلنا نبقى يوتيوبرز. بس دلوقتي بقى في معيار للنجاح شويتين، ان الموضوع بقى فيه رزانه كده وقاعدين ومبسوطين، الناس بتسقف هناك للي بيعملوا بودكاست، ما تيجي نعمل بودكاست. فيجري الشاب يجري يدور ويحاول يشوف لوكيشن ويجيب كاميرات ومايكات، يلا اعمل بودكاست. بس هناك سقفوا شويتين بس مش كتير قوي للي بيعمل لايفات، ما تيجي نعمل لايفات على التيك توك. بعدين سقفوا شويتين بساط جدا للشاب اللي بيعمل لوكال براند، ما تيجي نعمل الهوديز وتيشيرتات. المعيار سبناه لبعض، ما بقاش فيه معيار ثابت لواحد. فانا اسف وسط كل الدوشه دي هجيل انت من واحد من اكبر في جيل اكبر مني، طبعا مش قصدي حاجه يعني، مش قصدي تقليل، بس بجيبها لك من التخيل يعني. فجيل انت في جيل اكبر مني تقول لي ايه؟ والله يا ابني انا عايزك لما تكبر تبقى مش عارف ايه. بابا صباح الفل، انت مش في الدنيا، انت مش معايا انا انت ما جتش في دماغك ان انا عايز اعمل بودكاست، اصل انا من 3 ايام شفتهم بيسقفوا هناك، ما حضرتش انت وهم بيسقفوا دي، فانا اهتمامي بقى في حته تانية خالص. فتيجي تقول لي تعالى نعمل مش عارف ايه، اوديتد جدا. فتحس طول الوقت ان الخلاف هيفضل هنا. ليه؟ الشباب دلوقتي دماغهم في حته تانية خالص، والاهالي لسه قاعدين بيحاولوا على قد ما يقدروا، عايزين نلم شمل الأسرة. هو ليه العيال ما بتقعدش تاكل معانا زي الأول؟ هو ليه احنا ما بقيناش بنقعد مع بعض يوم الجمعة الجميل؟ هو ليه يوم الأجازة ما بيجروش حواليا ويقعدوا معايا؟ في 82 بوكس محتاجين نعمل لهم صح، وقاعد جوه في الأوضة عمال تفكر بتعمل صح لأني بوكس، وهعمل ايه امتى، وهشوف ايه وهشوف ايه امتى. وتلاقي الشلة بقى اللي بيهتم بالعربيات، وشوفنا تسقيف هناك عند العربيات، فانا عايز ابقى بتاع عربيات. فتلاقي صاحبك ده اللي بتاع العربيات انت قربت منه عشان عايز هيحقق عندك حاجة. حتى الصحوبية بقت فيها معيار تنافسي كده، اللي هو بنقعد مع بعض على القهوة وبتاع، بس في واحد في الشلة ديت هيحل معايا في البودكاست، هعمل معاه بودكاست قريب وانا عايز اعمل بودكاست، فيلا بينا. فلو هتيجي تبص لها وتتكلم معايا ان كانت لسه الرسالة كانت انت بيبو صح؟ هو كانت لسه بيبو بتقول هم عندهم فكرة الاستحمال، احنا عندنا جيل اتربى على فكرة ليه استحمل حاجة بتتعبني وانا عندي اختيارات تانية، بقى حتى الاختيارات في الكواليتي بتاعت البني ادمين. فبحس يعني
دي وجهة نظري يعني بصراحة. ف ف ف يعني طولت عليكم انا عارف، ولكن يعني دول حاجة كنت دي كانت حاجة عايز اقولها بصراحة. طيب الطلب حمو مرشدي في النص كده، يعني نرجع بقى ونعلى بالمزيكا ونعلى بالطاقة عشان اتكلمنا جد كتير. كان في حد طلب حمو المرشدي، نسمع حمو المرشدي ونرجع تاني. بس تسمع يوسف بركات على نجومة فأم ونجومة فأم تيفي.

نكمل ونقرا لنا رسالتين كده قبل ما نطلع فاصل. ماشي. الجيل القديم بصراحه كانوا بيشدوا قوي من ناحيه الاحترام والعيب. كان الكبير كلمته مسموعه، هي حاجه كانت بتيجي بعد تعب فكانوا بيقدروها. كانت حياتهم بسيطه، لعبهم في الشارع كان بيحوشوا ويوفروا عشان خايفين من بكره ويعتمدوا على نفسهم. جيلنا ده بقى اتولدنا والتليفون في ايدينا، بنجيب المعلومه في ثانيه، وده مخلينا اذكى واسرع. عندنا اذكى دي هنتكلم فيها. عندنا فرص شغل اونلاين، تعليم من اليوتيوب ما كانش موجود زمان، بس برضه حياتنا دلوقتي مختلفه عنهم. لو بنجيب لبس او ميك اب او نطلب اكل مثلا او ايا كان، كان وبيشوفوا ده كلام فاضي وبيتضايقوا مش عارفه ليه. بالعكس، الحاجات التافهه اللي هم شايفينها دي اللي بنعملها هي اللي بتخلينا مبسوطين. محتاجين نتكلم برضه في حته مبسوطين دي. مش المفروض ان احنا نحترم جيلهم وهم يحترموا جيلنا، صح ولا انا غلطان؟ انت اسمك ايه؟ ثانيه واحده، دي ميرو. اقول لك وجهه نظري يا ميرو في الرساله دي، لان هي حلوه قوي بصراحه. بصي، بالنسبه لفكره ان الجيل القديم بصراحه كانوا بيشدوا قوي من ناحيه الاحترام والعيب، كان الكبير كلمته مسموعه، الحاجه كانت بتيجي بعد تعب فكانوا بيقدروها. كانت حياتهم بسيطه، لعبهم في الشارع، كانوا بيحوشوا ويوفروا عشان بكره. لو هتيجي تطبقي الكلمتين اللي انت قلتيهم دول على الجيل دلوقتي، فالجيل دلوقتي هو الاولى بان هو يحوش ويخاف من بكره، لان كميه التفاوت في الاسعار في العالم وكمية عدم الاستقرار المادي في العالم، فده المفروض الجيل اللي المفروض يعمل ده. بس اللي كان بيحصل زمان ايه؟ اللي كان بيحصل زمان ان الناس دي ما كانش عندها الدوبامين الكتير قوي اللي موجود دلوقتي، ويبان ان هو عنصر بسيط وبيتقال كتير. لما باجي اجيلكم في الفقرة بتاعت العلم نور، اللي بتاعت علم النفس دي، يمكن بيتقال كتير، اعتدنا نسمع كلمة دوبامين دي اللي هو هرمون السعادة، يعني اعتدنا نسمعها فخلاص تعودنا عليها. بس لو هتيجي تبصي على وجهة نظري في هذه الفكرة، لو هتيجي تبصي على الدوبامين ده، فهو أكبر كارثة إحنا عايشين فيها. ليه بقى؟ لأن إحنا بقينا بناخد كمية هرمونات سعادة، أو هرمون السعادة بقى بيجي في دماغنا من كل حاجة حوالينا، فبقينا طول الوقت بنسعى ليه، بقينا مدمنين بشكل غير واعي. بمعنى إن إحنا دلوقتي لو هنيجي نبص زمان، فكان الاهل كانوا بيتبسطوا انبساطه جامده قوي لما يسافروا سفريه المصيف بتاعت زمان دي، كانوا يتبسطوا انبساطه جامده قوي الاطفال لما يجي لهم شنطه المدرسه الجديده، وبعدين يقعدوا كتير يفرحوا لما المدرسه تديهم نجمه كده على قرتهم، ياخدوا 10 من 10 ونجمه، مش عارف يحصل ايه. فكان الانبساط اللي كان بيجي قوي قوي كان بيجي لحظات متفاوته بعيده، فانت كنت بتتبسطي بجد، وكان العادي بتاعك انت بتكملي حياتك عادي، بتنزلي كل يوم وبتصحي وبتروحي. لو هتيجي تبصي عقلية الشباب دلوقتي، لو خليناهم صغيرين ويلا بينا نخليهم يروحوا المدرسة، هيبقوا أصعب من هما كانوا صغيرين بجد. بمعنى ان دلوقتي بقينا بنتبسط من كل حاجة حوالينا، لان كل حاجة حوالينا بقت بتلمع جدا. التليفونات بقى فيها تفاوت كتير، حد يعرف، يعني مش هينفع اقول براندات بس، يعني مش عارف دي هتبقى مشكله ولا، بس حد يعرف التليفونات مثلا اللي كان في بدايه الالفينات دي، حلو من غير ما نقول براندات، كان في نوع تليفون مكسر الدنيا. النوع ده انت ما كنتش تعرف الباترن بتاع كل تليفون كان بينزل كل قد ايه، ولو كان بينزل كل سنه سنتين تقريبا يعني، فهتلاقي ان انت ما كنتش متعود ان في حاجه اسمها تليفون جديد هينزل السنه الجايه. لكن دلوقتي انت عقلك قاعد مستعد وانت معاك التليفون بتاع السنه دي مثلا، يا ترى كمان 3 4 سنين هيعملوا ايه، يا ترى السنه الجايه هيغيروا ايه المره. فانت قاعد اصلا مستني حاجه مش المفروض تبقى قاعد مستنيها، ما تقوم تشتغل، انت مالك انت؟ بس هي واخده حته صغيره منه، ما هو برده مش قاعد طول اليوم بيفكر في الفكره دي عم يوسف، بس برده في حته في دماغه كده. لو هتيجي تبص على كميه الـ الـ الـ الـ الاكل، زمان كان في براند براندين 3 4 مكسرين الدنيا، وكنا بنروحهم خروجات، بس نرجع البيت في اكل البيت، فالحياه برضو فيها زي النجمه بتاعت الفصل كده اللي المدرسه كانت بتحطها لك على دماغك، وال10 من 10 كده وشنطه المدرسه، حاجه بتحصل كل فين وفين بس موجوده، فكنت تتبسط بجد بيها، بس حياتك فيها باترن في النص عادي. فتلاقي ان انت زمان وانت صغير كان يحصل السفريه بتاعت المصيف فتتبسط. من الاخر، اخر كلمه بقى هي دي اللي بترد اللي انت بعتيها يا ميرو في الرساله، اللي بترد على اللي بقوله، اللي هي ايه؟ بالعكس، اللي هي مش حياتنا دلوقتي مختلفه عنهم. لو بنجيب لبس او ميك اب او نطلب اكل او ايا كان، بيشوفوا ده كلام فاضي وبيتضايقوا مش عارفه ليه. بالعكس، الحاجات التافهه اللي هم شايفينها دي هي اللي بتخلينا مبسوطين. هو مين قال ان احنا لازم نفضل طول الوقت مبسوطين الانبساط الكتير ده؟ مين قال ان احنا لازم طول الوقت نفضل في قمه سعادتنا عشان الناس تبص لنا كويس ونبقى احنا نعرف نتعامل مع الناس؟
مين قال ان احنا لازم نشرب القهوه عشان نفوق ونقابل الناس؟ بس ايا كان قبل القهوه انا مش هبرر قله ذوقي. مين قال ان احنا لازم طول الوقت نبقى في الحته العاليه دي من الانبساط؟ ليه؟ مين قرر يعمل ده؟ مين قرر ان لو احنا ما بقيناش بنخرج ناكل من بره كتير فاحنا كده ما اوت ديتد، احنا ليه ما بناكلش من بره؟ مين قال ان ده العادي؟ مين قال ان العادي ان احنا نبقى طول الوقت في يوم الجمعه البيضاء الجميله اللي بتحصل في اخر السنه لازم ننزل كتير نجيب حاجات كتير عشان في عروض؟ ليه؟ ما انت لابس ونازل من دولابك فيه هدوم قد كده ومعاك تليفون بترد وجايب عربيه، ولو ما معكش عربيه هو مين قال ان لازم يبقى في عربيه اصلا؟ يعني مين قال ان احنا لازم يبقى معانا عربيه عشان نبقى ايه؟ ما هو برضو نبقى ايه؟ فبحس طول الوقت ان الجيل الصغير بتاعنا ده يعني عنده مشكله في حته ان هو لازم طول الوقت يبقى مبسوط. انت بتعمل كل حاجه عشان تبقى مبسوط. هتقول لي طب ما دي الحياه، احنا اكيد مش هنفضل قاعدين بنكئب نفسنا ومتضايقين. اتبسط وارضى في العادي، مش لازم تحقق كل حاجة صعبة عليك. لان بالمناسبة الانبساط لما بيجي بعد عناء في حاجة معينة ووصلت الجول مهم، فدي دي دي معادلة عظيمة جدا وياريت نحققها كلنا. ولكن ان انت تبقى بتدمر نفسك وبتدمر وقتك وتتهان في اقساط وتتدمر في جمعيات عشان تجيب التليفون الجديد، عشان تلبس لبس جامد جدا جدا جدا عشان يقولوا ده لبس قوي، تتدمر جدا في حاجات كتيرة وتبقى مش عارف تنام من كتر ما عمال تحسب القسط ده هيحصل امتى ومش عارف ايه وبقبض قد كده، عشان اقعد اسبوع في الساحل جامد قوي اتصور صورتين. المعيار سبناه لبعض زي ما كنت بقول في اللينك اللي فات، ودي المشكلة. احنا ما بقاش علينا راقبنا لنفسنا اصلا في مشكلة، اللي هو ايه لما حد يجي يقولك لا اقعد مع نفسك وفكر بالعقل ولازم تحسبها صح. اصلا بحسها يعني انت عندك مشكلة في معيارك اصلا بينك وبين نفسك عشان تعرف انت مسطرتك بايظة من الاخر. يعني محتاجين نفكر حبتين. نطلع فصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. طولت في الكلام مش عارف ليه، ولكن لسه نسمع اغاني. رقم الواتساب 015-59-55-1006.

وخطره، اوبا!

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 015-595-5006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. نكمل ونقرأ الرسائل. ماشي، مساء الخير يا يوسف. انا ياسمين من اسكندريه، بحب برنامج جدا، عايز اسمع اغاني تامر عاشور على التلفزيون. لا طب ما انا موجوده اهو يا ياسمين ورديت، زعلانه ليه؟ انا مشكلتي مع الجيل القديم انه مش مقتنع بان الدنيا اتغيرت، وان وجهه نظرهم في بعض الامور غير وجهه نظرنا في نفس الامور لاختلاف الظروف وطبيعه الحياه. واما الجيل الجديد فما فيش حاجه محدده فاكراها حاليا اكتبها عنهم. ماشي يا مروه. صباح الفل يا جو، يا رب يكون يومك جميل. اولا موضوع الشتاء ده شخصنا بجد على فكره، انا عارف ان موضوع الشتاء ده مش هنخلص منه. وعن موضوع الحلقه بقى، فايوه ده صح جدا، المشكله مع الكبار الرجاله اكتر منهم انهم بيشوفوا انك مش موافق على رايهم، وده قله احترام ليهم هم شخصيه، هم شخصيا يعني مش الراي، وان الخبره بتفرق كتير، بس بحس الخبره مش كلها صح مع الاختلاف الكبير عن الزمن. على حسب بقى يعني، على حسب الشخص اللي بتكلمه بتفرق طبعا. يوسف كلامك تحفه بجد وكل صح جدا، انا فعلا بعمل كده، ببقى ماشيه مع العالم اللي حواليا، بس ده مش معناه اني حابه كل اللي بيحصل او مقتنع بيه، بالعكس انا بحاول احافظ على الحته اللي هي القديمه دي. انا بكره السرعه جدا في الحياه، ودي الحاجات الكتيره اللي بتحصل حواليا والتقاليد الكتيره جدا، ومع ان عندي حياتي وطريقتي اللي مختلفه عن ناس كتير حواليا، وحتى معظم عيلتي بينتقدوني عشان مختلف عنهم، بس في الاخر ما ينفعش اعيش منعزل عن العالم. ما هي دي اللقطه بقى، نعمه ان طول الوقت هنفكر في نفس الفكره. انا مامتها وبنتي اسمها اسماء. طيب خلاص، احنا كنا قرينا الرساله، والبنت اللي بتعتذر لصاحبتها اسمها اسماء. انا اسمي كنزي. احنا مسا عليك يا جو، دايما بتضايق ان الكبار مش بياخدوا بالهم من كلامهم، او قد ايه كلامهم بيوجع، وانهم شايفين ان احنا مش بنشيل هم حاجه، او شايفين ان ايه اللي هتكوني شايلاه يعني، دايما بيعلوا. فاهم قصدي؟ انا فاهم، بس احنا جيل برضو في سنه كده من ال نقولها ولا ايه، مش عارف. محتاجين ننشف سيك يعني، محتاجين بصراحه. بص هو صعبه، الحياه صعبه جدا، او احنا زي ما تقول كده متوقعين الصعوبه يعني. ممكن تكون انت عايش في بيتك، نايم على سريرك، شغال وبتقبض، لبس وبتلبس، اكل وبتاكل، بس تقريبا احنا عندنا خوف دايما من المستقبل، فده اللي مخلينا قاعدين شايلين الهم، مع ان فعليا حالا ورقه وقلم شيل فكره المستقبل من حياتك، انت عايش حياه مثاليه ايا كان انت عايش ازاي وايا كان انت عايش فين، انا متاكد حياة مثالية لو شلت بس منها خوفك من المستقبل. مثالية ايا كان طبقتك، ايا كان تفكيرك، ايا كان انت عامل ازاي، فهي حياة مثالية. ولكن اللي مخلي هذا الجيل التعيس هو فكرة ان احنا خايفين من المستقبل جدا، فاظن يعني. طيب مساء الخير يا جو، عامل ايه؟ طمني عليك، انا ما سمعتش البرنامج ده اكتر من 20 يوم، بس وحشتني جدا، بحب البرنامج قوي، احلى برنامج، شكرا جدا والله. دي فاطمة. صباح الفل يا فاطمة، منورة الدنيا. والله مبسوطه فاطمه بصراحه، حته انانيه كده وسط المذيعين يعني، ان اخر مره كنت بعت للبرنامج كان برضو في الوقت بتاعي، فدي حاجه تبسطني يعني. والله جو، بخصوص القلق او قلق الاهل، انا كنت لحد 10 سنين فاتوا فاهمه ان القلق الاوفر ده مزعج، وان خلاص بدل الولد او البنت بدام يعني الولد والبنت اتخرجوا واشتغلوا خلاص مسؤولين عن نفسهم، بس اكتشفت مهما كبرنا عفوا اهلنا لسه بيشوفوا اننا مش اكتر من 5 سنين يعني كعمر، شايفينك لسه صغير يعني. انا لحد دلوقتي انا وبابا لو نزلت معاه بيمشي ناحيه العربيات، بيمشيني ناحيه العربيات يعني، سوري بيمشي ناحيه العربيات عشان يخليني جوه يعني. انا لو عندي كذا مشوار حتى مش عارف ايه، لما بيخلص يعني كل مشوار، لما كنت اقول له بابا انا كبرت، كان يقول لي انا شايفك منا اللي عندها 4 سنين، اول يوم كيجي وترجع تجري عليا اول حد. ده كلام مؤثر جدا ومنطقي جدا، وربنا يخلي كل الناس اهاليها يعني.

نكمل ونقرا الرسائل. السلام عليكم، ازيك يا يوسف؟ يا يوسف عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. اول مره اشارك واتساب. من وجهه نظري اوحش حاجه في الجيل الجديد ان كل حاجه بقت سريعه جدا، المشاعر سريعه، العلاقات سريعه، الزعل والبعد اسرع، وكمان بقينا بنقارن نفسنا طول الوقت بالناس والسوشيال ميديا، فالواحد ساعات بيحس انه مش كفايه مهما عمله. الاوحش كمان ان الاهتمام بقى بيتقاس بالرسائل واللايكات بدل ما يتحس بجد. وعايز اسمع حمو المرشدي. كنت انت اللي بعت عشان حمو المرشدي دي شغلتها. ناني، اسمك ناني؟ ناني عمر، ماشي. صباح الفل، انا من الجيل ده وده وجهه نظري. اتفق معاكي 100% ناني في كل كلمه قلتيها. طيب بعت لك يا بيه كتير من اول الحلقه. صباح الجمال عليك يا يوسف، ده حماده المصري. صباح الفل عليك يا صديقي. فعلا يا جو الجو بقى جميل الصبح وبالليل. اما عن سؤال الحلقه فبصراحه السؤالين احلى من بعض، عشان كده هجاوب على الاثنين. الجيل الاكبر زعلان او بيتضايق من الجيل الاصغر لان شايفه منفتح على العالم بزياده في عصر السوشيال ميديا، ماسكين التليفون معظم الوقت، وفي ناس في بيت واحد بيبعتوا لبعض على الواتساب كل واحد من اوضته، وكمان عندهم مصطلحات غريبه بتتقال. الجيل الاصغر شايف الجيل الاكبر منه دقه قديمه، مش بيتقبل النصيحه زي اجيال زمان. فالجيل الاصغر انا شايف انه صعب التعامل معاه، هم كبار مش اطفال، حتى لو عنده 6 او 10 سنين بحس انه راجل كبير. انت بتقول كلام كويس يا عم حماده، امال بيقولوا عليك كده ليه؟ ماشي صباح الفل. انا ما فيش حاجه بتضايقني من الجيل الاكبر مني، بالعكس انا بحب الميلينيالز ولست منهم، وكان نفسي اكون منهم. لكن الجيل الاصغر مني او الجيل اللي لسه طالع بحس ان ما عندهمش حته العاطفه، تكاد تكون نقطه كويسه، بس العاطفه والاحساس مش مهمين في الحته دي فعلا. طيب الاكبر منك عمك، انا طارق. متفق معاك 100% يا طارق، متفق معاك 100% لو هو حد بقى، لو حد يستحق يعني. الله على الكلام فعلا، انت لو مش بنستفيد منك ايه اللي يخلينا نضيع وقت معاك؟ احنا ممكن في الوقت ده نكون نايمين، بس فعلا اسلوبك في عرض الموضوع وتبسيطه وحل المشاكل فعلا انت محبوب ومقبول وحبيب وحابين بعض من غير ما نشوف بعض، وبين احلى اسره. تسلمي لي يا مها والله جدا. والله جو انا بتعامل مع اولادي بالظبط زي ما ماما كانت بتتعامل معايا، واكتشفت انها غلط، لان فعلا انا حتى انا في حته وهم في حته، بعد ما تعبت لانهم مش فاهميني لاني من زمن مختلف، كبرت دماغي خلاص، هم دلوقتي اللي بيعدوا عليا. ماشي فهمتك، وربنا يخليهم لي كمها. استاذ يوسف انا ما كنتش بفوت ولا حلقه الا لما كنت ببعت لحضرتك، كنت برن على حضرتك، كنت ببعت بدل الماسنجر 4 و5. والله منوره الدنيا يا ايه، قولي لي. طيب انا معاكي، انا وصلت لسن يا يوسف ما فيش حاجه بتضايقني حقيقي، لا من الاكبر ولا من الاصغر. سن بقيت بقدر فيه قوي خبره الكبار، وبقيت ابصم بالعشره على ان رايهم مهم وبيختصر حاجات كتيره. الشباب الاصغر حقيقي حاسه ان مسؤوليتي ناحيتهم ان استخلص الكويس منهم بطريقه تلائمهم، وده عشان اعرف اصلا احترم نفسي وسني. بس لو انا كبيره فعلا يبقى مسؤوله، مسؤوليه احتواء الاصغر مني مسؤوليتي. فاهم قصدي؟ انا فاهمك جدا، وحلو ان انت عندك الوعي ده جدا جدا جدا.

ونصل لحاجة مهمة جدا ألا وهي بالظبط كده الختام. في الآخر مش مهم احنا جيل اكس او واي او زد، مش مهم احنا اني جيل، ولكن استنتجت النهاردة بصراحة من رسائل كتيرة حاجة بصراحة كنت مستني اشوفها، ألا وهي ان مجرد ما السؤال اتسأل بتاع ايه مشكلتك مع الجيل الاكبر او ايه مشكلتك مع الجيل الاصغر، لقيت اجابات. فمعنى كده ان طول الوقت في هذا السؤال في دماغك. فكل اللي عايز اقوله بصراحة في الاخر، انا قلت حاجات كتيرة في النص بصراحة من كلامكم، وانتوا كمان قلتوا حاجات كتيرة بصراحة، مش هزود اكتر من ده كله، ولكن سريعا كل اللي عايز اقوله بصراحة ان احنا محتاجين نمشي بقاعدة كده كنت حطيتها معاكم في بداية الحلقة، الا وهي محتاجين نشد الدنيا مع بعضينا، لان الجيل الصغير هو صغير سنا شويتين مقارنة ورق وقلم بالجيل الاكبر منه سنا وخبرات كتيرة جدا، ولكن هو بيواجه حاجة جديدة. انت عملت مجهود كبير جدا في مجالات وفي نوع حياة معين اصلا ما بقاش موجود، فخبراتك كلها كتيرة جدا بس مش هنعرف نستخدمها كلها هنا، نقدر نستخدم منها حاجات اللي هي هتلاقيها بتخش كده في النص بتاعت الحياة. ومن الاخر في حاجة مهمة جدا، ما اعرفش دي هتفرق مع حد ولا لا، ولكن حابب اقولها، يعني الجيل الصغير هو جيل اتعود يدور على المعلومة بنفسه لانه عنده سوشيال ميديا وعنده نت وعنده كل الحاجات دي، فاظن والله اعلم الجيل الصغير محتاج او بيعمل او محتاج يعمل ده، او تقريبا ده اللي ناقص، ان هو يدور على المعلومة بنفسه من الجيل الاكبر. محدش متعود في الجيل الاصغر يلاقي جوجل الصبح جاي يقول له انا عايز اعرفك 3 فوائد للقهوة، ولكن هتلاقي الشاب ده في يوم 3 في شهر 8 في سنة من السنين الساعة 5 العصر قرر يفتح السوشيال ميديا ويخش يشوف الثلاث فوائد بتوع القهوة. فتقريبا هو الجيل متعود يخش يدور على المعلومة بنفسه، فانت كجيل اكبر بصراحة رايح دماغك ولا تبذل مجهود كبير قوي في ان انت تبذل المعلومات او تقول المعلومات الكتيرة للجيل الاصغر منك، لان هو مش مستني ياخد المعلومات بالبق كده، محتاج يدور عليها بنفسه. جيل حبيبي شقي نفسه، خليه يشقي نفسه، هو خلي من الاخر كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. كان معكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه نسبيا واتبسطتوا بيها. ان شاء الله هشوفكم يوم الاربعاء الجاي قبل دلوقتي بساعتين اللي حاجه بسيطه على الهواء مباشره. تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجنفي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة ان محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: مختلفين جدا،
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

بدعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.